0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنق الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن غدا من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعث تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس يروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتدهورة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صحيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تعكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غدا الثلاثاء تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونيه بحق اولئك الذين هم اصحاب المسؤوليه الاكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبليه الداميه بين قبيلتي السلامات والبني هلبه منذ يوم الجمعه الماضي بعد توقف استمر لاسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يومي الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق الكان جاي اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد اللي سجانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين يعودوا لمدينة بابانوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دابنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لي تختارات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، اثنان منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسلة أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال المواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت العزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا مويا اشتاني مويا أروما ما عندنا مويا جبلنا تناكي سلوا الخط بتاعنا علينا تعبانين مرة واحد مويا ما في في أروما ده تناكي التنكر 50 مليون 50-60 مليون التنكر بتاع المويا ما لقينا بقروشنا المويا داتا ما عندنا مويا جبلنا تناكر جبلنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزفوا عديد بسبب المويه.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقص حاد في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكا اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إقلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنجا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إقلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء خاصة لاجئين المدن ومعاناتهم بعد أن جمت المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من ود مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوبر خضار الطماطم دي كم يا أخونا؟
12: دي 5000.
11: دي 5000 يعني كم قطعة دي 6 ولا 7؟
12: 8 قطع.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟ زادت يعني؟
12: زادت زيادة مباركة.
11: البطاطس البامية دي كم؟
12: البامية دي
11: كورة 5000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي، وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشو تشانك. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى، استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا، وحظر عمل ورش صيانات السيارات داخل الأحياء السكنية، وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة، إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.

0: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الايام الفاتت وشغلت الرأي العام واثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يفترض على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا أنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا أنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا بضيفي الكريمين، ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجة. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
2: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجة، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام.

0: مؤخرا في دخوله في استيراد المواد البترولية، وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، هو خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشئت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسي بتاع الدولة، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة حتى السقيا، الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي هي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية، سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان. لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة، يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ، فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، أن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة بتاعت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية، وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دوره وده واجبه تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
1: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب أو دور القطاع الخاص، شنو دور الحكومة، شنو في المجال ده؟
0: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى، يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا التوزيع

0: القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
1: طيب باشمهندس حامد سليمان وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دونج عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضه توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
0: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة بنقول العلاقة وطيدة والصلة كبيرة، لأن العملات، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص هيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا بنقول إن الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. فيعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريق غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاقم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسقيا للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، يفاغم معاناة المواطن بأنه سعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال نعتبر أنه سؤال مهم والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
1: نرحب مستمعين راديو دونجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول، في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
2: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020. والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وبو وجيم، وترك أمر الاستيراد برضو للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بالشيء إلا قروش من البنوك، وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجيبه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه تفرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عنده أي تبريش، وفي نفس الوقت القرارات ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الإمدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي، فأجا مجموعة الطفيلة دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زادت البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بأكثر 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في البحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إنه الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرار ذاته ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لا دائما مجال الشك إنه برضو المثلة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان على الضمان الذهبي، وذاته ما عنده تبرير. يعني انت بتخط ضمان ده ليته هدف ما في كلام، والضمان ذاته هتروح بعد شويه ذاته وسيلة للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي أو كده. وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو ضمانات طبعا هي مستردة، والبنك السودان ذات ما وضح إنه تؤثر مثل هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده. وبرضو ما اتحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المستقات البترولية وكده. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثلة بتاع الطريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب له المثلة بتاعة التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي ولا في مجال حتى استيراد السلاح وكده. يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع والاستيراد والأسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
4: الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ظلم. بيتمنى كله الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
5: أوقفوها، لا للحرب.
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
7: كلكم خلي بالكم،
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
9: المشاكل الموجودة في البلد الصحة والله ما في، لأنه قناة الأدوية في غلاء في الأدوية، المواطن ما قادر يستطيع أن ينعز أن يبيع هذه الأدوية لأنها غالية جدا. إذن نحن نطالب بتوفير الأدوية لهذه المصحات الموجودة هنا، إنه يعرف إن الأدوية هو موجودة قدامه، ولو جو الأدوية الموجودة قدامه طبعا السير بتاع عالي، وطبعا طالما سير الأدوية عالي طبعا المواطن مقبل على أساس إنه يبيع، وفي مواطنين ما قادرين يبيعوا هذه الأدوية، في مواطنين ما قادرين يبيعوا هذه الأدوية.
10: شكرا. نشكر أنا على زيارته سهل من الغروب ووقوفه معنا ولمس بعض مشاكلنا البسيطة، والصراحة إنسان جميزة، إنسان ما شاء الله بيستهيك أن يقدم له خدمات كثيرة. وإحنا من هنا نوجه رسائلنا للإدارات والمسؤولين بالولاية وبالمحلية، يعني شايفين السوق اللي برضه هو شغل تقليدي وحاجات بلدية، احنا دايرين السوق ده يعني هسه زي النابض، المفترض يكون فيه مباني ثابتة، يكون فيه حماية، لكن مراعاة ظروف الناس ومش ماشيين بالوضع البسيط ده، ما وضع بتاعت معمل انه انت بتكون تشتغل به في السوق كده، الان بيكون دلق يعني هنا حاجات قافلة كده، لكن بنمشي مع الوضع. الحاجة الثانية، المواطن هنا بعاني من بعد المسافة، المواصلات، التكاليف الباهظة للوسط، يعني زول الليلة عشان تحوله كاس يمشي عمليه فحوصات ياخذ علاجات حسابات كثيره زياده، والوضع المتردي هنا دارين زي ما قالوا ناس يجيبوا معانا ويدعمونا دعم، يعني هذه الحاجات اللي بنقدمها دي حاجات مجهود شخصي، حاجات بسيطه نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ييسر ويوفقنا بحياتنا الجديدة نقدمها للناس. الناس كمان يتقبلونا، هي ضغوطات كثيرة والناس أشوفنا منظم الوضع فراكم شايفينه كده، لكن المشي مع الناس دوت السوق ودوت البلد وكده. نتمنى ربنا يصلح على البلاد، وفي ندرة في العلاجات يعني هنا في بعض العلاجات الدكتور هنا يكتب ما بيكتب يكتب الوضع بتاع الناس هنا معتمدين الحاجات البسيطة يعني صرت تكتب له دواء قيمة 10,000 15,000 ما بقدر بيجيبه. في ناس بتمشي العيادات الخاصة بيكتب لك علاج خيم وزول هناك يحاولها بالتالي يجيبه، لكن هنا الزول لما تقول له الدواء قيمة 10,000 يقول لك ما معتمدين الحاجات البسيطة الحاجات الكوربشن. نتمنى انه يدعمونا ان شاء الله دعم معنوي ونقدام كده ان شاء الله.
11: في حالات بتاعت حزبة كثيرة وما توفر بتاعت الدواء، وفي حاجات الآن بتطلبوها والإسهالات وكده، والموات معانا شديد جدا ما قادر يعني يتحصل على التعريف أنه يعني يجي يشتري الدواء، والدواء طبعا دواء زي ما الناس عارفين والله القيمة بتاعت الدواء عالية وكده وحنا. لكن بنفس الطريقة نحن كمان نحاول أن يعني للمواطن والله نعمل الموقفة بحلنا البسيط، والحاجة الأصلا إحنا قدرنا عليكم يعني تكون والله بجد المواطن معانا في المناطق يعني حول جميز وبقوة وكراتيات وما حولها من الفرقان وحاجة زي يعني في معانا شديدة. والآن الحالة الأكثر حاجة كده ماشي حالات بتاعت الحزبة والإسحالات يعني حاجة زائرة في زيارة، لكن المواطن والله مفترض أنه يجب الجوانب السياسية والمنظمات الإنسانية لازم يجب يوفر يعني أو يراعي على الناس الأصل القريب في المناطق والفرقان مع حول الجميزة كده، لازم يجب يوفر الحالة السياسية يعني هو المواطن المعاني فوق.
12: احنا في سوق جميزة والله الحمد لله الوضع غايته يعني كده ماشيين الحال بقدر الامكان كده، طبعا في صعوبات بتواجهنا وكده، لكن الحمد لله مقدمين خدمة للمجتمع فاسي الان كده غايته بعض الامراض كده يعني في الامراض المصوبة مثلا المداري والاستيعابات وكده، فالحمد لله الوضع غايته تمام مستقر معك الحمد لله ان شاء الله ربنا يصلح الحال. شكرا لكم اخوكم صديقكم دكتور هارون ابراهيم من منطقة جميزة الحبيبة، وتحية لكل الأهل والأحباب في بلدنا، لكم إن شاء الله كتر خير وما قصروا وعدونا فرصة حتى لو فرصة بسيطة، حاجة عجبتني شديد بجد ما قصروا الحمد لله. يلا بالنسبة لموضوعنا في جميزة أكثر حاجة كده معانين منها موضوع بتاع السلخان، بس السلخان حقتنا دي ما حاجة سمحة بجد وما عجبانا والله، لكن الوضع ما بسيط كم نتمنى ان رسالتنا توصل لكل ربع السودان، واي زول بتاع خير خليه يساعدنا نصلح موضوع بتاع السلخان دي اكثر حاجه يعني منا هنا بالنسبه لموضوع الادويه. اما بالنسبه لموضوع الادويه للطرق، لكن التخزين برضه سيء والظروف مجابله، ظروف المعيشه برضه غاليه والحمد لله، لكن الوضع ماشي بالامان والسرير الشوارع تساعد بقدر الامكان من اكبر عدد كل كده قاعدين نوصل. يلا بالنسبة للكوادر برضه، البلد كوادرها بجد بسيطة، نحتاج لمعامل عشان يدربوا فوق الناس، في ناس والله ما شاء الله عندهم خبرة لكن يلا ظروف المعيشة ما بتساعدهم وما عندهم إمكانيات عشان واحد يقدر يوفر حاجة بالنسبة للبلد. شكرا لكم وكتر خيركم ما قصرتم.
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
13: راديو دبنجا دبوا قرنبل لقونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أسني بك هدابنا نقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
8: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. القوات المسلحة تعلن التحكم في جميع محاور القتال في القبيض، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان تزور المدينة. تحالف تأسيس مدينة الأبيض تعتبر مركز انطلاق للعمليات العسكرية، والقانون الدولي الإنساني لا يمنع مهاجمتها. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن الأبيض. رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان: إذا لم نتحرك الآن فإن الأبيض قد تواجه نفس مصير الفاشر. اليونيسف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. قتلى وجرحى بسبب تجدد الاشتباكات القبلية بين السلامات والبني هلبة في وسط دارفور. 5000 نازح في معسكر السلام بمحلية أبو كارينكا بشرق دارفور يعيشون أوضاع مأساوية لانعدام الماء والغذاء. تسجيل 30 حالة وفاة و800 إصابة بوباء الكوليرا في محليتين نهوت وود بندا والقرى المجاورة في ولاية غرب كردفان. جهاز المخابرات يعلن عن صدور قرار يشمل ترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. لجنة المعلمين السلطات في ولاية الجزيرة أجرت تنقلات واسعة لكسر الإضراب. القوات المسلحة تعلن عن عملية تمشيط في سوركم بالنيل الأزرق والاستيلاء على أسلحة وعتاد عسكري. مدير منظمة الصحة العالمية يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية محي الدين السالم ويتفق معه على وقف العنف وحماية المدنيين. شرطة ولاية الخرطوم تعلن عن تنفيذ حملة أمنية بمحلية أمبدا تسفر عن توقيف متهمين وضبط أسلحة. أزمة حادة في مياه الشرب بمدينة أروما بولاية كسرى، وارتفاع سعر تانكر المياه إلى 60,000 جنيه. لجنة الأمل للعودة الطوعية تعلن عن ترتيبات لتفويج أساتذة 12 جامعة سودانية من مصر إلى السودان خلال الفترة المقبلة. اللجنة العليا لضبط وحصر الوجود الأجنبي تمهل الأجانب في محلية الدبة أسبوعاً لتوفيق أوضاعهم القانونية. إسرائيل تتجه لمنح إقامة مؤقتة لمعظم السودانيين المقيمين منذ سنوات وطالبي اللجوء. ارتفاع كبير في أسعار الخضروات في مدني وصفيحة الطماطم تصل إلى 15,000 جنيه. مجلس الوزراء يكشف عن زيادة في حركة المسافرين والقادمين بمطار الخرطوم. إدارة مستشفى النوبي أم درمان تمنع المتطوعين من إدارة قسم مجهولي الهوية. وأخيرا مستمعينا الكرام، حريق يقضي على عشرات المتاجر في سوق منطقة عشر جنوب المالحة بولاية شمال دارفور.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن غدا من تشات، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية، ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق، تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعث تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتدهورة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تحكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام، وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر 5 الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قادنا الثلاثة تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونية بحق أولئك الذين هم أصحاب المسؤولية الأكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يومي الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالا للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق الكان جا اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد الذي جانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين يعودوا لمدينة بابانوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دابنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية، مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب يشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتختارات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسلة أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال المواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت العزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا مويا اشتاني مويا أروما ما عندها مويا، جوب لنا تناكي سلوا الخط بتاعنا، علينا تعبانين مرة واحد مويا ما في أروما ده تناكي التنكر 50 مليون 50-60 مليون التنكر بتاع المويا، ما لقينا بقروشنا المويا داتا، ما عندنا مويا، جوب لنا تناكر جوب لنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينت، والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزحوا عديد بسبب الموية.
0: وفي شمال دارفور شكى المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: هنا المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقص حاد في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكى اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إغلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنجا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إغلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل، وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء خاصة لاجئين المدن ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وت مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوبر خضار الطماطم دي بكم يا أخونا؟
12: دي ب5000.
11: يعني كم قطعة دي 6 ولا 7؟
12: 8 قطعة.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟
12: 50
11: زادت يعني؟
12: زادت مبارك.
11: البطاطس البامية دي بكم؟
12: البامية دي كورة
11: ب5000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي، وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى، استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانة السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة، إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 6 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول الموضوعات التالية: مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد بالإجماع قرارا بشأن مدينة الأبيض.
1: من المهم جدا انه نفهم في طبيعة هذا القرار انه مجلس حقوق الانسان هو مش محكمة دولية، ولا يمكن، ما عنده صلاحيات، لا يملك صلاحيات اصدار احكام جنائية او فرض عقوبات ملزمة.
13: تردد الاوضاع الانسانية في مدينة بارا.
14: نؤكد ان عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الان بدون اي امدادات صحية تصل الى تلك المستشفيات، ومن بينها مستشفى ام كريدم ومستشفى طيبة الزعتري.
13: ما هي دلالات ارسال مبعوث من قبل الرئيس اليوغندي للسودان؟
15: ما نستغرب اذا وجدنا ان الحكومة اليوغندية تتعامل مع جميع اطراف الحرب في السودان.
13: تدهور الاوضاع بمطار بور سودان.
16: ما في عقلية بتفكر في تحسين وضعية المطار، هذا مطار لا يليق بتاني مدينة في السودان.
13: وفي بور سودان أيضا المشرحة تعاني من الإهمال.
16: الموانئ قبل كده ساهمت، ديوان الزكاة ساهم، أين ذهبت كل هذه المساهمات؟
13: وحريق يقضي على سوق أبو عشر جنوب المالحة بدارفور.
5: والمنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا.
13: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضية قرارا بشأن مدينة الأبيض وما حولها. حول تفاصيل القرار وما يعنيه في الوقت الراهن تحدث لراديو دبنجا الدكتور محمد صالح ياسين. اخترنا لكم المقطع التالي من حديثه بهذا الخصوص.
1: في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورة 62 العادية وبعد النقاش الطارئ حول مدينة الأبيض وما حولها واللي انعقد يوم الجمعة الماضية اعتمد قرار من مجلس حقوق الإنسان بالرقم L48. القرار 48 هو قرار مهم حول الأبيض وما حولها لأنه بيمثل تطور مهم في مسار التعاطي الدولي مع الأزمة السودانية، فهو ليس مجرد بيان إدانة وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين. من المهم جدا أنه نفهم في طبيعة هذا القرار أنه مجلس حقوق الإنسان هو مش محكمة دولية ولا يمكن ما عنده صلاحيات لا يملك صلاحيات إصدار أحكام جنائية أو فرض عقوبات ملزمة، لكنه بيمثل أعلى هيئة أممية مختصة بحقوق الإنسان وقراراته تؤثر في تشكيل الرأي العام الدولي وتوجه عمل الأمم المتحدة كما تشكل أساس لإجراءات لاحقة سواء كان داخل الأمم المتحدة أو أمام آليات العدالة الدولية كمحكمة الجنايات الدولية. ولذلك فإن أهمية هذا القرار تكمن في أنه يترتب عليه فيما يترتب عليه وليس فقط فيما ورد في النص بتاعه. القرار ركز على مدينة الأبيض باعتبارها تواجه خطر وشيك لتكرار المآسي التي شهدناها في مدن أخرى من الفاشر والجنينة وفي الجزيرة وفي مناطق تانية، وأدان بصورة صريحة تصاعد العنف المنسوب للقوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها محذرا من احتمال وقوع فظائع جماعية. القرار بما في ذلك العنف الجنسي والتجويع واستهداف المدنيين وفي الوقت نفسه لم يحفي القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها. إذ أدان أيضا القرارات الجوية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية، كما أكد ضرورة احترام جميع أطراف النزاع للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان. إذن من الدول البكرة القرار ده بعناية لاحظ أنه لا يتبنى رواية طرف واحد وإنما يميز بين طبيعة ومسؤولية الانتهاكات وفق ما توفر لديه من أهم معلومات، ويطالب بالتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن العدالة الدولية تقوم على مبدأ المسؤولية الفردية وليس على الانتماء السياسي أو العسكري. النقطة الثانية المهمة إنه القرار أعاد التأكيد على مبدئين أساسيين، الأول هو وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والثاني هو رفض إنشاء أي سلطة موازية في المناطق التي تتواجد فيها أو تسيطر عليها قوات الدعم السريع. ودي رسالة سياسية واضحة بأن المجتمع الدولي رغم اختلاف مواقفه تجاه أطراف الحرب ما زال يتمسك بوحدة الدولة السودانية ويرفض تقسيمها أو فرض أمر واقع بالقوة العسكرية. طيب برضو القرار كان أدان كل أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب بما في ذلك إمداد الأطراف بالأسلحة والطائرات المسيرة، وهذه إشارة مهمة لأن الحرب في السودان ما عادت صراع داخلي خالص بل أصبحت تتأثر بشكل مزايد بالتدخلات الإقليمية والدولية، وهذا ما يطيل أمد الحرب ويزيد من معاناة المدنيين. من الناحية القانونية برضو ربما يكون من أهم ما جاء في القرار هو تكليف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم إحاطة جديدة للمجلس وطلب إجراء تحقيق عاجل من بحث التغطية الحقيقة الدولية المستغلة بشأن الانتهاكات المرتكبة في الأبيض وما حولها. وما حول هذا ممكن يشمل كل السودان، وهذا مع التركيز على الأبيض أو ما حولها يعني. وهذا يعني أنه ملف السودان ما قادر أجندة مجلس حقوق الإنسان، بل سيبقى مفتوح مع استمرار جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، وهو ما قد تكون له آثار مستقبلية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي آلة عدالة انتقالية أو وطنية في المستقبل. الأمر ده مهم جدا، لكن في المقابل مفروض أن إحنا ما نبالغ في توقعاتنا من مثل هذه القرارات، فهي لأنها ما بتوقف الحرب تلقائيا، فهي لا توقف الحرب تلقائيا، ولكنها ممكن تساعد، ولا توفر الغذاء للمدنيين، ولا تمنع وقوع الانتهاكات بمجرد صدورها، لكن نجاحها يعتمد على وجود إرادة سياسية لدى الأطراف المتحاربة وعلى استعداد

0: ومن وجهة نظري فإن الرسالة الأهم في القرارات ليس الإدانة في حد ذاتها، وإنما تأكيد متكرر على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية. وحتى الدول اللي واقفة مع السودان والدول الأفريقية أكدت الكلام ده في أنه ما في حل عسكري للأزمة السودانية.
1: الأوضاع الإنسانية في مدينة بارا بشمال كردفان تتدهور بسرعة، والمجاعة وسوء التغذية تهدد الأطفال، والأدوية منعدمة. هذا ما ذكرته شبكة أطباء السودان على لسان السيد محمد فيصل المتحدث باسم الشبكة.
2: الأوضاع الصحية والإنسانية في مناطق غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان بكل أسف في تدهور متسارع بصورة كبيرة جدا، حيث يواجه 200 ألف نسمة من بينهم 20 ألف طفل خطر الإصابة بالمجاعة والأوبئة جراء تفشي الأمراض في تلك المناطق. تشير معلوماتنا الميدانية حتى هذه اللحظة تسجيل 100 حالة حصبة و45 حالة إصابة بالكوليرا في الأطفال، في ظل انعدام تام للخدمات الأساسية في تلك المناطق. نؤكد أن عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الآن بدون أي إمدادات صحية تصل إلى تلك المستشفيات، ومن بينها مستشفى أم كريدم ومستشفى طيبة الزعتري. العديد أيضا من المراكز الصحية في تلك المناطق تواجه نفس الإشكالية من حيث انعدام الإمدادات، وهذا انعكس سلبا على توفير الخدمات الصحية في تلك المناطق، خصوصا أن تلك المراكز الصحية وهذه المستشفيات تخدم شريحة كبيرة جدا من المواطنين. ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير الغذاء والمياه الآمنة لضمان احتواء تفشي الأمراض وإنقاذ حياة آلاف المدنيين في المنطقة.
1: التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان مبعوث الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني للسلام في السودان السفير جوزيف أكوت حول دلالات إرسال المبعوث وحول الدور اليوغندي في حل المشكلة السوداني. تحدث لراديو دابنغا الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر علي الفكي.
3: أنا أعتقد وصول المبعوث الخاص للرئيس اليوغندي يوري موسيفيني مدير المخابرات الخارجية إلى السودان هو ضمن الجهود الكثيرة المبذولة لإنهاء والمسؤولية لدول الجوار تجاه الأزمة السودانية. وأنا أفتكر أنه يوغندا هي الدولة إحدى الدول المغربة الكبيرة جدا المؤهلة لأنه تلعب دور في عملية إحلال السلام، أولا لأنه عندها علاقة طويلة بتاريخ الصراع في السودان، سواء كان بشكل الدعم اللوجستي أو تدخل المباشر طوال فترة تاريخ السودان يعني. وكذلك يعني ظلت يوغندا وكمبالا بالتحديد هي تحتضن على الدوام جميع الفرقاء السودانيين كما هو الحال علينا. فلو أنا أفتكر أنه الرئيس الأوغندي الآن هو يبتدر فترة رئاسته السابعة في الدولة في أوغندا هو يعني يولي مسألة الاهتمام ويظهر أنه أحد حكماء أفريقيا يعني بحكم امتداد الفترات الطويلة منذ منتصف الثمانينات لحكمه. فلذلك أيضا من المسائل اللي بتساعد أوغندا في أنها تلعب دور إيجابي في مسألة السلام في السودان هي بتتولى الآن رئاسة مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي منذ العام 2025. وواحدة من أهم المشكلات اللي بفتكر أنها الآن بتواجه الاتحاد الأفريقي هي مسألة كيفية إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية، باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسيفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك ووجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد ده كلها أنا أفتكر أنه عوامل كثيرة جدا، بالإضافة لأنه أوغندا هي

0: بتستضيف حوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني بعد حرب أبريل. ذا كله بيكون مؤشرات حقيقية، لأنه بالضرورة لازم أوغندا تلعب دور أساسي في مسألة السلام في السودان. فلذلك ما نستغرب إذا وجدنا أن الحكومة اليوغندية تتعامل مع جميع أطراف الحرب في السودان. شفنا كيف أنه تستضيف حميدتي، تستضيف مالك عقار، تستضيف أيضا بالنسبة للمدنيين حمدوك، وتغام كثير من الورش والندوات السياسية، وفيما يتعلق بمسألة السلام والأمن والمجتمع المدني والعدالة. دي كلها مسائل يعني تخلي أوغندا هي جهة مقبولة لجميع الأطراف، رغم أنه أحيانا هنالك اتهامات أنه دولة أوغندا هي بشكل أو بآخر تنحاز للطرف الآخر اللي هو قوات تأسيس أو قوات الدعم السريع. فلذلك أنا أفتكر أنه هذه الزيارة هي زيارة مهمة في إطار أنه تعزيز جهود الأفريقيين في أنهم يحلوا أزماتهم بأيديهم، ودعم السودانيين في أنه يحلوا مشكلاتهم. وسبق أنه أفتكر أنه الحكومة الأوغندية هي دعمت مبادرة السلام الحكومية، وأيضا بتكثف اتصالات مكثفة بحكم زي ما قلت رئاستها لمجلس الأمن والسلم الأفريقي في أنه لابد أن يحصل هنالك سلام للسودان. لأنه أنا أفتكر أيضا ده جزء من الأدوار الأخلاقية زي للدول الأفريقية، وكذلك أنه تبعات الحرب السودانية هي قاعد تلغي بظلالة الكبيرة على الاقتصاد وعلى الدولة في أوغندا، رغم أنه هي الدولة الممكن نعتبرها رقم الأولى في تقديم كل التسهيلات وفي احتضان السودانيين وتوفير كل ما يوفر لهم العيش الكريم. أنا أفتكر أنه دولة أوغندا هي حريصة على تحقيق السلام في السودان، فلذلك تم إرسال المبعوث الخاص ومدير المخابرات اليوغندية إلى السودان، وده استكمال لجهود زي ما قلت في منظمة الإيجاد، باعتبار أن أوغندا تعتبر من أكثر الدول المؤثرة في شرق ووسط أفريقيا، وبتحاول باستمرار في أنها تلعب دور في الملف السوداني. أنا أفتكر أنه الزيارة دي أيضا مع ملاحظاتنا لبعض التماهي أو بعض يعني لدى الحكومة السودانية، فإنها نفتكر أنه في بعض المرور تجاه مسألة السلام. فالآن أنا أعتقد أنه الزيارة دي زيارة مهمة جدا، وسبق أنه الحكومة اليوغندية تعاونت مع الحكومة السودانية في استرداد بعض السيارات اللي هي هربت إلى دولة يوغندا. مجهود قام به عضو مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار في زيارته للسودان. أنا أفتكر أنه ده هو مسألة يعني مبشرة وعملية سياسية يعني ممكن تقود لمسألة الفرقاء السودانيين في أنهم كلهم يتجهوا نحو السلام وحل الأزمة السودانية. وأنا أفتكر ده هو دور مرقوب من أوغندا عبر الاتحاد الأفريقي في أنها أيضا تضغط الاتحاد الأفريقي في انه بضروره انه يكون هنالك تجفيف لعمليه عدم دعم اطراف السلام من دول الجوار الافريقي، وكذلك احلال عمليه السلام عبر التفاوض. فهي زياره انا افتكر انه مهمه جدا، وحتؤدي لما بعدها في مساله السلام وايقاف الحرب في السودان.
1: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورسودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي في درجات الحرارة. الصحفي عثمان هاشم وافانا بالرسالة التالية عن الأوضاع في مطار بورسودان.
2: شكا المسافرون عبر مطار بورسودان في صالة المغادرة من ارتفاع درجات الحرارة في الصالة وعدم وجود أجهزة التكييف تقييم من درجة الحرارة، وأزلت بعض المواقع الإلكترونية تنشر فيديوهات استخدام بعض المغادرين من الركاب قطع لإزالة العرق المتسبب من والصالة نفسها فيها بعض الصيانات. مطار بورسودان أصبح مطار الآن قبلة لكل المغادرين والمسافرين والقادمين إلى داخل السودان بسبب الحرب. حتى المغادرين للخرطوم يغادرون من مطار بورسودان، وده في حد ذاته لا يليق بمطار بدأت فيه الرحلات من بدايات التسعينات، وهو مطار يشهد سفريات خارجية من عدة دول. مطار أصبح قبلة لكل الناس، حتى بعض أثناء الحرب أصبح هو المتنفس الوحيد. كل الإدارات المتعاقبة على مطار بورسودان لم تهتم بتحسين وضعية البنية التحتية بالنسبة للمطار، ويذهب مدير ويأتي مدير بسبب فشل. حتى إن الاختيار بتاع المدراء ما في عقلية بتفكر في تحسين وضعية المطار. هذا مطار لا يليق بتاني مدينة في السودان، حتى إنه بعد أثناء الحرب أصبحت المدينة الوحيدة المتاحة لكون. حتى البعثات الدولية، رؤساء الدول، سفراء، كبار شخصيات من الأمم المتحدة وغيره يأتون عبر هذا المطار. هذا المطار بوضع تدني في دورات المياه. الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم. والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، ومن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني من توفير مياه، تحسين إنشاء مدرسة. فقط كل ما تم استيعاب بعض العمالة الغير مهارات في وظائف هامشية زي حمل الحقائب، إطالة الحقائب، وده ذاته في طيران الخاص إذا كان بدري أو تاركه. تاركه يمكن استوعبت عدد كبير جدا من عمال المنطقة، لكن على مستوى إدارة مطار بورسودان المطار لم يقدم شيء يذكر لمجتمع المنطقة. ناهيك من أنه السودان كله، فالمطار هو واجهة وقبلة، ودائما الشيء بيحكموه من عنوان مطار بورسودان. بوضع الحالي لا يليق به أنه مطار دولي يحتاج لثورة ويحتاج لنهضة حتى يكون بمساف المطارات الدولية.
1: ونبقى في بورسودان أيضا حول الأوضاع داخل المشرحة، حيث شكى مواطنو بورسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر من تردي الأوضاع داخل مشرحة مستشفى المدينة، وسط مطالبات عاجلة لوزارة الصحة والجهات المختصة بالتدخل لتأهيلها وتحسين بنيتها التحتية وتوفير ثلاجات كافية لحفظ الرفاه بما يراعي حرمة الموتى. المزيد في حديث الأستاذ عثمان هاشم.
2: مشرحة مستشفى بورسودان أصبحت مقبرة وليس مشرح. الوضع الموجود في مشرحة بورسودان لا يليق بحرمة الموتى. عدم وجود ثلاجات كافية، المبرد الوحيد الموجود ده ما ما ما ما ما بيستوعب أكثر من يسون، ده ذاته مؤقت. وروائح إذا أصبحت جسمان في المشرحة أكثر من يوم فيزل الرائحة منبعثة من داخل المشرحة. المشرحة دي يمكن قبل سنوات شافت مبادرة من بعض الخيريين ومن بعض الناشطين والمهتمين من مدينة بورسودان، للأسف الشديد ما في محافظة. الآن مشرحة بورسودان لا تستطيع أن تستقبل جسامين حوادث، جسامين الموت، موت الحوادث، جسامين الوفيات الطبيعية، جسامين مجهولية الهوية، لأنه بوضع ده صعب جدا. المطلوب الآن عاجلا تحسين هذه المشرحة بصورة تستطيع أن تحتفظ بأكبر قدر ممكن من الجسامين، ومحاولة إيجاد للموانئ وكذا ساهمت ديوان الزكاة ساهم. أين ذهبت كل هذه المساهمات؟ لماذا لا تزال المشرحة محافظة على القديم وممكن يجدد عليه إضافات تانية؟ لماذا دائما تدحور للوراء. إدارة المشرحة غير جديرة بأنه تبقى يوم واحد، ده تقصير وما يتحمل أي تأخير في وجود إدارة فاشلة جدا على قطاع الصحة. مدير قطاع الصحة ومدير عام مستشفى ودان التدخل لإنقاذ هذه المشرحة حتى تكون تليق بحرمة الموتى، وعلى الأقل تصبح يعني الموتى اللي بيستوعب الجسامين لحين وضعهم في المغابر، أو مسألة إذا كانوا أجانب مشكلة كبيرة، ما بالك بالسودانيين الوطنيين اللي بيعانوا معاناة شديدة من، وأغلب المواطنين بيشتكوا من المشرحة. نتمنى أن تتدخل وزارة الصحة لحل هذه الإشكالية اللي استمرت سنين. يعني هذه المشرحة أصبحت موضع استهجان ورفضي واستنكار من كل من لديه جثمان يتم تحويله للمشرحة. كارثة جدا انه الناس تسكت عنها، حتى انه السودان الان بها مستوصفات حديثة، بها توسع في كليات الطب، اذا كان كلية جامعة بورسودان الاهلية او جامعة الشرق بالاضافة الى جامعة البحر الاحمر وكذلك جامعة الاطر الصحية، كلها بتحتاج لمشرحة سيادة الطلاب ان يتدربوا فيها. والمستشفى ذاته في تحديث مستشفى الطوارئ والاصابات حوادث بورسودان كلها ما عندنا مفر غير المشرحة دي. يبقى من الواجب ومنتج انه المشرحة تكون بنفس المستوى بصورة مهيئة تستطيع ان تستقبل كل الجسامين الموجودة لحين اكمال الاجراءات المتعلقة بالدفن او تصفير الاجانب حسب انتماءاتهم للدول حقتهم.
1: شب حريق هائل في سوق منطقة أبو عشر جنوب المالحة بشمال دارفور الأسبوع الماضي، والتهم كامل السوق مسببا خسائر فادحة للتجار وللمواطنين الذين أصبحوا في حاجة للمساعدات العاجلة. آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور تحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
3: تعرض السوق المحلي بمنطقة أبو عشر التي تقع جنوب مدينة المالحة حوالي 45 كيلو من مدينة المالحة عاصمة ولاية شمال دارفور، ووفقا لشهود عيان تواصلت معهم المنظمة إنه الحريق اندلع يوم مساء يوم الأربعاء يعني حوالي الساعة السابعة مساء بتوقيت السودان 1 يوليو 2026. قضى الحريق على السوق بالكامل وخلف خسائر في البضائع والممتلكات، ووفقا للتقديرات إن السوق ذا قضى على أكثر من 180 متجر أو 170 متجر، ودي معظم الناس بيعتمدوا عليها في مصادر الرزق بتاعهم، والمتاجر دي كلها كانت مليئة بالبضائع وممتلكات المواطنين. والحريق ده خلف كارثة إنسانية واقتصادية كبيرة، والسكان الآن هم في وضع إنساني صعب جدا، والمنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا
2: بك. السلام عليكم. في البداية برحب براديو دابنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدو، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوي الصباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه بتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا المرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تدخل تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين، المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه اللثة جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكذا، يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه في الأذى هي لازم تجرحه.
1: أيوة، يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكذا.
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
2: الإيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بتكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
1: نعم.
2: التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم اثر كبير، غير كده بيؤدي الى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الاساسية انها تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف. بعد شوية يقوم يلقى السن تتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى فقد التام للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على يعني حتى لو في ناس تخطوا ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب بتقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقولها، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الأسنان.
1: نعم.
2: الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشر دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل اللي لسه ينزف السن بتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
2: هي غير مضمئز الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع أو الفرشة. في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو يعني؟
2: بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلون ويضفوا
1: أو المضمضة مثلا الطبيعية
2: أو المضمضة بمعتمل حد دافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواق الليل، يعني دي حاجة مهمة. تنحيتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة حتى تستعمل المسواك، برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل. يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفضل دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة. في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضيف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزر ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده. فهي طريقة صح للسن إنه زي ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. هو بيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تنباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معانا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول المستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم جاي وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن غدا من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالة إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق، تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعث تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتدهورة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صحيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تعكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غدا الثلاثاء تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونية بحق أولئك الذين هم أصحاب المسؤولية الأكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يومي الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق اللي كان جاي اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد اللي سجانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين نعود لمدينة بابانوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دابنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها. أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار فيه حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن. هم إنه المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة، حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالة شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالة جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسلة أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال مواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت العزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا، مويا اشتاني مويا، أروما ما عندها مويا، جوب لنا تناكي سلوا الخط بتاعنا، علينا تعبانين مرة واحد، مويا ما في في أروما ده، تناكي التنكر 50 مليون، 50-60 مليون التنكر بتاع المويا، ما لقينا بقروشنا المويا داتا، ما عندنا مويا، جوب لنا تناكر، جوب لنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك، والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزفوا عديد بسبب المويه.
0: وفي شمال دارفور شكى المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقص حاد في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكى اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إغلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنجا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إغلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل، وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء، خاصة لاجئين المدن، ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وات مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني يا سوبر خضار، الطماطم دي كم يا أخونا؟
12: دي 5,000.
11: دي 5,000، يعني كم قطعة دي 6 ولا 7؟
12: ثمانية قطعة.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟ زادت يعني.
12: زيادة مباركة.
11: البطاطس، البامية دي كم؟
12: البامية دي
11: كورة 5,000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي. وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى، استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانات السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة، إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.
13: راديو دبنجا، راديو
14: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
15: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربة عريضة جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الإنساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينة القضارف ومدينة أيندهوفن الهولندية في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
16: أهلا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
15: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
16: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتي الانتشار. والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في النيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أينهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أينهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في في في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا عنا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن انتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أينهوفن بلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عمرت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في, في القضارف، يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أينهوفن الوحدة اللي أسست هناك في القضارف للنفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية شيء وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في في في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في أينهوفن، فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي المواعيد، الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في أينهوفن من 8 سنوات وكنت مرسق يعني، وكانت تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال في يعني دائما بيجي كل 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في قبائل المنقل في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني أو شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القضاري. دي ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع

0: هنا واحد بيقرا من نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ذيش سودانية.
1: نعم.
0: عملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطبيعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس إنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القبارف، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القضارب بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
0: مشيت القضارب بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه، على اساس انه تمول، لأن ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة، على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. التخصصات قلت لك دي،
1: نعم،
0: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات، ما جمعيتين بتاعت التمويل الأصغر، جمعية بتاعت حكومية، شفت كيف؟ ففيها فيها فيها هذه هذه هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم.
0: هذه كانت تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه خمس و ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكده كلام زي ده يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي، وده داري ما عارف الاسلام، داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين ايندهوفن وفيها روابط حكومية كانوا حاجة قدراني، عشان كده خلوني انا اشتغل.
1: نعم.
0: كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال، المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بدا

0: بس بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظم عندها غرفه، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفه غرفه غرفه جوا هناك. بعدين هنا الاداري بتاعنا فوق ما كبير، ما مترهل لشغل المنظمه دي. كنت انا في واحده مساعده لي، احنا زي مساعده ومحاسبه ومترجمه حاجه كده كل الحاجات دي، وفي واحده بتعمل لنا شاي والقهوه، في ولد بتاع علاقات عامه بس عربيه ما عندنا، يعني ما في عربيه حقت المنظمه وفي يعني الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي انا بديهم بتجي الميزانيه حقتي، بقسم الميزانيه دي كله جهه على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانيه حقته، بعد ذلك بعمل المتابعه وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمه كويس جدا. لكن بس دي واحده من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجينات السلبيه دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدات يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقليه واحده بس، انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
1: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف انه الدول الضعيفه زي السودان ضعيفه بامكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحه للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن اشياء كثيره وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الاساسيه. والحقيقه انت
0: رفعت يدها خالص.
1: أيوة.
0: رفعت يدها. انا مشيت، دي برضو واحده من الملاحظات، انا مشيت لاحظت انه ما في اي حاجه، رفعوا يدهم خالص من اي شيء. اديك مثال لحاجه، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول دي كانت اكبر ميزانيه عندي انا، خلاص، اللي هي دي اهميتها في شنو؟ اهميتها في انه الاحياء الطرفيه، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل او 20 سنه اللي فاتت، الجنايه جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها وجاب ناس من اثيوبيا وكده، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكتس اللي عملت الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
1: ده عدد كبير.
0: ايوه في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، مش شغل عالي يعني. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه برضو من المشاريع الكبيره اللي هو معنا شركه مياه القضارف، اللي هو وصلنا الشبكه تمديد الانابيب نوسعها عشان تصل للحياه الطرفيه، بيشربوا ميه نظيفه جايه من كده، كويس. فالحاجه الثالثه اللي هي برضه من الحاجات المساعده الكبيره، اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوقين، بقى اكثر مركز متقدم في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه، كويس، يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا، كويس. الفكره حقت هنا دي برضه من المشروعات المهمه، القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده، انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه. في حاجه اسمها الزائرات المنزليات، طبعا لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضاء، والبلد اتوسعت كبيره جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى اللي داري يلدوا ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهوله للمستشفى. فبرضه من البرامج القويه جدا اللي عملت، انه في اي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في اي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي على الزعبات الأولية على أنه يولد وكيف، على أنه إذا الزول جاته كتمة ولا ناعمة ولا شنو، يعني حاجة حاجات إزعافية لحد ما يصل المستشفى، أو ممكن يبس تتم حالته هنا. كان ممكن كان بندربه يولدوا المرأة جاءت المخاوض شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشة وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضو واحدة من الـ من الـ من الحاجات المهمة. حاجة تانية برضو عملنا حاجة بقت أيواء في الـ اسمه شنو الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هناك دي عملنا لهم برضو منظمة، وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين، أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية، وبعد كان شجعتها أنها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو كانت قصة لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوهم مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا، إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في الجوار، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنة ويدربوهم على تحليم المهارات. بعد ذلك طلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، ناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف الكلام بتاعك صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم، و يعني تخيلين برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
1: نعم.
0: فما عندهم الإجرام بتاع أنه دارية ويأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي واحدة من حياتي. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة ربحت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز إنه ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني وكده.
0: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو بيقول لك شو أنا ما دقي فيها يعني ما دقي فيها طوبة يعني.
1: طيب بالمناسبة
0: نعمل كنافي.
1: أها.
0: كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة، و 12% يدفعوها على الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما يعملوها
1: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
0: عايز أصحاب مصلحة. 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
1: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير. الحياة الكثيرة كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده، هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني فتحت لهم أفق أنه ناس أوكسفام لا حس بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه عندي ظروف تحت أولادي وكذا وبناي، فكتبت لها أوكسفام قلت لها أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بما عرفتي، و واصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيقوا المنظمة اسمها معن، أنا سميتها معن يعني احنا مع بعض في الشبكه واحد. فبيجت كمان بيجت عندها شهره كويس، وبيجت عندها شهره، وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف، المهم مشوا جات تاني دوله في تاني منظمه في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر، دي فيها تنوع. شفت كيف؟ تنوع صح. يعني تزعة تنظيمات في تزعة تخصصات مختلفة كويس؟ فدي دي دي بتخلق حاجة من التكامل، يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
1: ايوه وبعدين
0: انت بتجد ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر اداري مترهل يعني
0: لا لا ايوه ايوه لا لا كلهم متطوعين. احنا بس قلت لك اربع ناس فوق ديل، بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابة بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في وبعدين في النور في الطوالي في كل سنه في الان خمس سنوات اشتغلت دي في ثلاث اربع مرات بيكون في تدريب، يعني تدريب كامل للمنظمات دي كله، مثلا واحد يجيبوا اثنين من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها تدريب، فيها تدريب برضه في النص، يعني تدريب على المحاسبه مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الاداره، يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم افاق جديده، وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القبارب او في كسلة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ ليك، يعني بتنفذ ليك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك.
1: نعم في نعم سيد عمر سعيد، يعني انت الحياه سويتها هذه كثيره للدرجه شنو؟ يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني. نحن قاعدين نلاحظ ننطب فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب أيوة. من الحاجة اللي حصلت دي صح. عندنا دقيقتين داير أقول لك أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق جناي وبلاستيك ووساخه وشنو واولاد شباب، يعني انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الجناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا، اللي الاعتماد على النساء بس، ده كان بقدر أقوله لك، الاعتماد على النساء، رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحدة مثلا من الحياة، أنا الله حاسة أنه صغرتين مختلفات كأنهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة بتلقى
1: الانضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكذا. أنا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك أنه عملناهم في المناطق، كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر، يوم لنظافة الحي كل شهر. ده ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
1: بالجنة، ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برام مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظمون كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين هناك كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي نعرف الحقيقة طبعاً، لأنه القصة تحت الذكية يعني الحكومية لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحسين. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بضعف فيها، ما بيدفعوا لي. كتبت الرسول بتاع البلدية قلت له يا أخي ضغط الفيزيك، قلت له ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة
1: أستاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأمة بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك، مرحبا.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إيطاع التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاه، هنا اللغاه بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاه الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودايما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع شر الاطفال، وده دايما في جرعه اسمها جرعه رقم 0، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي الى الوفاه. في نفس الستة اسابيع برضو في الرهات ثانيه في شلل الاطفال بندي جرعه ثانيه. طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس 6 اسابيع دي اسمها جرعه رقم واحد. بعد الطفل اليتيم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوه الجرعه الثانيه نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعه بتاعت الشلل ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتيم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 اسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني برجع لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له ثاني وبجيبه بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته التطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. الجرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخي والله انا ولذيذه وديته المركز وجاته حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو وكا ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
3: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن غدا من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق، تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعث تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتداهرة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تحكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قادم الثلاثة تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونية بحق أولئك الذين هم أصحاب المسؤولية الأكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يوم الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبر على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق الكان جا اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد اللي سأجانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين نعود لمدينة بابانوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دبنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار الرسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسلة أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد، وقال المواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت الأزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا مويا اشتاني مويا أروما ما عندها مويا، جوب لنا تناكي سلوا الخط بتاعنا، علينا تعبانين مرة واحد مويا ما في أروما ده تناكي التنكر 50 مليون 50-60 مليون التنكر بتاع المويا، ما لقينا بقروشنا المويا داتا ما عندنا مويا، جوب لنا تناكر جوب لنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزحوا عديل بسبب الموية.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: هنا المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقص حاد في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكا اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إغلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنجا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إغلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل، وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء خاصة لاجئين المدن ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من ود مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوبر خضار الطماطم دي بكم يا أخونا؟
12: دي ب5,000.
11: يعني كم قطعة دي 6 ولا 7؟
12: 8 قطعة.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟
12: 50.
11: زادت يعني؟
12: زادت زيادة مبالغة.
11: البطاطس البامية دي بكم؟
12: البامية دي كورة
11: ب5,000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي. وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى، استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانة السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة، إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى

0: وليت المطار. هذا مطار لا يليق بتعني مدينة في السودان.
1: وفي بور السودان أيضا المشرحة تعاني من الإهمال.
0: الموانئ قبل كده ساهمت، ديوان الزكاة ساهم، أين ذهبت كل هذه المساهمات؟
1: وحريق يقضي على سوق أبو عشر جنوب المالحة بدارفور.
2: والمنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا.
1: كل هذا بعد الفاصل.
3: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضية قرارا بشأن مدينة الأبيض وما حولها. حول تفاصيل القرار وما يعنيه في الوقت الراهن تحدث لراديو دبنجا الدكتور محمد صالح ياسين. اخترنا لكم المقطع التالي من حديثه بهذا الخصوص.
4: في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورة 62 العادية، وبعد النقاش الطارئ حول مدينة الأبيض وما حولها واللي انعقد يوم الجمعة الماضية، اعتمد قرار من مجلس حقوق الإنسان بالرقم L48. القرار 48 هو قرار مهم حول الأبيض وما حولها، لأنه بيمثل تطور مهم في مسار التعاطي الدولي مع الأزمة السودانية. فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين. من المهم جدا أنه نفهم في طبيعة هذا القرار أنه مجلس حقوق الإنسان هو مش محكمة دولية، ولا يمكن، ما عنده صلاحيات، لا يملك صلاحيات إصدار أحكام جنائية أو فرض عقوبات ملزمة، لكنه بيمثل أعلى هيئة أممية مختصة بحقوق الإنسان، وقراراته تؤثر في تشكيل الرأي العام الدولي وتوجه عمل الأمم المتحدة، كما تشكل أساس لإجراءات لاحقة سواء كان داخل الأمم المتحدة أو أمام آليات العدالة الدولية كمحكمة الجنايات الدولية. ولذلك فإن أهمية هذا القرار تكمن في أنه يترتب عليه فيما يترتب عليه، وليس فقط فيما ورد في النص بتاعه. القرار ركز على مدينة الأبيض باعتبارها تواجه خطر وشيك لتكرار المآسي التي شهدناها في مدن أخرى من الفاشر والجنينة وفي الجزيرة وفي مناطق تانية، وأدان بصورة صريحة تصاعد العنف المنسوب للقوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها محذرا من احتمال وقوع فظائع جماعية. القرار بما في ذلك العنف الجنسي والتجويع واستهداف المدنيين، وفي الوقت نفسه لم يحفي القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها، إذ أدان أيضا القرارات الجوية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية، كما أكد ضرورة احترام جميع أطراف النزاع للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان. إذن من الدول اللي بيقرأ القرار ده بعناية لاحظ أنه لا يتبنى رواية طرف واحد، وإنما يميز بين طبيعة ومسؤولية الانتهاكات وفق ما توفر لديه من أهم معلومات، ويطالب بالتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن العدالة الدولية تقوم على مبدأ المسؤولية الفردية وليس على الانتماء السياسي أو العسكري. النقطة الثانية المهمة إنه القرار أعاد التأكيد على مبدئين أساسيين. الأول هو وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والثاني هو رفض إنشاء أي سلطة موازية في المناطق التي تتواجد فيها أو تسيطر عليها قوات الدعم السريع. ودي رسالة سياسية واضحة بأن المجتمع الدولي رغم اختلاف مواقفه تجاه أطراف الحرب ما زال يتمسك بوحدة الدولة السودانية ويرفض تقسيمها أو فرض أمر واقع بالقوة العسكرية. طيب، برضو القرار كان أدان كل أشكال التدخل

0: التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب، بما في ذلك إمداد الأطراف بالأسلحة والطائرات المسيرة. وهذه إشارة مهمة، لأن الحرب في السودان ما عادت صراع داخلي خالص، بل أصبحت تتأثر بشكل مزايد بالتدخلات الإقليمية والدولية، وهذا ما يطيل أمد الحرب ويزيد من معاناة المدنيين. من الناحية القانونية برضو، ربما يكون من أهم ما جاء في القرار هو تكليف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم إحاطة جديدة للمجلس، وطلب إجراء تحقيق عاجل من بعثة تغطية الحقيقة الدولية المستقلة بشأن الانتهاكات المرتكبة في الأبيض وما حولها. وما حولها ده ممكن يشمل كل السودان، وهذا مع التركيز على الأبيض أو ما حولها يعني. وهذا يعني أنه ملف السودان ما غادر أجندة مجلس حقوق الإنسان، بل سيبقى مفتوح مع استمرار جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، وهو ما قد تكون له آثار مستقبلية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي آلة عدالة انتقالية أو وطنية في المستقبل. الأمر ده مهم جدا، لكن في المقابل مفروض أن إحنا ما نبالغ في توقعاتنا من مثل هذه القرارات، فهي لأنها ما بتوقف الحرب تلقائيا، فهي لا توقف الحرب تلقائيا، ولكنها ممكن تساعد، ولا توفر الغذاء للمدنيين، ولا تمنع وقوع الانتهاكات بمجرد صدورها، لكن نجاحها يعتمد على وجود إرادة سياسية لدى الأطراف المتحاربة، وعلى استعداد المجتمع الدولي نفسه لممارسة ضغوط متوازنة وفعالة من أجل تنفيذ ما ورد فيها، والمجتمع السوداني أيضا. ومن وجهة نظري فإن الرسالة الأهم في القرارات ليس الإدانة في حد ذاتها، وإنما تأكيدها المتكرر على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية، وحتى الدول اللي واقفة مع السودان والدول الأفريقية أكدت الكلام ده في أنه ما في حل عسكري للأزمة السودانية.
1: الأوضاع الإنسانية في مدينة بارة بشمال كردفان تتدهور بسرعة، والمجاعة وسوء التغذية تهدد الأطفال، والأدوية منعدمة. هذا ما ذكرته شبكة أطباء السودان على لسان السيد محمد فيصل المتحدث باسم الشبكة.
2: الأوضاع الصحية والإنسانية في مناطق غرب مدينة بارة بولاية شمال كردفان بكل أسف في تدهور متسارع بصورة كبيرة جدا، حيث يواجه 200,000 نسمة من بينهم 20,000 طفل خطر الإصابة بالمجاعة والأوبئة جراء تفشي الأمراض في تلك المناطق. تشير معلوماتنا الميدانية حتى هذه اللحظة تسجيل 100 حالة حصبة و45 حالة إصابة بالكوليرا في الأطفال، في ظل انعدام تام للخدمات الأساسية في تلك المناطق. نؤكد أن عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الآن

0: الأساسية في تلك المناطق. نؤكد أن عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الآن بدون أي إمدادات صحية تصل إلى تلك المستشفيات، ومن بينها مستشفى أم كريدم ومستشفى طيبة الزعتري. العديد أيضا من المراكز الصحية في تلك المناطق تواجه نفس الإشكالية من حيث انعدام الإمدادات، وهذا انعكس سلبا على توفير الخدمات الصحية في تلك المناطق، خصوصا أن تلك المراكز الصحية وهذه المستشفيات تخدم شريحة كبيرة جدا من المواطنين. ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير الغذاء والمياه الآمنة لضمان احتواء تفشي الأمراض وإنقاذ حياة آلاف المدنيين في المنطقة.
1: التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مبعوث الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني للسلام في السودان السفير جوزيف أكوت حول دلالات إرسال المبعوث وحول الدور اليوغندي في حل المشكلة السوداني. تحدث لراديو دابنغا الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر عبد الفكيه.
2: أنا أعتقد وصول المبعوث الخاص للرئيس اليوغندي يوري موسيفيني مدير المخابرات الخارجية إلى السودان هو ضمن الجهود الكثيرة المبذولة لإنهاء والمسؤولية لدول الجوار تجاه الأزمة السودانية. وأنا أفتكر إنه يوغندا هي الدولة إحدى الدول المغربة الكبيرة جدا المؤهلة لأنه تلعب دور في عملية إحلال السلام، أولا لأنه عندها علاقة طويلة بتاريخ الصراع في السودان سواء كان بشكل الدعم اللوجستي أو تدخل المباشر طوال فترة تاريخ السودان يعني. وكذلك يعني ظلت يوغندا وكمبالا بالتحديد هي تحتضن على الدوام جميع الفرقاء السودانيين كما هو الحال علينا. فلو أنا أفتكر أنه الرئيس الوغندي الآن هو يبتدر فترة رئاسته السابعة في الدولة في أوغندا هو يعني يولي مسألة الاهتمام ويظهر أنه أحد حكماء أفريقيا يعني بحكم امتداد الفترات الطويلة منذ منتصف الثمانينات لحكمه. فلذلك أيضا من المسائل اللي بتساعد أوغندا في أنها تلعب دور إيجابي في مسألة السلام في السودان هي بتتولى الآن رئاسة مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي منذ العام 2025. وواحدة من أهم المشكلات اللي بفتكر أنها الآن بتواجه الاتحاد الأفريقي هي مسألة كيفية إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسيفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد دي كلها أنا أفتكر أنه عوامل كثيرة جدا، بالإضافة لأنه أوغندا هي بتستضيف حوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني بعد حرب أبريل. ده كله بيكون مؤشرات حقيقية لأنه بالضرورة لازم أوغندا تلعب دور أساسي في مسألة السلام في السودان. فلذلك ما نستغرب إذا وجدنا أن الحكومة اليوغندية تتعامل مع جميع أطراف الحرب في السودان. شفنا كيف أنه تستضيف حميتي، تستضيف مالك عقار، تستضيف أيضا بالنسبة للمدنيين حمدوك، وتغام كثير من الورش والندوات السياسية وفيما يتعلق بمسألة السلام والأمن والمجتمع المدني والعدالة. دي كلها مسائل يعني تخلي أوغندا هي جهة مقبولة لجميع الأطراف، رغم أنه أحيانا هنالك اتهامات أنه دولة أوغندا هي بشكل أو بآخر تنحاز للطرف الآخر اللي هو قوات تأسيس أو قوات الدعم السريع. فلذلك أنا أفتكر أنه هذه الزيارة هي زيارة مهمة في إطار أنه تعزيز جهود الأفريقيين في أنهم يحلوا

0: أزماتهم بأيديهم، وأنا ودعم السودانيين في أنه يحلوا مشكلاتهم. وسبق أنه أفتكر أنه الحكومة الأوغندية هي دعمت مبادرة السلام الحكومية، وأيضا بتكثف اتصالات مكثفة بحكم زي ما قلت رئاستها لمجلس الأمن والسلم الأفريقي في أنه لابد أن يحصل هنالك سلام للسودان، لأنه أنا أفتكر أيضا ده جزء من الأدوار الأخلاقية زي للدول الأفريقية، وكذلك إنه تبعات الحرب السودانية هي قاعد تلغي بظلالة الكبيرة على الاقتصاد وعلى الدولة في أوغندا، رغم إنه هي الدولة الممكن نعتبرها رغم الأولى في تقديم كل التسهيلات وفي احتضان السودانيين وتوفير كل ما يوفر لهم العيش الكريم. أنا أفتكر إنه دولة أوغندا هي حريصة على تحقيق السلام في السودان، فلذلك تم إرسال المبعوث الخاص ومدير المخابرات اليوغندية إلى السودان، وده استكمال لجهوده زي ما قلت في منظمة الإيجاد، باعتبار أن أوغندا تعتبر من أكثر الدول المؤثرة في شرق ووسط أفريقيا، وبتحاول باستمرار في أنها تلعب دور في الملف السوداني. أنا أفتكر أنه الزيارة دي أيضا مع ملاحظاتنا لبعض التماهي أو بعض يعني لدى الحكومة السودانية، فإنها نفتكر أنه في بعض المرور تجاه مسألة السلام، فالآن أنا أعتقد أنه الزيارة دي زيارة مهمة جدا، وسبق أنه الحكومة اليوغندية تعاونت مع الحكومة السودانية في استرداد بعض السيارات اللي هي هربت إلى دولة يوغندا. مجهود قام به عضو مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار في زيارته للسودان. أنا أفتكر إنه ده هو مسألة يعني مبشرة وعملية سياسية يعني ممكن تقود لمسألة الفرقاء السودانيين في إنهم كلهم يتجهوا نحو السلام وحل الأزمة السودانية، وأنا أفتكر ده هو دور مرغوب من أوغندا عبر الاتحاد الأفريقي في إنها أيضا تضغط الاتحاد الأفريقي في إنه بضرورة إنه يكون هنالك تجفيف لعملية عدم دعم أطراف السلام من دول الجوار الأفريقي، وكذلك إحلال عملية السلام عبر التفاوض. فهي زيارة أنا أفتكر إنه مهمة جدا وحتؤدي لما بعدها في مسألة السلام وإيقاف الحرب في السودان.
1: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورسودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي في درجات الحرارة. الصحفي عثمان هاشم وافانا بالرسالة التالية عن الأوضاع في مطار بورسودان.
2: شكا المسافرون عبر مطار بورسودان في صالة المغادرة من ارتفاع درجات الحرارة في الصالة وعدم وجود أجهزة التكييف تقيهم من درجة الحرارة، وأزلت بعض المواقع الإلكترونية تنشر فيديوهات لاستخدام بعض المغادرين من الركاب قطع لإزالة العرق المتسبب من والصالة نفسها فيها بعض الصيانات. مطار بورسودان أصبح مطار الآن قبلة لكل المغادرين والمسافرين والقادمين إلى داخل السودان بسبب الحرب، حتى المغادرين للخرطوم يغادرون من مطار بورسودان، وده في حد ذاته لا يليق بمطار بدأت فيه الرحلات من بدايات التسعينات، وهو مطار يشهد سفريات خارجية من عدة دول، مطار أصبح قبلة لكل الناس حتى بعد أثناء الحرب أصبح هو المتنفس الوحيد. كل الإدارات المتعاقبة على مطار بورسودان لم تهتم بتحسين وضعية البنية التحتية بالنسبة للمطار، ويذهب مدير ويأتي مدير بسبب فشل حتى ان الاختيار بتاع المدراء ما في عقدية بتفكر في تحسين وضعية المطار. هذا مطار لا يليق يعني مدينة في السودان، حتى انه بعد اثنان حرب اصبحت المدينة الوحيدة المتاحة ان يكون حتى البعثات الدولية، رؤساء الدول، سفراء، شخصيات من الامم المتحدة وغيره يأتون عبر هذا المطار. هذا المطار بوضع تدني في دورات المياه، الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار فيه حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني من توفير مياه، تحسين، إنشاء مدرسة، فقط كل ما تم استيعاب بعض العمالة الغير مهارات في وظائف هامشية زي حمل الحقائب، إطالة الحقائب، وده ذاته في طيران الخاص إذا كان بدري أو تاركه يمكن استوعبت عدد كبير جدا من أبناء المنطقة. لكن على مستوى إدارة مطار بورسودان، المطار لم يقدم شيء يذكر لمجتمع المنطقة، ناهيك من أنه السودان كله، فالمطار هو واجهة وقبلة، ودائما الشيء بيحكموه من عنوان مطار بورسودان بوضعه الحالي لا يليق به، إنه مطار دولي يحتاج لثورة ويحتاج لنهضة حتى يكون بمساف المطارات الدولية.
1: ونبقى في بورسودان أيضا حول الأوضاع داخل المشرحة، حيث شكى مواطنو بورسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر من تردي الأوضاع داخل مشرحة مستشفى المدينة وسط مطالبات عاجلة لوزارة الصحة والجهات المختصة بالتدخل لتأهيلها وتحسين بنيتها التحتية وتوفير ثلاجات كافية لحفظ الرفاه بما يراعي حرمة الموتى. المزيد في حديث الأستاذ عثمان هاشم.
2: مشرحة مستشفى بورسان أصبحت مغبرة وليس مشرح. الوضع الموجود في مشرحة بورسان لا يليق بحرمة الموتى. عدم وجود ثلاجات كافية، المبرد الوحيد الموجود ده ما ما ما ما ما بيستوعب أكثر من شنو ده ذاته مؤقت. وروايح إذا أصبحت جسمان في المشرحة أكثر من يوم فيزال الرائحة منبعثة من داخل المشرحة. المشرحة دي يمكن قبل سنوات شافت مبادرة من بعض الخيريين ومن بعض الناشطين والمهتمين من مدينة بورسان، للأسف الشديد ما في محافظة. الآن مشرحة بورسان لا تستطيع أن تستقبل جسامين حوادث، جسامين الموت، موت الحوادث، جسامين الوفيات الطبيعية، جسامين مجهولية الهوية، لأنه بوضع ده صعب جدا. المطلوب الآن عاجلا تحسين هذه المشرحة بصورة تستطيع أن تحتفظ بأكبر قدر ممكن من الجسامين، ومحاولة إيجاد المعانقة وكده ساهمت، ديوان الزكاة ساهم، أين ذهبت كل هذه المساهمات؟ لماذا لا تزال المشرحة محافظة على القديم وممكن يتجدد عليه إضافات تانية؟ لماذا دائما تدخل للوراء؟ إدارة المشرحة غير جديرة من أنه تبقى يوم واحد، ده تكسير وما يتحمل أي تأخير في وجود إدارة فاشلة جدا على قطاع الصحة. مدير قطاع الصحة ومدير عام مستشفى بورسودان التدخل لإنقاذ هذه المشرحة حتى تكون تليق بحرمة الموتى، وعلى الأقل تصبح يعني الموتى بيستوعب الجسامين لحين وضعهم في المغابر، أو مسألة إذا كانوا أجانب مشكلة كبيرة، ما بالك بالسودانيين الوطنيين اللي بيعانوا معاناة شديدة من، وأغلب المواطنين بيشتكوا من المشرحة. نتمنى أن تتدخل وزارة الصحة لحل هذه الإشكالية اللي استمرت سنين. يعني هذه المشرحة أصبحت موقع استهجان ورفضي واستنكار من كل من لديه جثمان يتم تحويله للمشرحة. كارثة جدا إنه الناس تسكت على حتى إنه السودان الآن بها مستوصفات حديثة، بها توسع في كليات الطب، إذا كان كلية جامعة بورسودان الأهلية أو جامعة الشرق بالإضافة إلى جامعة البحر الأحمر وكذلك جامعة الأطر الصحية، كلها بتحتاج لمشرحة أستطيع الطلاب أن يتدربوا فيها، والمستشفى ذاته في تحديث مستشفى الطوارئ والإصابات حوادث بورسودان كلها ما عندنا مفر غير المشرحة دي. يبقى من الواجب إنه المشرحة تكون بنفس المستوى بصورة مهيئة تستطيع أن تستقبل كل الجسامين الموجودة لحين إكمال الإجراءات المتعلقة بالدفن أو تصفير الأجانب حسب انتماءاتهم للدول حقتهم.
1: شب حريق هائل في سوق منطقة أبو عشر جنوب المالحة بشمال دارفور الأسبوع الماضي، والتهم كامل السوق مسببا خسائر فادحة للتجار وللمواطنين الذين أصبحوا في حاجة للمساعدات العاجلة. آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور تحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
3: تعرض السوق المحلي بمنطقة أبو عشر التي تقع جنوب مدينة المالحة حوالي 45 كيلو من مدينة المالحة عاصمة ولاية شمال دارفور، ووفقا لشهود عيان تواصلت معهم المنظمة إنه الحريق اندلع يوم مساء يوم الأربعاء يعني حوالي الساعة 7 مساء بتوقيت السودان 1 يوليو 2026. قضى الحريق على السوق بالكامل وخلف خسائر في البضائع والممتلكات، ووفقا للتقديرات إنه السوق ده قضى على أكثر من 180 متجر أو 170 متجر، ودي معظم الناس بيعتمدوا عليها في مصادر الرزق بتاعهم، والمتاجر دي كلها كانت مليئة بالبضائع وممتلكات المواطنين، والحريق ده خلف كارثة إنسانية واقتصادية كبيرة، والسكان الآن هم في وضع إنساني صعب جدا، والمنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دابنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عادة، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يرجعوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول وتعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات عملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن، حتى المجاور يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: والالتهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى هي لازم تجرحه.
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
2: الإيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بتكون كثيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
1: نعم.
2: الاثنين التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكي من انه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم اثر كبير. غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الاساسية انها تمسك السن، هنا تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعلى اهتمام بصحة الفم، بعد ذلك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن تتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقد تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد التام للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنت خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب بتقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: في بس نقطة أنا عايز أقوله، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف السن بتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب إذا لو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
2: هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوا
1: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
2: أو المضمضة بموية الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة، حتى تستعمل المسواك برضو، المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر، لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم ننظف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف؟ المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينظف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جوه وبرا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن تستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم جيل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فقرات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن غدا من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعثة تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتداهرة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تعكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام، وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قادة الثلاثة تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونيه بحق اولئك الذين هم اصحاب المسؤوليه الاكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يوم الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق اللي كان جا اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد اللي سجانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين نعود لمدينة بابانوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دابنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية، مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسلة أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال المواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت العزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا، مويا اشتاني مويا، أروما ما عندها مويا، يبلل تناكي سلوا الخط بتاعنا، علينا تعبانين مرة واحد، مويا ما في أروما ده، تناكي التنكر 50 مليون، 50-60 مليون التنكر بتاع المويا، ما لقينا بقروشنا المويا داتا، ما عندنا مويا، يبلل تناكر يبلل تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك، والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنغا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزهوا عديد بسبب الموية.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: هنا المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقص هاد في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكل اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إقلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنغا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إقلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل، وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء خاصة لاجئين المدن ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وات مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوق الخضار الطماطم دي بكم يا أخونا؟
12: دي 5,000.
11: دي 5,000 يعني كم قطعة دي 6 ولا 7؟
12: 8 قطع.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟
12: 50.
11: زادت يعني؟
12: زادت مبارك.
11: البطاطس البامية دي بكم؟
12: البامية دي كورة
11: 5,000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي. وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانات السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.
13: راديو دبنجا راديو
14: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
15: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربة عريضة جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الإنساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينة القضارف ومدينة أيندهوفن الهولندية في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
16: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
15: عمر سعيد يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
16: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوى ما قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أينهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوزويك الأمريكتين وساعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في النيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أينهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أينهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا عنا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أينهوفن وبلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضارف، يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أينهوفن الوحدة اللي أسستها هناك في القضارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية أينهوفن وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في أينهوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في عين فوق من 8 سنوات وكنت مرسل يعني كان تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال في يعني دائما بيجي كل 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في القبارف المنقل في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني أو شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير غير غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية
15: نعم.
16: عملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمة الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا فيها لجنة الشعبية لمياه القبارف وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
15: نعم. طيب انت لما مشيت القبارف بعد هذه السنوات يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذاك مشيت عشان نعم. على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي
16: مشيت القبارف ايوه مشيت

0: كون منظمة، بلدية أيندهوفن شجعت أوكسفام نوفي الهولندية
1: ايوه
0: على أساس أنه تمول، لأن ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة، على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة، التخصصات اللي قلت لك دي:
1: نعم
0: التحليم، الموية، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الأصغر، جمعية بتاع التحول المياه. شفت كيف؟ ففيها فيها فيها هذه هذه هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم
0: دي كانت تجربة، دي كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي ده يعني. وكانت تجربة، كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات اللي ممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حته فتره زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسيه ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظره الناس تغيرت وكده، والزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكوميه المعنيه في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، عمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط ثانيه بين ايندهوفن وفي فيها روابط حكوميه كانوا حيجدوا يعني، عشان كده خلوني انا اشتغل.
1: نعم
0: كيف؟ فبرضه الحاجه الثانيه الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لأي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، هناك انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. كويس. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمه عندها غرفه، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عندهم غرفه غرفه غرفه جوه الجناية. بعدين هنا الاداري بتاعنا فوق ما كبير ما متركز لشغل المنظمه دي، كنت انا في واحد مساعد لي زي مساعده ومحاسبه ومترجمه حاجه كده كل الحاجات دي. وفي واحد بتعمل لنا شاي والقهوه، في ولد بتاع على هذا عمه، بس عربيه ما عندنا يعني، ما في عربيه حقت المنظمه وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي انا بديهم بتجي الميزانيه حقتي، بقسم الميزانيه دي كله جهه على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانيه حقتها. بعد ذلك بعمل المتابعه وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمه كويسه جدا. لكن بس دي واحده من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجنايه السلبيه دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، هناك بدأت تتوافد لي يتوافدوا علي ناس من أهلي ومن

0: اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكده بعقليه واحده بس، انه يا اخي انت جات قروشي معي اضربها كلها واديها معاك.
1: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف انه الدول الضعيفه زي السودان ضعيفه بامكانياتها وحاجاتها والميزانيات المتاحه للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن اشياء كثيره وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الاساسيه، والحقيقه تقوم
0: رفعت يدها عن خالص،
1: ايوه
0: رفعت يدها. انا مشيت، دي برضه واحده من الملاحظات، انا مشيت لاحظت انه ما في اي حاجه، رفعوا يدهم خالص من اي شيء. اديك مثال لحاجه، مثلا في بناء الفصول، كويس؟ بناء الفصول دي كانت اكبر ميزانيه عندي انا، خلاص؟ اللي هي دي اهميتها في شنو؟ اهميتها في انه الاحياء الطرفيه، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل او 20 سنه اللي فاتت، الجناية جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها وجاب ناس من اثيوبيا وكذا، وبعدين بقت المدارس في الاطراف ما عندها اي حاجه، يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات وكذا، دي واحده. ما في مويه تصلهم من الشبكه القومية الرسمية، يعني دي الأكبر حتى في البروجيكتس اللي عملت الشغل بتاعنا ده اللي في اللجنة التحليل دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
1: ده عدد كبير.
0: أيوة في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، أيوة الشغل اللي قاعد دي نمرة واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، يقبل يشربوا مياه نظيفة جاية من كده، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوقين، بقى اكثر مركز متقدم في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه، كويس، يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا، كويس. الفكره حقت هنا دي برضه من المشروعات المهمه، القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده، انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه. في حاجه اسمها الزائرات المنزليات، طبعا لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار، والبلد توسعت كبيره جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى اللي يلدوا ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجوا بسهوله للمستشفى. فبرضه من البرامج القوية جدا اللي عملت، انه في اي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في اي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي، على الزحمات الاولية، على انه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى، او ممكن يبسط تتم حالته هنا، كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جاته مخاوف شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت ايوه في اسمه شنو، الاطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمه، وعملنا فيها شراكه مع اليونيسيف. دي اهميتها في حاجتين، اهميتها في الحاجه الاولى انه زمان كانت هي الحقيقه كانت يعني مبادره من واحده محاميه، وبعدها كان شجعتها انها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل، يعني اللي هو شنو كانت قصة، لانه الاطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموه في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا معاه، بيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجه دي، وبقت فيها طبعا حاجة الدفاع عن حقوق الطفل وكده والناس اليونيسيف، وعملنا لهم مركز بيجوا الجانحين ديل بيتلموا، اذا عملوا اي حاجه بقت تكون مركز كبير جدا في الجوار، فيه اكل وشراب ومدرسه وتعليم واي حاجه، يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنه ويدربوهم عليها تعليم المهارات. بعد ذلك يطلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بيشتغلوا في المنطقه الصناعيه، وناس اشتغلوا نجارين وكده واي حاجه. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدوله رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيويه وعندهم قدرة على التنظيم، و يعني تخيل برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
1: نعم.
0: فما عندهم الإجرام، الإجرام بتاع إنه داير ياكل قروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحدة من الحياتيات. بعدين مثلا تأكيد لكلامك بأنه الدولة رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي، حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي الهناية التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز إنه
0: أها
1: قلت لك ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني وكده.
0: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو بيقول لك شو، ما أنا ما دقي فيها يعني، ما دق فيها طوبة يعني.
1: طيب بالمناسبة
0: كنا بنعمل كنافي.
1: أها.
0: كنا كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس؟ يدفعوا 60% من التكلفة. و 12% يدفعوها أهل الحي. في المدرسة أو أربعة خمسة أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية. الأونر شيب. عشان يكون عندهم احساس بان المحل حاجه دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها وينظفوها وما يعملوها.
1: باعتبارهم اصحاب مصلحه.
0: عايز اصحاب مصلحه. ال 28% المفروض تدفع البلديه بلديه القطار.
1: طيب عشان ايوه عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياه الكثيره دي كلها اللي عملتوها دي عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده، هل حافظوا عليها؟
0: هاي هاي حافظ عليها لحد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات جمعيات طوعية هم أساسا، وبالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني فتحت لهم أفق أنه الناس أوكسفام لحسي بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه بيجي عنده ظروف تحت أولادي وكذا وهناي، فكتبت لناس أوكسفام قلت لهم أنا خلاص ما بقدر اقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص انت بس شوف جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجه اللي عرفتها حسي انه الناس اوكسفام لسه شغالين بيدعموا لانه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بقوا المنظمه اسمها معا، انا سميتها معا يعني نحن مع بعض.
1: أيوة.
0: الشبكة واحد، فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس، وبيقت عندها شهرة، وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مهم شو، جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التعليم، شبكة التمويل الأصغر، دي فيها تنوع. شفت كيف؟ تنوع. صح. يعني تسعة تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة. كويس؟ فدي دي دي بتخلق حاجة من التكامل، يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
1: أيوة. وبعدين
0: أنت بتجي ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعه دي ما في كادر اداري مترهل يعني.
0: لا لا ايوه ايوه لا لا كلهم متطوعين، احنا بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس، الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابة بتاعت التقارير بالإنجليزي وكده هناك، والحسابات وش كده وكلام زي ده، لكن ما في معنى. وبعدين في النور في الطوال فيه كل سنة، في الآن 5 سنوات اشتغلت دي، في 3 4 مرات بيكون في تدريب، يعني تدريب كامل للمنظمات كله. مثلا الواحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين، ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها تدريب، فيها تدريب برضه في النص، يعني تدريب على المحاسبة هناك، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الإدارة، يعني تدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة، وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن انت نفس الحاجة في القضارب أو في كسلة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ لك، يعني بتنفذ لك الوكلاء، زي الوكيل، زي وكيلك
1: نعم
0: في
1: نعم
0: المنطقة.
1: سيد عمر سعيد، يعني انت الحياه سويتها دي كثيره للدرجه شنو؟ يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بديها حقها. يعني احنا قاعدين لو ملاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب
0: ايوه
1: من الحاجه اللي حصلت دي.
0: صح.
1: عندنا دقيقتين داير اقول لك، انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم، والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب. يعني انا بقول انا زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين تانية. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا، الاعتماد على النساء، بس ده اللي كان بقدر اقوله لك، الاعتماد على النساء. الرجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة، انا لاحظت انه ثقافتين مختلفات كانهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة وبتلقى
1: انضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر العمل الطوعي وكده. أنا شفت الزائرات المنزلات دي، قلت لك أنهم اللي عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم، يوم لنظافة الحي كل شهر، يوم لنظافة الحي كل شهر. ده ما كان تبع البرنامج حقهم، عملوا حي رسالة بالجو.
1: ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظموه كلهم كده، وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة، الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين، هذا كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي هناك. الحقيقة طبعا لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحسين. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعب فيها، ما بيدفعوا لي. كتبت للزول بتاع البلدية قلت له يا أخي، ضغط التنفيذي قلت له يا أخي ما تحرجنا، ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%، أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة.
1: أستاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع، وللناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي. يعني فأنا شاكر لك كثير ونتمنى إنه نتحدث معك يعني مرة أخرى.
0: الله يبارك فيك. مرحبا.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع حتة بعيدة بعدك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية. نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر. يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن قدم من تشات، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعث تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتدهورة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صحيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تعكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غدا الثلاثاء تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونية بحق أولئك الذين هم أصحاب المسؤولية الأكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يومي الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أندخون التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق الكان جاي اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد اللي سأجانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين يعودوا لمدينة بابانوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دبنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها. أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار فيه حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالة شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالة جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسل أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال مواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت العزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا، مويا اشتاني مويا، أروما ما عندها مويا، جبلنا تناكي سلوا الخط بتاعنا، علينا تعبانين مرة واحد، مويا ما في في أروما ده، تناكي التنكر 50 مليون، 50-60 مليون التنكر بتاع المويا، ما لقينا بقروشنا المويا داتا، ما عندنا مويا، جبلنا تناكر جبلنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك، والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنغا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزفوا عديد بسبب المويه.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقص حاد في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكل اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إقلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنغا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إقلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل، وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء، خاصة لاجئين المدن، ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وت مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوبر خضار الطماطم دي كم يا أخونا؟
12: دي 5000.
11: دي 5000 يعني كم قطعة؟ دي 6 ولا 7؟
12: 8 قطعة.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟
12: 50.
11: زادت يعني؟
12: زادت مبارك.
11: البطاطس البامية دي كم؟
12: البامية دي
11: كورة 5000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي. وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى، استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانات السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة، إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 6 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول الموضوعات التالية: مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد بالإجماع قرارا بشأن مدينة الأبيض.
1: مجلس من المهم جدا إنه نفهم في طبيعة هذا القرار، في إنه مجلس حقوق الإنسان هو مش محكمة دولية، ولا يمكن، ما عنده صلاحيات، لا يملك صلاحيات إصدار أحكام جنائية أو فرض عقوبات ملزمة.
13: تردي الأوضاع الإنسانية في مدينة بارا.
14: نؤكد أن عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الآن بدون أي إمدادات صحية تصل إلى تلك المستشفيات، ومن بينها مستشفى أم كريدم ومستشفى طيبة الزعتري.
13: ما هي دلالات إرسال مبعوث من قبل الرئيس اليوغندي للسودان؟
15: ما نستغرب إذا وجدنا أن الحكومة اليوغندية تتعامل مع جميع أطراف الحرب في السودان.
13: تدهور الأوضاع بمطار بور سودان.
16: ما في عقدية بتفكر في تحسين وضعية المطار، هذا مطار لا يليق بتعني مدينة في السودان.
13: وفي بور سودان أيضا المشرحة تعاني من الإهمال.
16: الموانئ وكذا ساهمت، ديوان الزكاة ساهم، أين ذهبت كل هذه المساهمات؟
13: وحريق يقضي على سوق أبو عشر جنوب المالحة بدارفور.
5: والمنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا.
13: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجة أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضية قرارا بشأن مدينة الأبيض وما حولها. حول تفاصيل القرار وما يعنيه في الوقت الراهن تحدث لراديو دبنجا الدكتور محمد صالح ياسين. اخترنا لكم المقطع التالي من حديثه بهذا الخصوص.
1: في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورة 62 العادية وبعد النقاش الطارئ حول مدينة الأبيض وما حولها واللي انعقد يوم الجمعة الماضية اعتمد قرار من مجلس حقوق الإنسان بالرقم L48. القرار 48 هو قرار مهم حول الأبيض وما حولها لأنه بيمثل تطور مهم في مسار التعاطي الدولي مع الأزمة السودانية، فهو ليس مجرد بيان إدانة وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين. من المهم جدا إنه نفهم في طبيعة هذا القرار في إنه مجلس حقوق الإنسان هو مش محكمة دولية ولا يمكن ما عنده صلاحيات لا يملك صلاحيات إصدار أحكام جنائية أو فرض عقوبات ملزمة، لكنه بيمثل أعلى هيئة أممية مختصة بحقوق الإنسان وقراراته تؤثر في تشكيل الرأي العام الدولي وتوجه عمل الأمم المتحدة كما تشكل أساس لإجراءات لاحقة سواء كان داخل الأمم المتحدة أو أمام آليات العدالة الدولية كمحكمة الجنايات الدولية. ولذلك فإن أهمية هذا القرار تكمن في أنه يترتب عليه فيما يترتب عليه وليس فقط فيما ورد في النص بتاعه. القرار ركز على مدينة الأبيض باعتبارها تواجه خطر وشيك لتكرار المآسي التي شهدناها في مدن أخرى من الفاشر والجنينة وفي الجزيرة وفي مناطق تانية، وأدام بصورة صريحة تصاعد العنف المنسوب للقوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها محذرا من احتمال وقوع فظائع جماعية. القرار بما في ذلك العنف الجنسي والتجويع واستهداف المدنيين وفي الوقت نفسه لم يحفي القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها. إذ أدان أيضا القرارات الجوية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية، كما أكد ضرورة احترام جميع أطراف النزاع للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان. إذن من الدول اللي بيقرأ القرار ده بعناية لاحظ أنه لا يتبنى رواية طرف واحد وإنما يميز بين طبيعة ومسؤولية الانتهاكات وفق ما توفر لديه من أهم معلومات، ويطالب بالتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن العدالة الدولية تقوم على مبدأ المسؤولية الفردية وليس على الانتماء السياسي أو العسكري. النقطة الثانية المهمة إنه القرار أعاد التأكيد على مبدئين أساسيين، الأول هو وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والثاني هو رفض إنشاء أي سلطة موازية في المناطق التي تتواجد فيها أو تسيطر عليها قوات الدعم السريع. ودي رسالة سياسية واضحة بأن المجتمع الدولي رغم اختلاف مواقفه تجاه أطراف الحرب ما زال يتمسك بوحدة الدولة السودانية ويرفض تقسيمها أو فرض أمر واقع بالقوة العسكرية. طيب برضو القرار كان أدان كل أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب بما في ذلك إمداد الأطراف بالأسلحة والطائرات المسيرة، وهذه إشارة مهمة لأن الحرب في السودان ما عادت صراع داخلي خالص بل أصبحت تتأثر بشكل مزايد بالتدخلات الإقليمية والدولية، وهذا ما يطيل أمد الحرب ويزيد من معاناة المدنيين. من الناحية القانونية برضو ربما يكون من أهم ما جاء في القرار هو تكليف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم إحاطة جديدة للمجلس وطلب إجراء تحقيق عاجل من بحث التغطية الحقيقة الدولية المستغلة بشأن الانتهاكات المرتكبة في الأبيض وما حولها. وما حولها ده ممكن يشمل كل السودان، وهذا مع التركيز على الأبيض أو ما حولها يعني. وهذا يعني أنه ملف السودان ما قادر أجندة مجلس حقوق الإنسان بل سيبقى مفتوح مع استمرار جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، وهو ما قد تكون له آثار مستقبلية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي آلة عدالة انتقالية أو وطنية في المستقبل. الأمر ده مهم جدا، لكن في المقابل مفروض أن إحنا ما نبالغ في توقعاتنا من مثل هذه القرارات، فهي لأنها ما بتوقف الحرب تلقائيا، فهي لا توقف الحرب تلقائيا ولكنها ممكن تساعد، ولا توفر الغذاء للمدنيين، ولا تمنع وقوع الانتهاكات بمجرد صدورها، لكن نجاحها يعتمد على وجود إرادة سياسية لدى الأطراف المتحاربة وعلى استعداد المجتمع الدولي نفسه لممارسة ضغوط متوازنة وفعالة من أجل تنفيذ ما ورد فيها، والمجتمع السوداني أيضا. ومن وجهة نظري فإن الرسالة الأهم في القرارات ليس الإدانة في حد ذاتها، وإنما تأكيدها المتكرر على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية، وحتى الدول اللي واقفة مع السودان والدول الأفريقية أكدت الكلام ده في أنه ما في حل عسكري للأزمة السودانية.
13: الأوضاع الإنسانية في مدينة بارا بشمال كردفان تتدهور بسرعة، والمجاعة وسوء التغذية تهدد الأطفال، والأدوية منعدمة. هذا ما ذكرته شبكة أطباء السودان على لسان السيد محمد فيصل المتحدث باسم الشبكة.
14: الأوضاع الصحية والإنسانية في مناطق غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان بكل أسف في تدهور متسارع بصورة كبيرة جدا، حيث يواجه 200,000 نسمة من بينهم 20,000 طفل خطر الإصابة بالمجاعة والأوبئة جراء تفشي الأمراض في تلك المناطق. تشير معلوماتنا الميدانية حتى هذه اللحظة تسجيل 100 حالة حصبة و45 حالة إصابة بالكوليرا في الأطفال في ظل انعدام تام للخدمات الأساسية في تلك المناطق. نؤكد أن عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الآن بدون أي إمدادات صحية تصل إلى تلك المستشفيات، ومن بينها مستشفى أم كريدم ومستشفى طيبة الزعتري. العديد أيضا من المراكز الصحية في تلك المناطق تواجه نفس الإشكالية من حيث انعدام الإمدادات، وهذا انعكس سلبا على توفير الخدمات الصحية في تلك المناطق، خصوصا أن تلك المراكز الصحية وهذه المستشفيات تخدم شريحة كبيرة جدا من المواطنين. ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير الغذاء والمياه الآمنة لضمان احتواء تفشي الأمراض وإنقاذ حياة

0: التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان مبعوث الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني للسلام في السودان السفير جوزيف أكوت حول دلالات إرسال المبعوث وحول الدور اليوغندي في حل المشكلة السوداني. تحدث لراديو دابنغا الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر علي الفكي.
1: أنا أعتقد وصول المبعوث الخاص للرئيس اليوغندي يوري موسيفيني مدير المخابرات الخارجية إلى السودان هو ضمن الجهود الكثيرة المبذولة لإنهاء والمسؤولية لدول الجوار تجاه الأزمة السودانية. وأنا أفتكر أنه يوغندا هي الدولة إحدى الدول المغربة الكبيرة جدا المؤهلة لأنه تلعب دور في عملية إحلال السلام، أولا لأنه عندها علاقة طويلة بتاريخ الصراع في السودان سواء كان بشكل الدعم اللوجستي أو تدخل المباشر طوال فترة تاريخ السودان يعني. وكذلك يعني ظلت يوغندا وكمبالا بالتحديد هي تحتضن على الدوام جميع الفرقاء السودانيين كما هو الحال علينا. فلو أنا أفتكر أنه الرئيس الأوغندي الآن هو يبتدر فترة رئاسته السابعة في الدولة في أوغندا هو يعني يولي مسألة الاهتمام ويظهر أنه أحد حكماء أفريقيا يعني بحكم امتداد الفترات الطويلة منذ منتصف الثمانينات لحكمه. فلذلك أيضا من المسائل بتساعد أوغندا في أنها تلعب دور إيجابي في مسألة السلام في السودان هي بتتولى الآن رئاسة مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي منذ العام 2025. وواحدة من أهم المشكلات اللي بفتكر أنها الآن بتواجه الاتحاد الأفريقي هي مسألة كيفية إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسيفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد دي كلها أنا أفتكر أنه عوامل كثيرة جدا بالإضافة لأنه أوغندا هي بتستضيف حوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني بعد حرب أبريل. ده كله بيكون مؤشرات حقيقية لأنه بالضرورة لازم أوغندا تلعب دور أساسي في مسألة السلام في السودان. فلذلك ما نستغرب إذا وجدنا أن الحكومة اليوغندية تتعامل مع جميع أطراف الحرب في السودان. شفنا كيف أنه تستضيف حميتي، تستضيف مالك عقار، تستضيف أيضا بالنسبة للمدنيين حمدوك وتغام كثير من الورش والندوات السياسية وفيما يتعلق بمسألة السلام والأمن والمجتمع المدني والعدالة. دي كلها مسائل يعني تخلي يوغندا هي جهة مقبولة لجميع الأطراف، رغم أنه أحيانا هنالك اتهامات أنه دولة يوغندا هي بشكل أو بآخر تنحاز للطرف الآخر اللي هو قوات تأسيس أو قوات الدعم السريع. فلذلك أنا أفتكر أنه هذه الزيارة هي زيارة مهمة في إطار أنه تعزيز جهود الأفريقيين في أنهم يحلوا أزماتهم بأيديهم ودعم السودانيين في أنه يحلوا مشكلاتهم. وسبق أنه أفتكر أنه الحكومة الأوغندية هي دعمت مبادرة السلام الحكومية وأيضا بتكثف اتصالات مكثفة بحكم زي ما قلت رئاستها لمجلس الأمن والسلم الأفريقي في أنه لابد أن يحصل هنالك سلام للسودان. لأنه أنا أفتكر أيضا ده جزء من الأدوار الأخلاقية زي للدول الأفريقية، وكذلك أنه تبعات الحرب السودانية هي قاعد تلغي بظلالة الكبيرة على الاقتصاد وعلى الدولة في أوغندا، رغم أنه هي الدولة الممكن نعتبرها رغم الأولى في تقديم كل التسهيلات وفي احتضان السودانيين وتوفير كل ما يوفر لهم العيش الكريم. أنا أفتكر أنه دولة أوغندا هي حريصة على تحقيق السلام في السودان، فلذلك تم إرسال المبعوث الخاص ومدير المخابرات اليوغندية إلى السودان و و

0: وده استكمال لجهودها زي ما قلت في منظمة الإيجاد، باعتبار أن أوغندا تعتبر من أكثر الدول المؤثرة في شرق ووسط أفريقيا، وبتحاول باستمرار في أنها تلعب دور في الملف السوداني. أنا أفتكر أنه الزيارة دي أيضا مع ملاحظاتنا لبعض التماهي أو بعض يعني لدى الحكومة السودانية، فإنها نفتكر أنه في بعض المرور تجاه مسألة السلام. فالآن أنا أعتقد أنه الزيارة دي زيارة مهمة جدا، وسبق أنه الحكومة اليوغندية تعاونت مع الحكومة السودانية في استرداد بعض السيارات اللي هي هربت إلى دولة يوغندا. مجهود غامبيو عضو مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار في زيارته للسودان. أنا أفتكر أنه ده هو مسألة يعني مبشرة وعملية سياسية، يعني ممكن تقود لمسألة الفرقاء السودانيين في أنهم كلهم يتجهوا نحو السلام وحل الأزمة السودانية. وأنا أفتكر ده هو دور مرغوب من أوغندا عبر الاتحاد الأفريقي، في أنها أيضا تضغط الاتحاد الأفريقي في أنه بضرورة أنه يكون هنالك تجفيف لعملية عدم دعم أطراف السلام من دول الجوار الأفريقي، وكذلك إحلال عملية السلام عبر التفاوض. فهي زيارة أنا أفتكر أنه مهمة جدا، وحتؤدي لما بعدها في مسألة السلام وإيقاف الحرب في السودان.
1: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورسودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي في درجات الحرارة. الصحفي عثمان هاشم وافانا بالرسالة التالية عن الأوضاع في مطار بورسودان.
2: شكا المسافرون عبر مطار بورسودان في صالة المغادرة من ارتفاع درجات الحرارة في الصالة وعدم وجود أجهزة التكييف تقيهم من درجة الحرارة، وأزلت بعض المواقع الإلكترونية تنشر فيديوهات لاستخدام بعض المغادرين من الركاب قطع لإزالة العرق المتسبب من والصالة نفسها فيها بعض الصيانات. مطار بورسودان أصبح مطار الآن قبلة لكل المغادرين والمسافرين والقادمين إلى داخل السودان بسبب الحرب. حتى المغادرين للخرطوم غادرون من مطار بورسودان، وده في حد ذاته لا يليق بالمطار. بدت فيه الرحلات من بدايات التسعينات، وهو مطار يشهد سفريات خارجية من عدة دول. المطار أصبح قبلة لكل الناس، حتى بعد أثناء الحرب أصبح هو المتنفس الوحيد. كل الإدارات المتعاقبة على مطار بورسودان لم تهتم بتحسين وضعية البنية التحتية بالنسبة للمطار، ويذهب مدير ويأتي مدير بسبب فشل. حتى إن الاختيار بتاع المدراء ما في عقلية بتفكر في تحسين وضعية المطار. هذا مطار لا يليق بتاني مدينة في السودان، حتى إنه بعد أثناء الحرب أصبحت المدينة الوحيدة المتاحة لكل، حتى البعثات الدولية، رؤساء الدول، سفراء، كبار شخصيات من الأمم المتحدة وغيره يأتون عبر هذا المطار. هذا المطار بوضع تدني في دورات المياه. الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم. والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني من توفير مياه، تحسين إنشاء مدرسة. فقط كل ما تم استيعاب بعض العمالة الغير مهارات في وظائف هامشية زي حمل الحقائب، إطالة الحقائب، وده ذاته في الطيران الخاص إذا كان بدري أو تاركه. تاركه يمكن استوعبت عدد كبير جدا من أبناء المنطقة، لكن على مستوى إدارة مطار بورسودان المطار لم يقدم شيء يذكر لمجتمع المنطقة، ناهيك من أنه السودان كله. المطار هو واجهة وقبلة، ودائما الشيء بيحكموه من عنوان مطار بورسودان بوضعه الحالي لا يليق به إنه مطار دولي، يحتاج لثورة ويحتاج لنهضة حتى يكون بمصاف المطارات الدولية.
1: ونبقى في بورسودان أيضا حول الأوضاع داخل المشرحة، حيث شكى مواطنو بورسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر من تردي الأوضاع داخل مشرحة مستشفى المدينة، وسط مطالبات عاجلة لوزارة الصحة والجهات المختصة بالتدخل لتأهيلها وتحسين بنيتها التحتية وتوفير ثلاجات كافية لحفظ الرفاه بما يراعي حرمة الموتى. المزيد في حديث الأستاذ عثمان هاشم.
2: مجرحة مستشفى بورسان أصبحت مغبرة وليس مشرح. الوضع الموجود في مجرحة بورسان لا يليق بحرمة الموتى. عدم وجود ثلاجات كافية، المبرد الوحيد الموجود ده ما ما ما ما ما بيستوعب أكثر من يسوع، ده ذاته مؤقت. وروايح إذا أصبحت جسمان في المشرحة أكثر من يوم فيزل الرائحة منبعثة من داخل المشرحة. المشرحة دي يمكن قبل سنوات شافت مبادرة من بعض الخيريين ومن بعض الناشطين والمهتمين من مدينة بورسان، للأسف الشديد ما في محافظة. الآن مشرحة بورسان لا تستطيع أن تستقبل جسامين حوادث، جسامين الموت، موت الحوادث، جسامين الوفيات الطبيعية، جسامين مجهولية الهوية، لأنه بوضع ده صعب جدا. المطلوب الآن عاجلا تحسين هذه المشرحة بصورة تستطيع أن تحتفظ بأكبر قدر ممكن من الجسامين، ومحاولة إيجاد الموانئ وكذا ساهمت، ديوان الزكاة ساهم، أين ذهبت كل هذه المساهمات؟ لماذا لا تزال المشرحة محافظة على القديم وممكن يتجدد عليه إضافات تانية؟ لماذا دائما تدخور للوراء؟ إدارة المشرحة غير جديرة بأنه تبقى يوم واحد، ده تكسير وما يتحمل أي تأخير في وجود إدارة فاشلة جدا على قطاع الصحة. مدير قطاع الصحة ومدير عام مستشفى بورسودان التدخل لإنقاذ هذه المشرحة حتى تكون تليق بحرمة الموتى، وعلى الأقل تصبح يعني الموقع بيستوعب الجسامين لحين وضعهم في المغابر، أو مسألة إذا كانوا أجانب مشكلة كبيرة، ما بالك بالسودانيين الوطنيين اللي بيعانوا معاناة شديدة من، وأغلب المواطنين بيشتكوا من المشرح. نتمنى أن تتدخل وزارة الصحة لحل هذه الإشكالية اللي استمرت سنين. يعني هذه المشرحة أصبحت موقع استهجان ورفضي واستنكار من كل من لديه جثمان يتم تحويله للمشرح. كارثة جدا إنه الناس تسكت عنها، حتى إنه بورسودان الآن بها مستوصفات حديثة، بها توسع في كليات الطب، إذا كان كلية جامعة بورسودان الأهلية أو جامعة الشرق بالإضافة إلى جامعة البحر الأحمر وكذلك جامعة الأطر الصحية، كلها بتحتاج لمشرحة سيادة الطلاب أن يتدربوا فيها. والمستشفى ذاته في تحديث مستشفى الطوارئ والإصابات، حوادث بورسودان كلها ما عندها مفر غير المشرحة دي. يبقى من الواجب أنه المشرحة تكون بنفس المستوى بصورة مهيئة تستطيع أن تستقبل كل الجسامين الموجودة لحين إكمال الإجراءات المتعلقة بالدفن أو تصفير الأجانب حسب انتماءاتهم للدول حقتهم.
1: شب حريق هائل في سوق منطقة أبو عشر جنوب المالحة بشمال دارفور الأسبوع الماضي، والتهم كامل السوق مسببا خسائر فادحة للتجار وللمواطنين الذين أصبحوا في حاجة للمساعدات العاجلة. آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور تحدث لراديو تبنجا بالمزيد من التفاصيل.
3: تعرض السوق المحلي بمنطقة أبو عشر التي تقع جنوب مدينة المالحة، حوالي 45 كيلو من مدينة المالحة عاصمة ولاية شمال دارفور. ووفقا لشهود عيان تواصلت معهم المنظمة، إنه الحريق اندلع يوم مساء يوم الأربعاء، يعني حوالي الساعة 7 مساء بتوقيت السودان، 1 يوليو 2026. قضى الحريق على السوق بالكامل وخلف خسائر في البضائع والممتلكات. ووفقا للتقديرات إن السوق ده قضى على أكثر من 180 متجر أو 170 متجر، ودي معظم الناس بيعتمدوا عليها في مصادر الرزق بتاعهم. والمتاجر دي كلها كانت مليئة بالبضائع وممتلكات المواطنين. والحريق ده خلف كارثة إنسانية واقتصادية كبيرة، وسكان الآن هم في وضع إنساني صعب جدا. والمنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا. والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا
2: بك. السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة كل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدل، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضحي للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلعوا للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما في أي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه بتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس ما مختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إنهم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كده في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين، والمرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد، فلما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهات بتفقد سنك الثانية دي معها، غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرضك إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى هي لازم تجرحه.
1: أيوة، يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
2: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتير، هي طبعا التدخين والتنباك.
1: نعم.
2: التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على على لون السن طبعا، لأنه الناس كتير بتشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية، في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير، غير كده بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية، يقوم يلقى السن تتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى فقد التام للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على يعني حتى لو في ناس تخطوا ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده، بتأثر ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان. يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد. دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون. في مواد جيرية السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لانه لكن انه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الالوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون اسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: اللي سرطان في بس نقطة انا عايز اقولها انه في ناس دايما بتلعب برضه بحاجات بسيطه، مثلا هو واقف بتونس او كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الاسنان. الحاجه دي مع الفتره طويله، لانه اللثه هي اصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقه للسن او يعني قافله مع السن، فالواحد لما يعمل القشه دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب لسوية ده ممكن هو برضو واحد من المشاكل لسه ينزف السن تتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟ يعني
2: هي غير مضمئة الملح، واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيرون ويضفوها،
1: أو المضمضة مثلا الطبيعية،
2: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة. تنحيتهم في الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة، حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بها أو ترجع تبني بها الحاجة اللي تفقد. يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. ثاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة. في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرش خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده. فهي طريقة صح للسن إنه زول ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبي استعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف بشكل جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن قدم من تشات، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعثة تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتدهورة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صحيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تحكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غدا الثلاثاء تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونيه بحق اولئك الذين هم اصحاب المسؤوليه الاكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبليه الداميه بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعه الماضي بعد توقف استمر لاسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يومي الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسة بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسة للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق اللي كان جا اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار.

تايوان مع بنك الصين في شنغهاي، وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى، استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانة السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة، إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.

0: اظن انك ربنا شايف لي النور هناك. شايف معي؟
1: انا هون وصلت محطة الطشاش من التحمل الهاك، ما شايف ولا سامع اي حاجة.
0: خلاص يا خلاص قربنا يا اخ قربنا، انا خايف الشافع ده يصحى يسوي القانا لسه ما جيب. ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
1: الله كريم علينا، نصل وما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي.

0: Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Alif. Ba. Ta.
1: Boy. Boy. قول بسم الله يا أخوي. مالك؟ الحمومة طلعت ليك في راسك ولا شنو؟ ها؟ أنت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: أنا سرحت سرحت وقلبي وجعني وأنا شايف ولدي نايم، وبكرة بتصبح يقول لي يا بابا أنا عايز أمشي المدرسة، ألاقي أصحابي أقول له شنو؟ أشرح له كيف إنه ما في مدرسة إذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي دي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت لمت ولا شنو يا أخي؟
1: يا خلا لبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي. إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخ من المشي. كده الصباح أحكي لي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنه.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف اللي بقدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة، وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. لا اسمعني اسمعني، ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده اللي بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا يسوى الحرب والنجوح يكونوا مستندين في التعليم. فاهم فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا متعلق بعملية تغير المناخ. ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ للحديث حول الموضوع. أهلا بك في البرنامج.
2: شكرا لك. أنا كمان أسعد وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة لكل المستمعين
1: إن شاء الله. في البداية أستاذة نسرين، يعني لو دارين نتكلم بشكل مبسط، دارين المستمعين اللي بيستمعوا لنا الآن دايرينك يعني تدينا تعريف بسيط، يعني شنو تغير المناخ عشان الناس يفهموا اللي هو المصطلح، يعني قد يكون الناس المتعلمين والناس المطلعين عارفين التغير المناخ شنو، فدايرين ناخذ معنا برضو كل الفئات عشان يفهموا شنو اللي احنا بنقصده بتغير المناخ.
2: طيب قبل ما اشرح هو شنو تغير المناخ، انا حابه ارجع ورا شويه خطوه
1: نعم
2: وأقوم أشرح الحاجة اللي بتسبب تغير المناخ. أوكي. يعني نحن مثلا أي مرض بيكون عنده جرثومة أو بكتيريا أو فيروس بيسببه،
1: نعم.
2: بعد ذاك بيكون في جملة من الأعراض بتظهر، بنقوم بنسمي الأعراض دي جملتها كلها مع بعض باسم مرض معين. فلو افترضنا أنه التغير المناخي هو مرض بتصاحبه جملة بتاعة أعراض، عنده مسبب أكيد، والمسبب هو اسم الاحتباس الحراري. بالإنجليزي الجلوبال وورمينج. الاحتباس الحراري ببساطة هو يعني من اسمه إنه في حرارة تتحبس في الكوكب بتاع الأرض. بعد ذاك بنجي نفهم ليه الحرارة تتحبس، ولما الحرارة تتحبس بتعمل شنو كده. أول ما يحصل الاحتباس الحراري بيقوم المتوسط الحرارة في الكرة الأرضية. كلمة متوسط دي مهمة جدا، ويمكن زي ما انت قلت يعني الناس اللي عندهم خلفية رياضية وهندسية بيكونوا عارفين كويس جدا كلمة متوسط معناها شنو. لما انا اقول متوسط، لانه هيجي زول يقول لي ما طيب بس الحرارة ترتفع تنزل ترتفع بتنزل، دي حاجة طبيعية يعني. بقول له لا، متوسط درجة الحرارة معناها انا اجيب اقل درجة حرارة في الكوكب، مثلا في القطب الشمالي او القطب الجنوبي نفترض يعني على سبيل المثال، وكانت ماينس 40 ناقص 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر، وجبنا أحر منطقة على وجه الكرة الأرضية مثلا في خط الاستواء أو مثلا في الخرطوم أحيانا أو في المناطق المشهورة بأنها هي مناطق حارة أو صحراوية، وكانت بلس 40 أو يعني 40 درجة مئوية درجة الحرارة. المتوسط بتاع الحرارة بتاع الكوكب هو عبارة عن مجموعة 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر. لو جمعنا موجب 40 زائد ناقص 40 فالناتج بيجينا زيرو مفروض، يعني لأنه الحتة الباردة شديد بتلغي حرارة الحتة الحارة شديد، والحتة الحارة شديد بتلغي برودة الحتة الباردة شديد، وده الطبيعي في كوكب الأرض إنه في حتات باردة وفي حتات حارة. الحتات الباردة بتساوي تماما حتات الحارة، والحتات الحارة بتساوي تماما حتات الباردة. فالمتوسط التوتال بتاع الكوكب بتاع الكرة الأرضية بيكون متوازن، يعني بين الحرارة تحت المناطق الحارة وبين البرودة تحت المناطق الباردة. بيجي الاحتباس الحراري، بيكون في مصدر حرارة خارجي وهو غالبا الشمس، ومصدر الحرارة دي بيقوم بيضيف حرارة زيادة فبيسخن المناطق الباردة بدل ماينس 40 مثلا تبقى ماينس 30، وبرضه بيسخن المناطق الحارة بدل 40 درجة مئوية تبقى 50 درجة مئوية. فبدل ما كان عندنا حتات باردة بتساوي الحتات الحارة، بقى عندنا الحتات الباردة بقت أحرة والحتات الحارة بقت برضو أحرة.
1: نعم.
2: فده ببساطة يعني هو طبعا بالرسم وبالشرح وبالكتابة يعني يمكن حايد شوية أوضح، لكن هسي أتمنى يكون المستمعين قادرين يعني يستوعبوا معي إنه ده الاحتباس الحراري، باختصار إنه درجة الحرارة الكوكب كله مع بعض الحار والبارد كله بتقوم ترتفع عن الحاجة المعتادة.
1: أوكي.
2: الاحتباس الحراري ده بيسببه حاجة معينة، أو يعني الرسوم المحددة اللي بتسبب الاحتباس الحراري اسمها الغازات الدفيئة، أو بالإنجليزي الجرين هاوس غازز، اللي هي دي غازات بتقوم بتحبس درجة الحرارة. الطبيعي إنه بتجينا الحرارة والضوء من الشمس، وبيقوم كوكب الأرض بياخد كفايته، الكفاية لإنبات النباتات في عملية البناء الضوئي، الكفاية لتبخير الماء عشان تجيب المطر، الكفاية لتسخين الكوكب ذاته عشان يحافظ على درجة الحرارة محددة وهكذا. والباقي من الأشعة الشمسية الزايدة دي بتقوم بتطلع راجعة للفضاء. اللي
1: نعم.
2: بيحصل إنه الغازات الدفيئة بتعمل شغل بتاع العوازن، وبتقوم بتمنع الطاقة الزيادة من إنها تطلع، يعني زي المرايات، زي لما تجيب لمبة تحبسها في حتة فيها مرايات، الضوء والحرارة بيكون منعكسوا من مراية لمراية من مراية لمراية من غير ما يقدروا يهربوا من المنطقة اللي أنت حبستهم فيها. فالغازات الدفيئة دي هي يعني أكثر غاز حاليا مشهور هو ثاني أكسيد الكربون، وهو ببساطة الدخان الأسود اللي بيطلع من الاحتراق ده. أي مادة عضوية لما تحترق بتطلع دخان أسود، ده هو ثاني أكسيد الكربون، وهو أكثر حاجة مشهورة لأنه هو أكثر غاز حاليا موجود، مع بالرغم إنه ما هو أقوى غاز، يعني في غازات أقوى تأثيرها مفعولة أقوى منه بمراحل، لكن كميتها في الطبيعة وكميتها في الاستخدام اليومي أقل كثير جدا من ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد
1: نعم.
2: الكربون بيطلع من حرق الشجر، بيطلع من حرق الفحم، بيطلع من يعني حرق المواد العضوية كلها بما فيها البترول والبنزين والجازولين والغاز الطبيخ، وكل الحاجات دي بتطلع ثاني أكسيد الكربون. لذلك بتطلع من المحركات، بتطلع من العربات، بتطلع من تقريبا كل المواصل، يعني وسائل المواصلات الحديثة وغيرها. عشان كده تلاقي دول كثيرة اتجهت للمواصلات الكهربائية والسيارات الكهربائية وكذا. يعني في غازات هم 7، وتاني أشهر غاز بعد ثاني أكسيد الكربون هو غاز الميثان. وغاز الميثان ببساطة يعني لمؤاخذة، لما الواحد يأكل أكل تقيل كده وما بتقدر تهضمه بيقوم بيطلع هواء، ده عبارة عن غاز الميثان. وغاز الميثان بيجي برضو من المواد العضوية، وأي تخمر لمواد عضوية، حتى إحنا عندنا بالبلد الشربوت، مش بقول لك الناس دي فتحوا العلبة بتاعت الشربوت طقت، شفت الغاز اللي بيطلع لما نفتح علبة الشربوت الطق دي، ده برضو غاز ميثان. يعني أي تخمر لأي حاجة، حتى الخميرة لما تكون بتخمر في الأكل بيطلع برضو فقاعات بتنفخ العجين، ده برضو غاز ميثان. فالغاز الميثان بيجي يعني من واضح من كلامي هسي، من التخمر بتاع المواد الطبيعية والعضوية، بيكون موجود في بحيرات السدود، لأن البحيرة بتقوم بتدفن يعني نباتات كثيرة تحتها فبتطلع غاز الميثان. بيطلع برضو من البقر تحديدا، يعني أكثر مسبب لغاز الميثان حاليا هو البقر، لأنه عنده الخاصية بتاعت الاحترار بتاع الطعام، بيطلع غاز ميثان كثير جدا. يعني المهم الغازات دي بتعمل زي ما قلت عملية زي العازل كده، بتمنع الطاقة الزايدة اللي من كوكب الأرض جات من الشمس إنها ترجع للفضاء راجعة،
1: نعم.
2: وبيقوم بيعمل لنا الاحتباس الحراري. الاحتباس
1: طيب
2: الحراري بيقوم بيسبب لنا المرض اللي هو اسمه التغير المناخي. والتغير المناخي باختصار كده يعني تغيرات، جملة بتاع التغيرات بتحصل يعني في الطقس، لكن بشرط محدد إنها تكون لفترات طويلة. بمعنى يعني أنا لما أقول المناخ في المنطقة دي بارد، معناتها 30 سنة اللي فاتت كان الجو فيها بارد. المناخ
1: نعم
2: في المنطقة دي سخن، معناتها 30 سنة. فأقل مدة أنا بقدر أقيس بها وأقول إنه ده مناخ هي 30 سنة. أي حاجة أقل من 30 سنة، 10 سنين، 15 سنة، يعني فينا في علماء دخلوا حتى 20 سنة قالوا ده برضه مناخ، لكن أي حاجة أقل من كده ده يعتبر طقس، يعني ما مناخ.
1: المستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل. أهلا
3: ألو،
1: وسهلا
3: السلام عليكم. أهلين، أمورك كيف؟
4: الزميلة ابتسام تجسر، ازيك، كيف حالك؟
3: الحمد لله بخير، كيف أخبارك؟
4: كل سنة وأنت طيبة.
3: وأنت طيب إن شاء الله، بخير وعافية يا رب، الإذاعة بخير.
4: والله أنت طلعتي عارفة، فمع إنه هي يعني زي أسبوع متقدمة، 13 فبراير اليوم العالمي للإذاعة. تحياتنا للإذاعيين كلهم وللإعلاميين وليك، وأنت برضو في راديو دبنجا يعني مهتمة بالسوشيال ميديا. ويوم 13 برضو عندنا حاجة تانية ممكن تكلمين عنها؟
3: أيوة، عندنا حملة دبنجا لدعم دبنجا، وبقول له إن شاء الله ربنا يخليكم وتتابعونا دايما ونجيب لكم الأخبار دايما المستغلة.
4: ابتسام تجسر من قسم السوشيال ميديا وراديو دبنجا، شكرا لك.
1: أهلا بكم مجددا ضيوفي وبالأستاذة نسرين الصايم. في كلامك الأخير تكلمت عن ثقب الأوزون، يعني علاقة شنو بعملية تغير المناخ؟ لأنه في كلام كثير بتدور حول الحاجتين ديل.
2: هو دي طبعا معلومة صحيحة 100%، يعني طبقة الأوزون هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها، نعم بتساعد في زيادة تغير المناخ، وأنا هسه هشرح لك، لكن هي كمشكلة بيئية هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها. الحاجات الوحيدة اللي بيجتمعوا فيها تغير المناخ وثقب الأوزون إنه الحاجة اسمها الكلورو فلوروكربونات، اللي هي بالعربي أو بلغة السوق المحلية غاز الفريون، الغاز الفريون العادي بنضيفه للمكيفات ده اسمه الكلورو فلوروكربون. يلا الغاز بتاع الفريون اللي بنضيفه للمكيف والثلاجة والغسالة، ويقول لك العربية مكيفة داير غاز وشنو ده، هو المسبب الرئيسي لثقب الأوزون. وهي ببساطة بتحصل بمعادلة كيميائية بسيطة، إنه الأوزون هو عبارة عن O3 ثلاثة أكسجينات. الكلوروفلوروكربون بيكسر الرابطة دي، بيخلي يكون في أكسجينتين، وفي واحدة من الأكسجينات اللي هي الثالثة دي بتقوم تمشي مع الكلور مع الـ مع الكربون عفوا مع الكربون في الكلوروفلوروكربونات. الكلوروفلوروكربونات أيضا من الغازات الدفيئة، يعني غير إنها هي بتفكك طبقة الأوزون اللي هي الثلاث أكسجينات دي، هي أيضا بتحبس الحرارة زي ثاني أكسيد الكربون وزي الميثان. دي أول علاقة بين المشكلتين. العلاقة الثانية إنه ثقب الأوزون، يعني طبقة الأوزون إن جنرال كانت واحدة من الطبقات اللي بتقلل وصول الأشعة الشمسية للأرض. يعني لو قبل ثقب الأوزون إحنا كان بيصنع 60% من الأشعة الشمسية، بعد ثقب الأوزون بقى بيصنع 80% من الأشعة الشمسية. فده بيخلي إنه في حرارة زيادة جاية داخل الكوكب، أساسا كان مفروض يعني يكون في درع واقي منها اللي هو طبقة الأوزون، وطبعا ده حاليا بقى ما موجود مثلا بسبب الثقب وكده. لكن عموما يعني ثقب طبقة الأوزون هي مشكلة قائمة بذاتها، وعندها اتفاقيات خاصة بها مختلفة تماما عن اتفاقية تغير المناخ. وكمان طبعا لأنه ثقب الأوزون بيسبب سرطان الجلد، وتحديدا البشرة البيضاء، يعني الخواجات تحديدا بذلوا فيه مجهود كبير. وقبل سنتين تقريبا كان في إعلان إنه ثقب الأوزون قرب يكفي خلاص، لأنه هم استبدلوا في العالم الأول كله أغلب الأجهزة الكهربائية، مكيفات عربات، فريزرات، ثلاجات غيرها، استبدلوها بغاز ثاني أقل ضررا على ثقب الأوزون، لأنه يسبب لهم زي ما قلنا في الأول سرطان جلد بصورة مباشرة. فحاليا المشكلة بتاعت ثقب الأوزون دي ماشية يعني انتهاء، وقريب جدا يعني أغلب الأجهزة الكهربائية تماما الشركات استبدلت، يعني استبدلت الغاز بتاع الفريون بغازات تانية. لكن تغير المناخ مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن تغير المناخ ما مشكلة بيئية فقط زي ثقب الأوزون. تغير المناخ مشكلة بيئية ومشكلة اقتصادية ومشكلة ثقافية ومشكلة اجتماعية، يعني عنده مشاكل كبيرة شديد.
1: طيب زي ما انت ذكرت انه مشاكلها كثيرة، يعني دي كلها بتنتج من انحباس الحرارة في الأرض. طيب المظاهر دي بتتمثل لنا في شنو؟ يعني مثلا إذا جينا أخذنا السودان كنموذج، المظاهر المشاهدة بالنسبة للحياة اليومية من تغير المناخ شنو؟
2: طيب أول حاجة عشان يعني ندي نظرة عامة برضو، التأثيرات المناخية نوعين. عندنا حاجة اسمها climatic factors أو العوامل المناخية، اللي هي دي تغير المناخ بأثر فيها، يعني مثلا المطر، الجفاف، التصحر، حاجات زي دي. وعندنا النون climatic factors اللي هي العوامل الغير مناخية، دي هي غالبا عوامل اجتماعية زي الفقر والحروب والحياة يعني التانية زي دي. لكن أنا هسه حاجة أفصلك في كل واحدة من العوامل المختلفة. طيب الكلايماتيك فاكتورز أو العوامل المناخية، أديك مثال بسيط. أول سيول وأمطار في السودان أنت سمعت بها كانت سنة كم؟
1: تقريبا في الثمانينات.
2: في الثمانينات. ثاني سيل كبير في السودان سمعت بها سنة كم؟
1: تقريبا السنة اللي فاتت أو قبلها.
2: 2020.
1: أوكي.
2: لكن لو متذكر قبلها بفترة بسيطة كان في برضو خيبان كبير، اللي هي كانت عملت مبادرة نفير، لو متذكر كانت 2013.
1: أوكي.
2: اللي هو يعني زمان السيول والفيضانات الكبيرة شديد دي ما بنسمع بها إلا كل 11 15 13 سنة، زي يقول لك سيول سنة 88، هي كانت 88 تقريبا أو 87 أو 88.
1: نعم.
2: لكن للأسف حاليا بسبب التغير المناخي نحن تقريبا كل سنتين بيعندنا عندنا فيضانات في السودان. هسه شهر 8 اللي فات ده مش كان في سيول فظيعة في الولاية الشمالية وفي
1: الشمالية
2: كسلا وفي القضارف وحتى في ولاية البحر الأحمر اللي هي كان ما قاعد يجيها سيول لما كان في سد أربعات انهار وكده.
1: صحيح.
2: قبلها كان 2020 فين الناس كانت في الكوفيد وفي الحجر وكده، نحن كنا في الشوارع الوقت كله طبعا شغالين يعني في مراكز الإيواء بتاعت المتضررين وكده، وكان الفيضان في 2020 ده سجل أعلى منسوب للنيل من 100 سنة. بس طبعا الفرق إنه السنة دي ما كان في فيضان نيل، كان في
1: نعم
2: سيول، يعني المطر دي كتير ما كان في فيضان بتاع نيل.
1: نعم
2: 2020 كان الاثنين، كان في سيول وكان في فيضان، يعني النيل وكمان النيلين فاضوا، يعني في العادة النيل بيفاضوا النيلين. المهم وخلاصة الموضوع إنه زمان إحنا كل 20 سنة كل 15 سنة بيجينا سيول وفيضانات أو أكتر كمان 30 سنة مرات. هسه حاليا بسبب التغير المناخي احنا تقريبا كل 3 سنين بيجينا فيضانات، جانا 2013، جانا 2015، جانا 2020، جانا 2024 السنة اللي فاتت. فالوتيرة بتاعت الفيضانات المتزايدة دي والسيول دي واحدة من أبرز الظواهر بتاعت التغير المناخي.
5: ضيوف الكرام، فاصل إعلاني ونعود.
6: الو، السلام.
4: زميلتنا فاطمة بريمة.
6: مرحبا.
4: كل سنة أنت طيبة.
6: وأنت طيب؟
4: عندك فكرة أنا عيطت عليك لشنو؟
6: لا
4: 13 فبراير الجاي أنا سبقت الوقت. اليوم العالمي للإذاعة، راديو دبنجا يحتفل باليوم العالمي للإذاعة، واللي هو مخصص بواسطة اليونسكو لتغيرات المناخ، لكن مربوط بمناسبة تانية اللي هو حملة التبرع لراديو دبنجا. ووجه يلا نداء لمستمعين راديو دبنجا ومتابعينه على وسائل التواصل الاجتماعي.
6: نحن نتمنى يعني من المستمعين إنه يدعمونا ويساهموا معانا حتى نقدر يعني نوصل صوتهم ونوصل قضاياهم لكل المجتمع الدولي ولكل المهتمين يعني بالشأن الإنساني.
4: شكرا زميلة فاطمة بريمة، صحفية براديو دبنجا، منتجة ومقدمة لبرنامج كنداكات وميارم وجولة السودان اليوم. شكرا.
5: المستمعين الكرام، نواصل في موضوع حلقتنا حول تغير المناخ مع الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في هذا المجال. أستاذة نسرين، تكلمنا عن الكوارث اللي قاعدة تحصل عن عملية تغير المناخ، ويبدو أنها يعني بتحدث خسائر مادية وبشرية كبيرة.
2: تماما، وده اللي بدخلنا في النون كلايماتيك فاكتور. متذكر قبل شوية أنا قلت لك في كلايماتيك فاكتور وفي نون كلايماتيك فاكتور.
1: نعم.
2: الكلايماتيك فاكتور هو سيول الفيضانات اللي شايفينها قدامنا، يلا النون كلايماتيك فاكتور هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيره المترتبة على الكوارث المناخية اللي قاعدة تحصل. دار اديك مثال تاني. نحن يعني انا ما عارفه، ما كنت موجوده في السودان، والله انا كنت موجوده في السودان شهر يناير الفات، ما كان في شتاء
1: خالص.
2: يناير يعني خالص يناير اللي قبل الحرب ما كان في شتاء، يعني يناير 2023 ما كان في شتاء. يناير، ايوه يناير 22 انا كنت جايه من القاهره، بتذكر لحد الليله القاهرة كانت تلج، يعني لدرجة انه انت ما بتقدر تقوم تمشي تطلع رجلك من تحت البطانية. السودان كان حر، حر عديل، حر الواحد ده. 2021 برضو ما كان في اي يعني منظر لمظاهر البرودة. بتذكر اخر شتاء جانا كان حتى اتعملت فيه مبادرة مجتمعية اسمها صريغ الصيف، والمبادرة دي كان يعني شباب جمعوا تبرعات ووزعوا بطاطين للناس في الشارع. كانت 2017 2016، فأنت بتتكلم عن تقريبا 7 أو 8 سنين من غير شتاء، يعني البرد اللي بيقولوا عليه. صحيح في انخفاض نسبي للحرارة، لكن البرد اللي بيقولوا عليه وبيقل الناس يلبس الجاكيتات ده ما في. وفي المقابل طبعا بيكون في صيف فظيع جدا جدا، يعني صيف غير محتمل وحر، يعني زي ما بيقولوا حر بيخلي الناس ما تقدر تتنفس ذاته.
1: نعم.
2: دي برضو من الكلايماتيك فاكتور. لكن انا عندي كلايماتيك فاكتور واحد السودان مشهور به جدا من غير باقي الدول حقت العالم، اللي هو الكتاحه او الهبوب. فعليا الكتاحه دي او الهبوب نحن يعني يمكن من الدول البسيطه جدا في العالم اللي قاعد تحصل عندها بصوره دوريه، يعني عندنا مواسم عديده بتاعت كتاحات. الحقيقه دي ما في العالم بالمناسبه، يعني او في اذا في بتكون قليله، ما بالنسبه اللي احنا عندنا. وحتى ما بالحجم. يعني أنا لما أوري صور الكتاحات للناس، أنت ذاتك هسي لو فتحت جوجل كتبت صور لكتاحة في السودان أو كده، بتشوف التراب ده عامل جدار كده، جدار ضخم. شفت التسونامي؟
1: نعم.
2: بس تسونامي بدل بحر تراب.
1: نعم.
2: بتكون ده
1: ليه
2: تيري
1: ليه
2: فعليا.
1: السودان
2: نحن
1: براو؟
2: والله طبعا لموقعه، أول حاجة نحن طبعا في السب صحراء أفريقيا زي ما بسموه، أو جنوب الصحراء الكبرى أو السهل الأفريقي. ففي كمية بتاع التراب. ومن الناحية الثانية، من الناحية الشرقية عندنا السعودية، المكعبية السعودية طبعا فيها صحراء الربع الخالي. ومن الناحية الغربية عندنا التشاد ومالي والنيجر، ودي كلها برضو دول يعني شبه صحراوية وصحراوية تماما. فموقعنا الجغرافي بيخلي انه احنا عرضة لانه احنا نستقبل الأتربة دي، لكن برضو لما يكون في معدل هطول أمطار مناسب بيثبت التربة في موسمها. لما نيجي الموسم بتاع الرياح اللي بيشيل الكتاحة والهبوب ده، بيلقى الوتر ويانا ما بيقدر يشيل الطين طبعا، ما بيلقى
1: نعم.
2: التراب ذاته. لكن موجات الجفاف المتكررة السنين اللي فاتت خلت التراب جاف جدا وهش جدا، وسهل جدا برضو انه يتشال بالهواء. فده برضو خلى انه يكون في يعني في كتاحات كمية شديدة الفترة اللي فاتت، بحجم أكبر من اللي احنا كنا متعودين عليه السنين اللي فاتت. هو للأسف الشديد تغير المناخ بالذات ما بيأثر على أي حاجة غير المواطنين بصورة مباشرة. يعني الطبيعة دي مهما الإنسان يعني قسى عليها، هي عندها طرق مختلفة إنها هي تتعافى. لكن المشكلة الكبيرة إن إحنا ما حنقدر نتعافى. بس خليك من السودان الدولة المسكينة المنهارة. قبل فترة مش كان في الحرائق الفظيعة اللي حصلت في كاليفورنيا في أمريكا؟
1: كاليفورنيا. نعم.
2: اللي اتضرر منها منه الشيء اللي اتحرق ده كله ممكن يقوم تاني بعد سنتين، بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، في النهاية مصيره يقوم. اللي اتضرر من الحرائق دي منه؟
1: الإنسان العايش هناك طبعا.
2: طبعا قبل الحرائق دي كان عندهم إعصار إيرما ولا شنو كان اسمه، كان إعصار كبير جدا وفضوا له مناطق كبيرة شديد.
1: نعم.
2: الإعصار ده أول المتضررين منه
1: البشر أكيد. نعم.
2: بالضبط. فهي فعليا الطبيعة، يعني نحن الصحي بنقول احنا دارين جمعية حماية البيئة والحفاظ على البيئة وغيره، لكن الحقيقة انه نحن ما قادرين نحافظ على البيئة وبس عشان خاطر البيئة وفقط. احنا بنحافظ على البيئة حول الانسان اللي بتأثر على الانسان بصورة مباشرة، لأن البيئة in general مفهوم العام هي قادرة تتعافى. يعني ممكن تاخذ زمن طويل، وممكن يعني الكوكب يحصل له دمار عديل طبعا لو الناس ما تداركت المشكله يعني بصوره سريعه
1: سريع.
2: لكن في النهايه مصير الطبيعه تتعافى. ممكن تاخذ زمن طويل، ممكن تاخذ عقود، ممكن تاخذ قرون، لكن مصيرها تتعافى. نحن المحل نتعافى.
1: نعم. نحن طبعا لسه بنتكلم عن الظواهر، اتكلمنا عن اللي هو الفيضانات وبعد ذاك الأتربة، وهسي انت ذكرت موضوع مهم برضو اللي هو الأعاصير. فالأعاصير دي يعني بتجي من البحر نتيجة ارتفاع درجة حرارة البحر ولا نتيجة لشنو؟ ودي برضو تعتبر برضو من الآثار بتاعت التغير المناخي.
2: نعم طبعا للأسف الشديد أو ما للأسف، لكن ما أتيحت لي الفرصة بصورة كبيرة إني أتعرف على الجانب المائي من التغير المناخي. يعني التغير المناخي بيأثر على الأوساط المائية، سواء كانت محيطات، سواء كانت أنهار، سواء كانت بحار عذبة، بصورة كبيرة جدا جدا. وفي علوم يعني في جامعات متخصصة في الدراسات دي. هو في ظاهرتين، الظاهرتين ده مش فقط بيأثروا على الأعاصير والفيضانات وكده، بل حتى بيأثروا على يعني مناسيب هطول المياه. الظاهرتين ده واحدة اسمها اللانينا واحدة اسمها اللانينو. اللانينو واللانينا ديل هم المتحكمين بصورة مباشرة في هطول الأمطار. اللانينا متحكمة في هطول الأمطار في منطقة البحيرات اللي هي بحيرة فيكتوريا وكانجو بيزين والحتات دي، واللانينا متحكمة بصورة مباشرة في هطول الأمطار في الهضبة الأثيوبية. كويس إنك ذكرتني الموضوع ده. السنة بتاعت 2020 دي اللي حصل فيها فيضان النيل الأبيض والنيل الأزرق، اللي حصل إنه في العادة والطبيعي يا إما بيحصل لانينا يا إما بتحصل لانينو. اللانينا بتخلي في مطر كتير في الهضبة الأثيوبية وبالتالي النيل الأزرق بيفيض. اللانينو بتخلي في مطر كثير في منطقة البحيرات وبالتالي النيل الأبيض بيفيض. السنة دي تحديدا بدأت بلانينو، وكان في مطر كثير جدا جدا في يوغندا وكينيا والكونغو والحتة دي، وبحيرة فيكتوريا وصلت مناسيب فظيعة جدا وفاض النيل الأبيض. بعدها بأقل من أسبوع اللانينو قلبت لانينا وحصل هطول أمطار فظيع جدا جدا في الهضبة الأثيوبية وخلت النيل أزرق يفيض، وده السبب اللي خلى مناسيب النيل تكون الأعلى من 100 عام إنه الاثنين فاضوا في نفس السنة. ده فقط مثال يعني، لكن اللانينو واللانينا ده العلم كبير جدا ومتحكمين في يعني بيغيروا التيارات المائية سواء كان هطول أمطار سواء كان عصير وغيره. أنا للأسف ما أتيحت لي الفرصة لأنه أنا مش هلبس في اتجاه مختلف شوية إنه نعم. أتعرف على العلم ده بصورة أوضح، فمشيت نعم. في اتجاه يعني مختلف قليلا.
5: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا لنهاية الجزء الأول من حلقتنا حول تغير المناخ والآثار الناجمة عنا على حياة الناس وأنشطتها وكذلك على الكائنات الحية الأخرى. شكرا لك الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ، وكذلك نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء القادم.
7: هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
8: أوقفوها لا للحرب. راديو دبنجا، راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعثة تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن قدم من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينيك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع المد الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعثة تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتداهرة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تعكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قادة الثلاثة تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونية بحق أولئك الذين هم أصحاب المسؤولية الأكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يومي الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق اللي كان جا اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد اللي سجانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين يعودوا لمدينة بابانوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دبنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها. أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسلة أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال المواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت العزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا مويا اشتاني مويا أروما ما عندها مويا يبلنا تناكي سلوا الخط بتاعنا علينا تعبانين مرة واحد مويا ما في في أروما ده تناكي التنكر 50 مليون 50-60 مليون التنكر بتاع المويا ما لقينا بقروشنا المويا داتا ما عندنا مويا يبلنا تناكر يبلنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنغا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزهوا عديد بسبب الموية.
0: وفي شمال دارفور شكى المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: هنا المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقص هاد في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكل اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إقلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنغا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إقلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء خاصة لاجئين المدن ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وات مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوق الخضار الطماطم دي بكم يا أخونا؟
12: هي 5,000.
11: دي ب5,000 يعني كم قطعة دي 6 ولا 7؟
12: 8 قطع.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟ زادت يعني؟
12: زادت مبارك.
11: البطاطس البامية دي بكم؟
12: البامية دي
11: كورة ب5,000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي. وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى، استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانات السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع التعاطي الشيشة في المواقع العامة.

0: والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 6 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول الموضوعات التالية: مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد بالإجماع قرارا بشأن مدينة الأبيض.
2: من المهم جدا إنه نفهم في طبيعة هذا القرار، إنه مجلس حقوق الإنسان هو مش محكمة دولية، ولا يمكن، ما عنده صلاحيات، لا يملك صلاحيات إصدار أحكام جنائية أو فرض عقوبات ملزمة.
1: تردد الأوضاع الإنسانية في مدينة بارا.
3: نؤكد أن عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الآن بدون أي إمدادات صحية تصل إلى تلك المستشفيات، ومن بينها مستشفى أم كريدم ومستشفى طيبة الزعتري.
1: ما هي دلالات إرسال مبعوث من قبل الرئيس اليوغندي للسودان؟
0: ما نستغرب إذا وجدنا أن الحكومة اليوغندية تتعامل مع جميع أطراف الحرب في السودان.
1: تدهور الأوضاع بمطار بورت السودان.
4: ما في عقدية بتفكر في تحسين وضعية المطار، هذا مطار لا يليق بتاني مدينة في السودان.
1: وفي بورت السودان أيضا المشرحة تعاني من الإهمال.
4: الموانئ قبل كده ساهمت، ديوان الزكاة ساهم، أين ذهبت كل هذه المساهمات؟
1: وحريق يقضي على سوق أبو عشر جنوب المالحة بدارفور.
5: والمنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا.
1: كل هذا بعد الفاصل.
6: دبنجة، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضية قرارا بشأن مدينة الأبيض وما حولها. حول تفاصيل القرار وما يعنيه في الوقت الراهن تحدث لراديو دبنجة الدكتور محمد صالح ياسين. اخترنا لكم المقطع التالي من حديثه بهذا الخصوص.
5: في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورة 62 العادية، وبعد النقاش الطارئ حول مدينة الأبيض وما حولها واللي انعقد يوم الجمعة الماضية، اعتمد قرار من مجلس حقوق الإنسان بالرقم L48. القرار 48 هو قرار مهم حول الأبيض وما حولها، لأنه بيمثل تطور مهم في مسار التعاطي الدولي مع الأزمة السودانية. فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية، ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين. من المهم جدا إنه نفهم في طبيعة هذا القرار، إنه مجلس حقوق الإنسان هو مش محكمة دولية، ولا يمكن، ما عنده صلاحيات، لا يملك صلاحيات إصدار أحكام جنائية أو فرض عقوبات ملزمة، لكنه بيمثل أعلى هيئة أممية مختصة بحقوق الإنسان، وقراراته تؤثر في تشكيل الرأي العام الدولي وتوجه عمل الأمم المتحدة، كما تشكل أساس لإجراءات لاحقة سواء كان داخل الأمم المتحدة أو أمام آليات العدالة الدولية كمحكمة الجنايات الدولية. ولذلك فإن أهمية هذا القرار تكمن في أنه يترتب عليه فيما يترتب عليه، وليس فقط فيما ورد في النص بتاعه. القرار ركز على مدينة الأبيض باعتبارها تواجه خطر وشيك لتكرار المآسي التي شهدناها في مدن أخرى من الفاشر والجنينة وفي الجزيرة وفي مناطق التالية.

0: ثانية، وأذان بصورة صريحة تصاعد العنف المنسوب للقوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها محذرا من احتمال وقوع فظائع جماعية القرار، بما في ذلك العنف الجنسي والتجويع واستهداف المدنيين. وفي الوقت نفسه لم يعفي القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها، إذ أدان أيضا القرارات الجوية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية، كما أكد ضرورة احترام جميع أطراف النزاع للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إذن من الدول اللي بيقرأ القرار ده بعناية لاحظ أنه لا يتبنى رواية طرف واحد، وإنما يميز بين طبيعة ومسؤولية الانتهاكات وفق ما توفر لديه من معلومات، ويطالب بالتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن العدالة الدولية تقوم على مبدأ المسؤولية الفردية وليس على الانتماء السياسي أو العسكري. النقطة الثانية المهمة إنه القرار أعاد التأكيد على مبدئين أساسيين، الأول هو وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والثاني هو رفض إنشاء أي سلطة موازية في المناطق التي تتواجد فيها أو تسيطر عليها قوات الدعم السريع. ودي رسالة سياسية واضحة بأن المجتمع الدولي رغم اختلاف مواقفه تجاه أطراف الحرب ما زال يتمسك بوحدة الدولة السودانية ويرفض تقسيمها أو فرض أمر واقع بالقوة العسكرية. طيب، برضو القرار كان أدان كل أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب، بما في ذلك إمداد الأطراف بالأسلحة والطائرات المسيرة، وهذه إشارة مهمة لأن الحرب في السودان ما عادت صراع داخلي خالص، بل أصبحت تتأثر بشكل مزايد بالتدخلات الإقليمية والدولية، وهذا ما يطيل أمد الحرب ويزيد من معاناة المدنيين. من الناحية القانونية برضو ربما يكون من أهم ما جاء في القرار هو تكليف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم إحاطة جديدة للمجلس، وطلب إجراء تحقيق عاجل من بحث التغطية الحقيقية الدولية المستقلة بشأن الانتهاكات المرتكبة في الأبيض وما حولها، وما حولها ده ممكن يشمل كل السودان، وهذا مع التركيز على الأبيض أو ما حولها يعني. وهذا يعني أنه ملف السودان ما قادر أجندة مجلس حقوق الإنسان، بل سيبقى مفتوح مع استمرار جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، وهو ما قد تكون له آثار مستقبلية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي آلة عدالة انتقالية أو وطنية في المستقبل. الأمر ده مهم جدا، لكن في المقابل مفروض أن إحنا ما نبالغ في توقعاتنا من مثل هذه القرارات، فهي لأنها ما بتوقف الحرب تلقائيا، فهي لا توقف الحرب تلقائيا، ولكنها ممكن تساعد، ولا توفر الغذاء للمدنيين، ولا تمنع وقوع الانتهاكات بمجرد صدورها، لكن نجاحها يعتمد على وجود إرادة سياسية لدى الأطراف المتحاربة وعلى استعداد المجتمع الدولي نفسه لممارسة ضغوط متوازنة وفعالة من أجل تنفيذ ما ورد فيها، والمجتمع السوداني أيضا. ومن وجهة نظري فإن الرسالة الأهم في القرارات ليس الإدانة في حد ذاتها، وإنما تأكيدها المتكرر على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية، وحتى الدول اللي واقفة مع السودان والدول الأفريقية أكدت الكلام ده في أنه ما في حل عسكري للأزمة السودانية.
1: الأوضاع الإنسانية في مدينة بارة بشمال كردفان تتدهور بسرعة، والمجاعة وسوء التغذية تهدد الأطفال، والأدوية منعدمة. هذا ما ذكرته شبكة أطباء السودان على لسان السيد محمد فيصل المتحدث باسم الشبكة.
2: الأوضاع الصحية والإنسانية في مناطق غرب مدينة بارة بولاية شمال كردفان بكل أسف في تدهور متسارع بصورة كبيرة جدا، حيث يواجه 200 ألف نسمة من بينهم 20 ألف طفل خطر الإصابة بالمجاعة والأوبئة جراء تفشي الأمراض في تلك المناطق. تشير معلوماتنا الميدانية حتى هذه اللحظة تسجيل 100 حالة حصبة و45 حالة إصابة بالكوليرا في الأطفال في ظل انعدام تام للخدمات الأساسية في تلك المناطق. نؤكد أن عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الآن بدون أي إمدادات صحية تصل إلى تلك المستشفيات، ومن بينها مستشفى أم كريدم ومستشفى طيبة الزعتري. العديد أيضا من المراكز الصحية في تلك المناطق تواجه نفس الإشكالية من حيث انعدام الإمدادات، وهذا انعكس سلبا على توفير الخدمات الصحية في تلك المناطق، خصوصا أن تلك المراكز الصحية وهذه المستشفيات تخدم شريحة كبيرة جدا من المواطنين. ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير الغذاء والمياه الآمنة لضمان احتواء تفشي الأمراض وإنقاذ حياة آلاف المدنيين في المنطقة.
1: التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان مبعوث الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني للسلام في السودان السفير جوزيف أكوت حول دلالات إرسال المبعوث وحول الدور اليوغندي في حل المشكلة السوداني. تحدث لراديو دابنغا الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر عادل الفكي.
3: أنا أعتقد وصول المبعوث الخاص للرئيس اليوغندي يوري موسيفيني مدير المخابرات الخارجية إلى السودان هو ضمن الجهود الكثيرة المبذولة لإنهاء والمسؤولية لدول الجوار تجاه الأزمة السودانية. وأنا أفتكر إنه يوغندا هي الدولة إحدى الدول المغربة الكبيرة جدا المؤهلة لأنه تلعب دور في عملية إحلال السلام، أولا لأنه عندها علاقة طويلة بتاريخ الصراع في السودان سواء كان بشكل الدعم اللوجستي أو تدخل المباشر طوال فترة تاريخ السودان يعني، وكذلك يعني ظلت يوغندا وكمبالا بالتحديد هي تحتضن على الدوام جميع الفرقاء السودانيين كما هو الحال علينا. فلو أنا أفتكر أنه الرئيس الأوغندي الآن هو يبتدر فترة رئاسته السابعة في الدولة في أوغندا هو يعني يولي مسألة الاهتمام ويظهر أنه أحد حكماء أفريقيا يعني بحكم امتداد الفترات الطويلة منذ منتصف الثمانينات لحكمه. فلذلك أيضا من المسائل اللي بتساعد أوغندا في أنها تلعب دور إيجابي في مسألة السلام في السودان هي بتتولى الآن رئاسة مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي منذ العام 2025. وواحدة من أهم المشكلات اللي بفتكر أنها الآن بتواجه الاتحاد الأفريقي هي مسألة كيفية إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسيفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك ووجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد دي كلها أنا أفتكر أنه عوامل كثيرة جدا بالإضافة لأنه أوغندا هي بتستضيف حوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني بعد حرب أبريل. ده كله بيكون مؤشرات حقيقية لأنه بالضرورة لازم أوغندا تلعب دور أساسي في مسألة السلام في السودان. فلذلك ما نستغرب إذا وجدنا أن الحكومة الأوغندية تتعامل مع جميع أطراف الحرب في السودان. شفنا كيف أنه تستضيف حميتي، تستضيف مالك عقار، تستضيف أيضا بالنسبة للمدنيين حمدوك، وتغام كثير من الورش والندوات السياسية وفيما يتعلق بمسألة السلام والأمن والمجتمع المدني والعدالة. دي كلها مسائل يعني تخلي أوغندا هي جهة مقبولة لجميع الأطراف، رغم أنه أحيانا هنالك اتهامات أنه دولة أوغندا هي بشكل أو بآخر تنحاز للطرف الآخر اللي هو قوات تأسيس أو قوات الدعم السريع. فلذلك أنا أفتكر أنه هذه الزيارة هي زيارة مهمة في إطار أنه تعزيز جهود الأفريقيين في أنهم يحلوا أزماتهم بأيديهم، وأنا ودعم السودانيين في أنه يحلوا مشكلاتهم. وسبق أنه أفتكر أنه الحكومة الأوغندية هي دعمت مبادرة السلام الحكومية، وأيضا بتكثف اتصالات مكثفة بحكم زي ما قلت رئاستها لمجلس الأمن والسلم الأفريقي في أنه لابد أن يحصل هنالك سلام للسودان، لأنه أنا أفتكر أيضا ده جزء من الأدوار الأخلاقية زي للدول الأفريقية، وكذلك أنه تبعات الحرب السودانية هي قاعد تلغي بظلالة الكبيرة على الاقتصاد وعلى الدولة في أوغندا، رغم أنه هي الدولة الممكن نعتبرها رغم الأولى في تقديم كل التسهيلات وفي احتضان السودانيين وتوفير كله ما يوفر لهم العيش الكريم. أنا أفتكر أنه دولة أوغندا هي حريصة على تحقيق السلام في السودان، فلذلك تم إرسال المبعوث الخاص ومدير المخابرات اليوغندية إلى السودان، وده استكمال لجهودة زي ما قلت في منظمة الإيجاد، باعتبار أن أوغندا تعتبر من أكثر الدول المؤثرة في شرق ووسط أفريقيا، وبتحاول باستمرار في أنها تلعب دور في الملف السوداني. أنا أفتكر أنه الزيارة دي أيضا مع ملاحظاتنا لبعض التماهي أو بعض يعني لدى الحكومة السودانية، فإنها نفتكر أنه في بعض المرور تجاه مسألة السلام، فالآن أنا أعتقد أنه الزيارة دي زيارة مهمة جدا، وسبق أنه الحكومة اليوغندية تعاونت مع الحكومة السودانية في استرداد بعض السيارات اللي هي هربت إلى دولة يوغندا. مجهود قام بيه عضو مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار في زيارته للسودان. أنا أفتكر أنه ده هو مسألة يعني مبشرة وعملية سياسية يعني ممكن تقود لمسألة الفرقاء السودانيين في أنهم كلهم يتجهوا نحو السلام وحل الأزمة السودانية، وأنا أفتكر ده هو دور مرقوب من أوغندا عبر الاتحاد الأفريقي في أنها أيضا تضغط الاتحاد الأفريقي في انه بضروره انه يكون هنالك تجفيف لعمليه عدم دعم اطراف السلام من دول الجوار الافريقي، وكذلك احلال عمليه السلام عبر التفاوض. فهي زياره انا افتكر انه مهمه جدا وحتؤدي لما بعدها في مساله السلام وايقاف الحرب في السودان.
1: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورسودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي في درجات الحرارة. الصحفي عثمان هاشم وافانا بالرسالة التالية عن الأوضاع في مطار بورسودان.
4: شكا المسافرون عبر مطار بورسودان في صالة المغادرة من ارتفاع درجات الحرارة في الصالة وعدم وجود أجهزة التكييف تقيهم من درجة الحرارة، وظلت بعض المواقع الإلكترونية تنشر فيديوهات لاستخدام بعض المغادرين من الركاب قطع لإزالة العرق المتسبب من والصالة نفسها فيها بعض الصيانات. مطار بورسودان أصبح مطار الآن قبلة لكل المغادرين والمسافرين والقادمين إلى داخل السودان بسبب الحرب، حتى المغادرين للخرطوم غادرون من مطار بورسودان، وده في حد ذاته لا يليق بمطار بدأت فيه الرحلات من بدايات التسعينات، وهو مطار يشهد سفريات خارجية من عدة دول، مطار أصبح قبلة لكل الناس حتى بعد أثناء الحرب أصبح هو المتنفس الوحيد. كل الإدارات المتعاقبة على مطار بورسودان لم تهتم بتحسين وضعية البنية التحتية بالنسبة للمطار، ويذهب مدير ويأتي مدير بسبب فشل حتى إن الاختيار بتاع المدراء ما في عقدية بتفكر في تحسين وضعية المطار. هذا مطار لا يليق بتعني مدينة في السودان، حتى إنه بعد سنوات الحرب أصبحت المدينة الوحيدة المتاحة لكون، حتى البعثات الدولية، رؤساء الدول، سفراء، شخصي كبار شخصيات من الأمم المتحدة وغيره يأتون عبر هذا المطار. هذا المطار بوضع تدني في دورات المياه، الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني من توفير مياه، تحسين إنشاء مدرسة، فقط كل ما تم استيعاب بعض العمالة الغير مهارات في وظائف هامشية زي حمل الحقائب، إطالة الحقائب، وده ذاته في طيران الخاص إذا كان بدري أو تاركه يمكن استوعبت عدد كبير جدا من أبناء المنطقة. لكن على مستوى إدارة مطار بورسودان، المطار لم يقدم شيء يذكر لمجتمع المنطقة، ناهيك من أنه السودان كله، فالمطار هو واجهة وقبلة، ودائما الشيء بيحكموه من عنوان مطار بورسودان بوضعه الحالي لا يليق به، إنه مطار دولي يحتاج لثورة ويحتاج لنهضة حتى يكون بمسافة المطارات الدولية.
1: ونبقى في بورسودان أيضا حول الأوضاع داخل المشرحة، حيث شكى مواطنو بورسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر من تردي الأوضاع داخل مشرحة مستشفى المدينة وسط مطالبات عاجلة لوزارة الصحة والجهات المختصة بالتدخل لتأهيلها وتحسين بنيتها التحتية وتوفير ثلاجات كافية لحفظ الرفاه بما يراعي حرمة الموتى. المزيد في حديث الأستاذ عثمان هاشم.
4: مشرحة مستشفى بورسان أصبحت مغبرة وليس مشرح. الوضع الموجود في مشرحة بورسان لا يليق بحرمة الموتى، عدم وجود ثلاجات كافية، المبرد الوحيد الموجود ده ما ما ما ما ما بيستوعب أكثر من شو ده ذاته مؤقت، وروائح إذا أصبحت جسمان في المشرحة أكثر من يوم فيزل الرائحة منبعثة من داخل المشرحة. المشرحة دي يمكن قبل سنوات شافت مبادرة من بعض الخيريين ومن بعض الناشطين والمهتمين من مدينة بورسان، للأسف الشديد ما في محافظة الآن مشرحة بورسان لا تستطيع أن تستقبل جسامين حوادث، جسامين الموت، موت الحوادث، جسامين الوفيات الطبيعية، جسامين مجهولية الهوية، لأنه بوضع ده صعب جدا. المطلوب الآن عاجلا تحسين هذه المشرحة بصورة تستطيع أن تحتفظ بأكبر قدر ممكن من الجسامين، ومحاولة إيجاد المعانقة وكذا ساهمت ديوان الزكاة ساهم، أين ذهبت كل هذه المساهمات؟ لماذا لا تزال المشرحة محافظة على القديم وممكن يتجدد عليه إضافات تانية؟ لماذا دائما تدهور للوراء؟ إدارة المشرحة غير جديرة بأنه تبقى يوم واحد، ده تكسير وما يتحمل أي تأخير في وجود إدارة فاشلة جدا على قطاع الصحة، مدير قطاع الصحة ومدير عام مستشفى بورسودان التدخل لإنقاذ هذه المشرحة حتى تكون تليق بحرمة الموتى، وعلى الأقل تصبح يعني الموقع بيستوعب الجسامين لحين وضعهم في المغابر، أو مسألة إذا كانوا أجانب مشكلة كبيرة، ما بالك بالسودانيين الوطنيين اللي بيعانوا معاناة شديدة من، وأغلب المواطنين بيشتكوا من المشرح. نتمنى أن تتدخل وزارة الصحة لحل هذه الإشكالية اللي استمرت سنين، يعني هذه المشرحة أصبحت موقع استهجان ورفض واستنكار من كل من لديه جثمان يتم تحويله للمشرحة. كارثة جدا إنه الناس تسكت عنها، حتى إنه السودان الآن بها مستوصفات حديثة، بها توسع في كليات الطب، إذا كان كلية جامعة بورسودان الأهلية أو جامعة الشرق بالإضافة إلى جامعة البحر الأحمر وكذلك جامعة الأطر الصحية، كلها بتحتاج لمشرحة سيادة الطلاب أن يتدربوا فيها. والمستشفى ذاته في تحديث مستشفى الطوارئ والإصابات حوادث بورسودان كلها ما عندنا مفر غير المشرحة دي. يبقى من الواجب أنه المشرحة تكون بنفس المستوى بصورة مهيئة تستطيع أن تستقبل كل الجسامين الموجودة لحين إكمال الإجراءات المتعلقة بالدفن أو تصفير الأجانب حسب انتماءاتهم للدول حقتهم.
1: شب حريق هائل في سوق منطقة أبو عشر جنوب المالحة بشمال دارفور الأسبوع الماضي، والتهم كامل السوق مسببا خسائر فادحة للتجار وللمواطنين الذين أصبحوا في حاجة للمساعدات العاجلة. آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور تحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
5: تعرض السوق المحلي بمنطقة أبو عشر التي تقع جنوب مدينة المالحة حوالي 45 كيلو من مدينة المالحة عاصمة ولاية شمال دارفور، ووفقا لشهود عيان تواصلت معهم المنظمة إنه الحريق اندلع يوم مساء يوم الأربعاء يعني حوالي الساعة السابعة مساء بتوقيت السودان 1 يوليو 2026. قضى الحريق على السوق بالكامل وخلف خسائر في البضائع والممتلكات، ووفقا للتقديرات انه السوق ده قضى على اكثر من 180 متجر او 170 متجر، ودي معظم الناس بيعتمدوا عليها في مصادر الرزق بتاعهم، والمتاجر دي كلها كانت مليئة بالبضائع وممتلكات المواطنين. والحريق ده خلف كارثة إنسانية واقتصادية كبيرة، والسكان الآن هم في وضع إنساني صعب جدا، والمنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدل، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه بتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا المرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كده في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين، المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه اللثة جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكذا يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى هي لازم تجرحه.
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللثة وكذا.
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
2: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتير، هي طبعا التدخين والتنباك.
1: نعم.
2: التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنية، في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم اثر كبير، غير كده بيؤدي الى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الاساسية انها تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف. بعد شوية يقوم يلقى السن بتتخلخل. بعد ما تخلخل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى فقد التام للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو في أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. السرطان واحدة من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقولها، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الأسنان.
1: نعم.
2: الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشر دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل اللي لسه ينزف أسنان تتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
2: هي غير مضمومة، الملح واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلون ويضفوا
1: أو المضمضة مثلا الطبيعية
2: أو المضمضة بمعتمل حد دافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحيطهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة وحتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفضل دي. تاني حاجة طريقة السواك أهم حاجة، في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس إنه السن تكون بفرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. هو بيتمنى الناس اللي بتدخن وبي تستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن غدا من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالة إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق، تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعث تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتدهورة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صحيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تعكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غدا الثلاثاء تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونية بحق أولئك الذين هم أصحاب المسؤولية الأكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يومي الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق اللي كان جاي اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد اللي سجانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين يعودوا لمدينة بابانوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دابنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها. أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار فيه حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالة شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالة جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسل أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال مواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت العزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا، مويا اشتاني مويا، أروما ما عندها مويا، جبلنا تناكي سلوا الخط بتاعنا، علينا تعبانين مرة واحد، مويا ما في في أروما ده، تناك التنكر 50 مليون، 50-60 مليون التنكر بتاع المويا، ما لقينا بقروشنا المويا داتا، ما عندنا مويا، جوب لنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك، والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزفوا عديد بسبب المويه.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقص حاد في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكل اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إقلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنجا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إقلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل، وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء، خاصة لاجئين المدن، ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وت مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوبر خضار الطماطم دي كم يا أخونا؟
12: دي 5000.
11: دي 5000 يعني كم قطعة؟ دي 6 ولا 7؟
12: 8 قطع.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟
12: 50.
11: زادت يعني؟
12: زادت زيادة مباركة.
11: البطاطس البامية دي كم؟
12: البامية دي
11: كورة 5000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي. وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى، استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانة السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة، إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة.

قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا بكم مستمعي ومحبي ذا بنقراب، جيناكم في مساحة جديدة ومختلفة، وامنياتنا انكم تكونوا في اتم الصحة والعافية. محطة مختلفة وابتدى مشوار الراب. ورغم الاحتراف المتزايد بالراب كلسان حال الشباب، لا تزال بعض الفئات المجتمعية بتنظر إليه كفكرة دخيلة. ومع هجرة الرابرز إلى دول مثل مصر والخليج وأوروبا، بيواجه الفنانون تحدي الحفاظ على الهوية السودانية وقضايا الداخل، مع ضرورة الاندماج في أسواق فنية جديدة ومختلفة. حلقة جديدة مع الرابر راندي جي، مرحب بك في ذا بنقراب وسعيدين انك تكون معنا في حلقة اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم راندي جي، ان شاء الله تكونوا بخير وكويسين يا مستمعين ذا بنقراب.
0: بداية كلمنا عنك وعن اهتماماتك وبداياتك مع موسيقى الراب.
1: والله انا اخن الراب ده جاني صدفة بحتة، انا اصلا كنت بسمع اغاني كتير يعني كالراب او بعيد عن الراب، تمام؟ يعني من المواقف الطريفة بتذكر لحد هسه، اول اغنية كتبتها كان عمري يعني 8-9 سنين، كانت على اغنية على بيت يلا البس ما مستحضر اي هالو هالو بتاعت الفنان العظيمة ادل، تمام؟ فلما سمعت الاخوة الكبير قاعد يضحك ودانا 5 جنيه نظام برافو عليك والكلام ده، انا ما فرقت معي القروش الصراحة، انا شدت حاجة واحدة ان الغنية علقت في راس اخوي، تمام؟ فحسيت كده بشعور مختلف اني قدرت ابسط اخوي حتى لو بغنية، تمام؟ فبس ومن هنا زي ما بقوله كده بدت اللمعة واخدتها كهواية حرفيا. انا ما كنت مركز مع الراب لحد ما لقيت نفسي تراكاتي كترت صراحة واهتماماتي كترت، فبس فحسيت نفسي كده يعني ما قدرت الناس كنت، فأنا وجوت نزلنا تراك وإن شاء الله يعجبكم.
0: وما هي الرسالة الأساسية اللي بتحاول إنك توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت مهتم بها؟
1: أنا عندي يقين كبير إنه رسالتي الأساسية إنه السين السوداني ده يصل للعالمية، مع كل الاحترام والتقدير للزملاء الفنانين يعني، تمام؟ ويعرف العالم يعني شنو السودان، واحنا كسودانيين في اي مجال فني احنا كتار وفاهمين وبنعمل الحاجه اللي بنعملها دي بحب. عندك من قديم النزل يعني عندنا اساطير كبار يعني فنانين، ولحد هسه عندنا اساطير، تمام؟ فانا بخطهم ليه كمرجع يعني، بسببه انا بحاول اطلع احسن من عندي في التراكات.
0: جميل جدا،
1: وان شاء الله جاي يعجبكم.
0: وهل بتهتم بقوة الكلمة والرسالة ولا بتهتم اكتر باللحن والايقاع؟
1: انا بعيد عن ايقاع البيت، انا اكتر حاجة بتجذبني الميلودي او اللحن، يعني اللحن ده هو اللي بحرك احساسي انا من جوا، هو اللي بخليني اقدر اعبر لك على الفكرة اللي انا بفكر فيها، تمام؟ زائدة انا ميال اكتر انه انا بعيش القصة أكثر من أوصل لك الفكرة صريحة، يعني أي شكل لنا حاسبه.
0: ولو أتيحت لك فرصة التعاون مع رابر واحد حتختار منه؟
1: أنا كده متعاون مع زبايلوت AKA جوتا، بس لو خيروني أول واحد بدون تفكير فليبتر، عشان فليبتر يعني زول أسطورة، يعني أسطورة من أساطير الرابسين، وغير كده حتى طريقة كتابته بحسبها شبهنا، فاهم قصدي؟ يعني بكتب بكل عفوية، دينا أكتر حاجة بحبها يعني في الفنان إنه أنا بحب التصنع، إنك تكون يعني زي ما أنت أنا بعرفك تكون تراكاتك.
0: شكرا جزيلا الرابر راندي جي على المشاركة.
1: شكرا لكم يا مستمعين ذا بنقراب، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة كده وتبسطكم كده زي ما أنا انبسطت. وبيس.
0: وجديد الأغاني الحصرية على ذا بنقراب.

0: ما تبذله من خير يجد طريقه دائما ليعود إليك. انتهى مشوار دبنجراب. شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي بضم 14 دبلوماسي في اول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023. ورغم ان الزيارة دي جات بعد اكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب إلا إنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية سفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني باعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية وتمت، وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية، باعتبار أن أفريقيا هي القارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية. الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا، ولذلك هذه الزيارة يعني توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر أمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. فكل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
2: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أنه بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة يعني لا تتأثر، لأنه بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
4: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00 3-12-08-00-470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس قررت تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن غدا من تشات، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعث تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتداهرة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تحكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قادنا الثلاثة تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونية بحق أولئك الذين هم أصحاب المسؤولية الأكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يوم الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسة بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسة للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق الكان جا اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد الذي جانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابل. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابنوسة وكناس دايرين يعود لمدينة بابنوسة، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دبنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية، مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب يشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حاجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسلة أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد، وقال مواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت العزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا مويا اشتاني مويا أروما ما عندها مويا يبلل تناكي سلوا الخط بتاعنا علينا تعبانين مرة واحد مويا ما في أروما ده تناكي التنكر 50 مليون 50-60 مليون التنكر بتاع المويا ما لقينا بقروشنا المويا داتا ما عندنا مويا يبلل تناكر يبلل تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب، وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزحوا عديل بسبب الموية.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: هنا المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقصات في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكا اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إغلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنجا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إغلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء خاصة لاجئين المدن ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وت مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوبر خضار الطماطم دي بكم يا أخونا؟
12: دي 5000.
11: دي 5000 يعني كم قطعة دي 6 ولا 7؟
12: 8 قطع.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟
12: 50.
11: زادت يعني؟
12: زادت مبارك.
11: البطاطس البامية دي بكم؟
12: البامية دي
11: كورة 5000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي، وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى، استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانة السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة، إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 6 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول الموضوعات التالية: مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد بالإجماع قرارا بشأن مدينة الأبيض.
1: مجلس، من المهم جدا انه نفهم في طبيعة هذا القرار في انه مجلس حقوق الانسان هو مش محكمة دولية، ولا يمكن، ما عنده صلاحيات، لا يملك صلاحيات اصدار احكام جنائية او فرض عقوبات ملزمة.
13: تردي الاوضاع الانسانية في مدينة بارا.
14: نؤكد ان عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الان

0: القانونية برضو ربما يكون من أهم ما جاء في القرار هو تكليف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم إحاطة جديدة للمجلس وطلب إجراء تحقيق عاجل من بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن الانتهاكات المرتكبة في الأبيض وما حولها. وما حولها ده ممكن يشمل كل السودان، وهذا مع التركيز على الأبيض أو ما حولها يعني. وهذا يعني أنه ملف السودان ما غادر أجندة مجلس حقوق الإنسان، بل سيبقى مفتوح مع استمرار جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، وهو ما قد تكون له آثار مستقبلية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي آلة عدالة انتقالية أو وطنية في المستقبل. الأمر ده مهم جدا، لكن في المقابل مفروض أن إحنا ما نبالغ في توقعاتنا من مثل هذه القرارات، فهي لأنها ما بتوقف الحرب تلقائيا، فهي لا توقف الحرب تلقائيا، ولكنها ممكن تساعد، ولا توفر الغذاء للمدنيين، ولا تمنع وقوع الانتهاكات بمجرد صدورها، لكن نجاحها يعتمد على وجود إرادة سياسية لدى الأطراف المتحاربة، وعلى استعداد المجتمع الدولي نفسه لممارسة ضغوط متوازنة وفعالة من أجل تنفيذ ما ورد فيها، والمجتمع السوداني أيضا. ومن وجهة نظري فإن الرسالة الأهم في القرارات ليس الإدانة في حد ذاتها، وإنما تأكيد متكرر على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية. وحتى الدول اللي واقفة مع السودان والدول الأفريقية أكدت الكلام ده في أنه ما في حل عسكري للأزمة السودانية.
1: الأوضاع الإنسانية في مدينة بارا بشمال كردفان تتدهور بسرعة، والمجاعة وسوء التغذية تهدد الأطفال، والأدوية منعدمة. هذا ما ذكرته شبكة أطباء السودان على لسان السيد محمد فيصل المتحدث باسم الشبكة.
2: الأوضاع الصحية والإنسانية في مناطق غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان بكل أسف في تدهور متسارع بصورة كبيرة جدا، حيث يواجه 200 ألف نسمة من بينهم 20 ألف طفل خطر الإصابة بالمجاعة والأوبئة جراء تفشي الأمراض في تلك المناطق. تشير معلوماتنا الميدانية حتى هذه اللحظة تسجيل 100 حالة حصبة و45 حالة إصابة بالكوليرا في الأطفال، في ظل انعدام تام للخدمات الأساسية في تلك المناطق. نؤكد أن عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الآن بدون أي إمدادات صحية تصل إلى تلك المستشفيات، ومن بينها مستشفى أم كريدم ومستشفى طيبة الزعتري. العديد أيضا من المراكز الصحية في تلك المناطق تواجه نفس الإشكالية من حيث انعدام الإمدادات، وهذا انعكس سلبا على توفير الخدمات الصحية في تلك المناطق، خصوصا أن تلك المراكز الصحية وهذه المستشفيات تخدم شريحة كبيرة جدا من المواطنين. ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير الغذاء والمياه الآمنة لضمان احتواء تفشي الأمراض وإنقاذ حياة آلاف المدنيين في المنطقة.
1: التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مبعوث الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني للسلام في السودان السفير جوزيف أكوت حول دلالات إرسال المبعوث وحول الدور اليوغندي في حل المشكلة السوداني. تحدث لراديو دابنغا الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر علي الفكي.
3: أنا أعتقد وصول المبعوث الخاص للرئيس اليوغندي يوري موسيفيني مدير المخابرات الخارجية إلى السودان هو ضمن الجهود الكثيرة المبذولة لإنهاء والمسؤولية لدول الجوار تجاه الأزمة السودانية. وأنا أفتكر أنه يوغندا هي الدولة إحدى الدول المغربة الكبيرة جدا المؤهلة لأنه تلعب دور في عملية إحلال السلام، أولا لأنه عندها علاقة طويلة بتاريخ الصراع في السودان، سواء كان بشكل الدعم اللوجستي أو تدخل المباشر طوال فترة تاريخ السودان يعني. وكذلك يعني ظلت يوغندا وكمبالا بالتحديد هي تحتضن على الدوام جميع الفرقاء السودانيين كما هو الحال

0: علينا. فلما انا افتكر انه الرئيس الاوغندي الان وهو يبتدر فتره رئاسته السابعه في الدوله في اوغندا، هو يعني يولي مساله الاهتمام، ويظهر انه احد حكماء افريقيا يعني بحكم امتداد الفترات الطويله منذ منتصف الثمانينات لحكمه. فلذلك ايضا من المسائل اللي بتساعد اوغندا في انها تلعب دور ايجابي في مساله السلام في السودان هي بتتولى الان رئاسه مجلس السلام والامن في الاتحاد الافريقي منذ العام 2025. وواحده من اهم المشكلات اللي بفتكر انها الان بتواجه الاتحاد الافريقي هي مساله كيفيه إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية، باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسيفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد دي كلها أنا أفتكر إنه عوامل كثيرة جدا، بالإضافة لإنه أوغندا هي بتستضيف حوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني بعد حرب أبريل. ده كله بيكون مؤشرات حقيقية، لإنه بالضرورة لازم أوغندا تلعب دور أساسي في مسألة السلام في السودان. فلذلك ما نستغرب إذا وجدنا إن الحكومة الأوغندية تتعامل مع جميع أطراف الحرب في السودان. شفنا كيف أنه تستضيف حميتي، تستضيف مالك عقار، تستضيف أيضا بالنسبة للمدنيين حمدوك، وتقام كثير من الورش والندوات السياسية وفيما يتعلق بمسألة السلام والأمن والمجتمع المدني والعدالة. دي كلها مسائل يعني تخلي أوغندا هي جهة مقبولة لجميع الأطراف، رغم أنه أحيانا هنالك اتهامات أن دولة أوغندا هي بشكل أو بآخر تنحاز للطرف الآخر اللي هو قوات تأسيس أو قوات الدعم السريع. فلذلك أنا أفتكر أنه هذه الزيارة هي زيارة مهمة في إطار أنه تعزيز جهود الأفريقيين في أنهم يحلوا أزماتهم بأيديهم، ودعم السودانيين في أنه يحلوا مشكلاتهم. وسبق أنه أفتكر أنه الحكومة الأوغندية هي دعمت مبادرة السلام الحكومية، وأيضا بتكثف اتصالات مكثفة بحكم زي ما قلت رئاستها لمجلس الأمن والسلم الأفريقي في أنه لابد أن يحصل هنالك سلام للسودان. لأنه أنا أفتكر أيضا ده جزء من الأدوار الأخلاقية زي للدول الأفريقية، وكذلك إنه تبعات الحرب السودانية هي قاعد تلغي بظلالة الكبيرة على الاقتصاد وعلى الدولة في أوغندا، رغم إنه هي الدولة الممكن نعتبرها رغم الأولى في تقديم كل التسهيلات وفي احتضان السودانيين وتوفير كل ما يوفر لهم العيش الكريم. أنا أفتكر إنه دولة أوغندا هي حريصة على تحقيق السلام في السودان، فلذلك تم إرسال المبعوث الخاص ومدير المخابرات اليوغندية إلى السودان، وده استكمال لجهود زي ما قلت في منظمة الإيجاد، باعتبار أن يوغندا تعتبر من أكثر الدول المؤثرة في شرق ووسط أفريقيا، وبتحاول باستمرار في أنها تلعب دور في الملف السوداني. أنا أفتكر أنه الزيارة دي ايضا مع ملاحظاتنا لبعض التماهي او بعض يعني لدى الحكومه السودانيه، فانها نفتكر انه في بعض المروره تجاه مساله السلام. فالان انا اعتقد انه الزياره دي زياره مهمه جدا، وسبق انه الحكومه اليوغنديه تعاونت مع الحكومه السودانيه في استرداد بعض السيارات اللي هي هربت الى دوله يوغندا. مجهود جامبيو عضو مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار في زيارته للسودان. أنا أفتكر إنه ده هو مسألة يعني مبشرة وعملية سياسية يعني ممكن تقود لمسألة الفرقاء السودانيين في إنهم كلهم يتجهوا نحو السلام وحل الأزمة السودانية. ونفتكر ده هو دور مرغوب من أوغندا عبر الاتحاد الأفريقي، فإنها أيضا تضغط الاتحاد الأفريقي في إنه بضرورة إنه يكون هنالك تجفيف لعملية عدم دعم أطراف السلام من دول الجوار الأفريقي، وكذلك إحلال عملية السلام عبر التفاوض. فهي زيارة أنا أفتكر إنه مهمة جدا، وحتؤدي لما بعدها في مسألة السلام وإيقاف الحرب في السودان.
1: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورسودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي في درجات الحرارة. الصحفي عثمان هاشم وافانا بالرسالة التالية عن الأوضاع في مطار بورسودان.
2: شكا المسافرون عبر مطار بورسودان في صالة المغادرة من ارتفاع درجات الحرارة في الصالة وعدم وجود أجهزة تكييف تقيهم من درجة الحرارة، وأزلت بعض المواقع الإلكترونية تنشر فيديوهات لاستخدام بعض المغادرين من الركاب قطع لإزالة العرق المتسبب من والصالة نفسها فيها بعض الصيانات. مطار بورسودان أصبح مطار الآن قبلة لكل المغادرين والمسافرين والقادمين إلى داخل السودان بسبب الحرب. حتى المغادرين للخرطوم يغادرون من مطار بورسودان، وده في حد ذاته لا يليق بمطار بدأت فيه الرحلات من بدايات التسعينات، وهو مطار يشهد سفريات خارجية من عدة دول. مطار أصبح قبلة لكل الناس، حتى بعد أثناء الحرب أصبح هو المتنفس الوحيد. كل الإدارات المتعاقبة على مطار بورسودان لم تهتم بتحسين وضعية البنية التحتية بالنسبة للمطار، ويذهب مدير ويأتي مدير بسبب فشل. حتى إن الاختيار بتاع المدراء ما في عقلية بتفكر في تحسين وضعية المطار. هذا مطار لا يليق بتاني مدينة في السودان، حتى إنه بعد أثناء الحرب أصبحت المدينة الوحيدة المتاحة أن يكون حتى البعثات الدولية، رؤساء الدول، سفراء، كبار شخصيات من الأمم المتحدة وغيره يأتون عبر هذا المطار. هذا المطار بوضع تدني في دورات المياه. الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنيته التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني من توفير مياه، تحسين إنشاء مدرسة. فقط كل ما تم استيعاب بعض العمالة الغير مهارات في وظائف هامشية زي حمل الحقائب، إطالة الحقائب، وده ذاته في طيران الخاص إذا كان بدري أو تاركه يمكن استوعبت عدد كبير جدا من أبناء المنطقة. ولكن على مستوى إدارة مطار بورسودان، المطار لم يقدم شيء يذكر لمجتمع المنطقة، ناهيك من أنه السودان كله. فالمطار هو واجهة وقبلة، ودائما الشيء بيحكموه من عنوان مطار بورسودان بوضع الحالي لا يليق به، إنه مطار دولي يحتاج لثورة ويحتاج لنهضة حتى يكون بمساف المطارات الدولية.
1: ونبقى في بورسودان أيضا حول الأوضاع داخل المشرحة، حيث شكى مواطنو بورسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر من تردي الأوضاع داخل مشرحة مستشفى المدينة، وسط مطالبات عاجلة لوزارة الصحة والجهات المختصة بالتدخل لتأهيلها وتحسين بنيتها التحتية وتوفير ثلاجات كافية لحفظ الرفاه بما يراعي حرمة الموتى. المزيد في حديث الأستاذ عثمان هاشم.
2: مجرحة مستشفى بورسان أصبحت مغبرة وليس مشرح. الوضع الموجود في مجرحة بورسان لا يليق بحرمة الموتى. عدم وجود ثلاجات كافية. المبرد الوحيد الموجود ده ما ما ما ما ما بيستوعب أكثر من شنو ده ذاته مؤقت. وروائح إذا أصبحت جسمان في المشرحة أكثر من يوم فيزال الرائحة منبعثة من داخل المشرحة. المشرحة دي يمكن قبل سنوات شافت مبادرة من بعض الخيريين ومن بعض الناشطين والمهتمين من مدينة بورسان. للأسف الشديد ما في محافظة. الآن مشرحة بورسان لا تستطيع أن تستقبل جسامين حوادث جسامين الموت أو الحوادث جسامين الوفيات الطبيعية جسامين مجهولية الهوية لأنه بوضع ده صعب جدا. المطلوب الآن عاجلا تحسين هذه المشرحة بصورة تستطيع أن تحتفظ بأكبر قدر ممكن من الجسامين ومحاولة إيجاد المعانقة وكده ساهمت ديوان الزكاة ساهم. أين ذهبت كل هذه المساهمات؟ لماذا لا تزال المشرحة محافظة على القديم وممكن يتجدد عليه إضافات تانية؟ لماذا دائما تدهور للوراء؟ إدارة المشرحة غير جديرة من أنه تبقى يوم واحد. ده تكسير وما يتحمل أي تأخير في وجود إدارة فاشلة جدا على قطاع الصحة. مدير قطاع الصحة ومدير عام مستشفى بورسان التدخل لإنقاذ هذه المشرحة حتى تكون تليق بحرمة الموتى وعلى الأقل تصبح يعني الموتى بيستوعب الجسامين لحين وضعهم في المغابر أو مسألة إذا كانوا أجانب مشكلة كبيرة ما بالك بالسودانيين الوطنيين اللي بيعانوا معاناة شديدة من وأغلب المواطنين بيشتكوا من المشرحة. نتمنى أن تتدخل وزارة الصحة لحل هذه الإشكالية اللي استمرت سنين. يعني هذه المشرحة أصبحت موقع استهجان ورفضي واستنكار من كل من لديه جثمان يتم تحويله للمشرحة. كارثة جدا إنه الناس تسكت عنها حتى إنه بورسودان الآن بها مستوصفات حديثة بها توسع في كليات الطب إذا كان كلية جامعة بورسودان الأهلية أو جامعة الشرق بالإضافة إلى جامعة البحر الأحمر وكذلك جامعة الأطر الصحية كلها بتحتاج لمشرحة سيئة طلاب أن يتدربوا فيها. والمستشفى ذاته في تحديث مستشفى الطوارئ والإصابات حوادث بورسودان كلها ما عندنا مفر غير المشرحة دي. يبقى من الواجب ومنتج أنه المشرحة تكون بنفس المستوى بصورة مهيئة تستطيع أن تستقبل كل الجسامين الموجودة لحين إكمال الإجراءات المتعلقة بالدفن أو تصفير الأجانب حسب انتماءاتهم للدول حقتهم.
1: شب حريق هائل في سوق منطقة أبو عشر جنوب المالحة بشمال دارفور الأسبوع الماضي والتهم كامل السوق مسببا خسائر فادحة للتجار وللمواطنين الذين أصبحوا في حاجة للمساعدات العاجلة. آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور تحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
3: تعرض السوق المحلي بمنطقة أبو عشر التي تقع جنوب مدينة المالحة حوالي 45 كيلو من مدينة المالحة عاصمة ولاية شمال دارفور. ووفقا لشهود عيان تواصلت معهم المنظمة إنه الحريق اندلع يوم مساء يوم الأربعاء يعني حوالي الساعة السابعة مساء بتوقيت السودان 1 يوليو 2026. قذى الحريق على السوق بالكامل وخلف خسائر في البضائع والممتلكات. ووفقا للتقديرات انه السوق ده قضى على اكثر من 180 متجر او 170 متجر ودي معظم الناس بيعتمدوا عليها في مصادر الرزق بتاعهم. والمتاجر دي كلها كانت مليئة بالبضائع وممتلكات المواطنين. والحريق ده خلف كارثة إنسانية واقتصادية كبيرة وسكان الآن هم في وضع إنساني صعب جدا، والمنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. ولل حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دابنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح لهم هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدل، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب مويه، ما بياكل، فالأكل في فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوي الصباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا، سواك بالليل ده هو أهم حاجة. دائما واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه تتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين بدل ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير الطبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبير في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات عملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا، يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفكي بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهات بتفكي سنك الثانية دي معها، غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى إذا تتجرح
1: أيوة، يعني ممكن يحصل جرح في لسه وكده.
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
2: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بتكون كثيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
1: نعم.
2: التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بيشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فزيت مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعلى اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد ما يتسوق يقوم يبدأ السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن تتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية للفقد التام للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير من تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو فاتت خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في نهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقى في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن برضو من واحد المشاكل لسه ينزف السن بتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب إذا لو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟ يعني
2: هي غير مضمئة الملح، واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسترون وينظفوا
1: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
2: أو المضمضة بمية الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة حتى تستعمل المسواك، برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر، لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقولها منه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف؟ المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن، إنه زي ينضف السن إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معانا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول المستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنق الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن قدم من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق، تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعث تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس يروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتدهورة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صحيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تعكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غدا الثلاثاء تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونيه بحق اولئك الذين هم اصحاب المسؤوليه الاكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبليه الداميه بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعه الماضي بعد توقف استمر لاسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يومي الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق اللي كان جاي اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد اللي سجانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين يعودوا لمدينة بابانوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دابنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها. أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن. رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة، حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسلة أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال مواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت العزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا، مويا اشتاني مويا، أروما ما عندها مويا، جوب لنا تناكي سلوا الخط بتاعنا، علينا تعبانين مرة واحد، مويا ما في في أروما ده، تناك التنكر 50 مليون، 50-60 مليون التنكر بتاع المويا، ما لقينا بقروشنا المويا داتا، ما عندنا مويا، جوب لنا تناكر، جوب لنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك، والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزفوا عديد بسبب المويه.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقص حاد في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكل اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إقلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنجا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إقلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء خاصة لاجئين المدن ومعاناتهم بعد أن جمت المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وات مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوبر خضار الطماطم دي كم يا أخونا؟
12: دي 5000.
11: دي 5000 يعني كم قطعة؟ دي 6 ولا 7؟
12: ثمانية قطعة.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟ زادت يعني؟
12: زادت زيادة مباركة.
11: البطاطس البامية دي كم؟
12: البامية دي
11: كورة 5000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي. وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى، استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا، وحظر عمل ورش صيانات السيارات داخل الأحياء السكنية، وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة، إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا بكم مستمعي ومحبي ذا بنقراب، جيناكم في مساحة جديدة ومختلفة، وامنياتنا انكم تكونوا في اتم الصحة والعافية. محطة مختلفة وابتدى مشوار الراب. ورغم الاحتراف المتزايد بالراب كلسان حال الشباب، لا تزال بعض الفئات المجتمعية بتنظر إليه كفكرة دخيلة. ومع هجرة الرابرز إلى دول مثل مصر والخليج وأوروبا، بيواجه الفنانون تحدي الحفاظ على الهوية السودانية وقضايا الداخل، مع ضرورة الاندماج في أسواق فنية جديدة ومختلفة. حلقة جديدة مع الرابر راندي جي، مرحب بك في ذا بنقراب وسعيدين انك تكون معنا في حلقة اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم راندي جي، ان شاء الله تكونوا بخير وكويسين يا مستمعين ذا بنقراب.
0: بداية كلمنا عنك وعن اهتماماتك وبداياتك مع موسيقى الراب.
1: والله انا اخن الراب دي جاني صدفة بحتة، انا اصلا كنت بسمع اغاني كتير يعني كالراب او بعيد عن الراب، تمام؟ يعني من المواقف الطريفة بتذكر لحد هسه، اول غنية كتبتها كان عمري يعني 8-9 سنين، كانت على اغنية على بيت يلا البس ما مستحضر اي هلو بتاعت الفنانة العظيمة ادل، تمام؟ فلما سمعت الاخوة الكبير قاعد يضحك ودانا 5 جنيه نظام برافو عليك والكلام ده، انا ما فرقت معي القروش الصراحة، انا شددت حاجة واحدة ان الغنية علقت في راس اخوي، تمام؟ فحسيت كده بشعور مختلف اني قدرت ابسط اخوي حتى لو بغنية، تمام؟ فبس ومن هنا زي ما بقوله كده بدت اللمعة واخدتها كهواية حرفيا. انا ما كنت مركز مع الراب لحد ما لقيت نفسي تراكاتي كترت صراحة واهتماماتي كترت، فبس فحسيت نفسي كده يعني ما قدرت الناس كنت، فأنا وجوت نزلنا تراك وإن شاء الله يعجبكم.
0: وما هي الرسالة الأساسية اللي بتحاول إنك توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت مهتم بها؟
1: أنا عندي يقين كبير إنه رسالتي الأساسية إنه السين السوداني ده يصل للعالمية مع كل

0: العالم يعني شنو السودان، وإحنا كسودانيين في أي مجال فني إحنا كتار وفاهمين وبنعمل الحاجة اللي بنعملها دي بحب. عندك من قديم اللزل يعني عندنا أساطير كبار يعني فنانين، والحد هسه عندنا أساطير تمام. فأنا بخطهم ليه كمرجع يعني بسببه، وأنا بحاول أطلع أحسن من عندي في التراكات.
1: جميل جدا،
0: وإن شاء الله جاي يعجبكم.
1: وهل بتهتم بقوة الكلمة والرسالة ولا بتهتم أكتر باللحن والإيقاع؟
0: أنا بعيد عن إيقاع البيت، أنا أكتر حاجة بتجذبني الميلودي أو اللحن. يعني اللحن ده هو اللي بحرك إحساسي أنا من جوا، هو اللي بخليني أقدر أعبر لك على الفكرة اللي أنا بفكر فيها تمام. زائدة أنا ميال أكتر إنه أنا بعيش القصة أكثر من أوصل لك الفكرة صريحة، يعني أي شكل لنا حاسبه.
1: ولو أتيحت لك فرصة التعاون مع رابر واحد حتختار منه؟
0: أنا كده متعاون مع زبايلوت AKA جوتا، بس لو خيروني أول واحد بدون تفكير فليبتر، عشان فليبتر يعني زول أسطورة، يعني أسطورة من أساطير الرابسين، وغير كده حتى طريقة كتابته بحس شبهنا، فاهم قصدي؟ يعني بكتب كل عفوية، دينا أكتر حاجة بحبها يعني في الفنان إنه أنا بحب التصنع، إنك تكون يعني زي ما أنت أنا بعرفك تكون تراكاتك.
1: شكرا جزيلا الرابر راندي جي على المشاركة.
0: شكرا لكم يا مستمعين دبن قراب، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة كده وتبسطكم كده زي ما أنا مبسطة. وبيس.
1: وجديد الأغاني الحصرية على دبن قراب.

0: ما تبذله من خير يجد طريقه دائما ليعود إليك. انتهى مشوار دبنجراب. شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 0.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدو، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية التسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما الناس إنه سواق الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس ما مختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع على الأسنان تدخل تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين بقى مرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى إذا تتجرحوا،
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسه وكده،
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية ممكن تتغل بالعادات الضارة بقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
2: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لو تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إن تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعد ذلك الواحد لما يتسوق يقوم يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف. بعد شوية يقوم يلقى السن تتخلخل. بعد ما تخلخل السن ممكن تلقى يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى فقد الطعم للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحيدة والفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن لأنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقولها، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتونس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان.
1: نعم.
2: الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القش دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان ويعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف السن تتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب إذا لو حس إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
2: هي غير مضمضة الملح، وحن حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمل وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعملوا طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاولوا لو يدخلوها يعني بيسلون وينظفوا
1: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
2: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواق الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة وحتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفضل دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. كان تفتكر إنه لازم نضيف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس إنه السن تكون تضيف فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينظف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تنباك أو كده تحاول لغاية ما توقف.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصائحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم جاي العافية.
3: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
4: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
3: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
4: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
3: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليهم؟
4: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
3: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
4: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
3: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
4: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
3: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
4: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
3: يا أخوي، أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
4: في المسايات، في المسايات يا أخي، نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
3: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
4: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
3: أنا اللي حدق الجرس.
5: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
6: كلكم خلي بالكم،
7: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
8: المشاكل الموجودة في البلد الصحة والله ما في، لأنه قناة الأدوية في غلاء في الأدوية، المواطن ما قادر يستطيع أن ينعز أن يبيع هذه الأدوية لأنها غالية جدا. إذن نحن نطالب بتوفير الأدوية هذه المساحات الموجودة هنا، إنه يعرف إن الأدوية هو موجودة قدامه، ولو جو الأدوية الموجودة قدامه طبعا السير بتاع عالي، وطبعا طالما سير الأدوية عالي طبعا المواطن مقبل على أساس إنه يبيع، وفي مواطنين ما قادرين إنه يبيعوا هذه الأدوية، في مواطنين ما قادرين إنه يبيعوا هذه الأدوية.
9: نشكر أنا على زيارته سهل. وقوفوا معنا ويلمس بعض مشاكلنا البسيطة، والصراحة إنسان جميزة، إنسان ما شاء الله بيستهيك أن يقدموا له خدمات كثيرة. وإحنا هنا نوجه رسائلنا للإدارات والمسؤولين بالولاية وبالمحلية المحلية يعني شايفين السوق ده برضه هو شغل تقليدي وحاجات بلدية. احنا دايرين السوق ده الناس زي النابضة المفترض يكون فيه مباني ثابتة يكون فيه حماية، لكن مراعاة المزيد في الناس ومش ماشيين بالوضع البسيط ده. ما وضع بتاعت معمل انه انت بتكون تشتغل بو السوق كده الان بيكون دلق يعني هنا حاجات قافلة كده، لكن بنمشي مع الوضع. الحاجة الثانية المواطن هنا بعاني بعاني من بعد المسافة المواصلات التكاليف الباهظة للفحوصات. يعني زول الليلة تحوله كاس يمشي عمليه فحوصات ياخذ علاجات حسابات كثيره زياده، والوضع المتردد هنا دارين زي ما قالوا ناس يجيبوا معانا ويدعمونا دعم. يعني هذه الحاجات اللي بنقدمها دي حاجات مجهود شخصي حاجات بسيطه، نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ييسر ويوفقنا بحاجاتنا اللي بنقدمها للناس. الناس كمان يتقبلونا هي ضغوطات كثيره والناس أشوف أنه منظم الوضع براكم شايفينه كده، لكن المشي مع الناس دوت السوق ودوت البلد وكده. نتمنى ربنا يصلح على البلاد وفي ندرة في العلاجات. يعني هنا في بعض العلاجات الدكتور هناك ما بيكتب كتب الوضع بتاع الناس هنا معتمدين على الحاجات البسيطة. يعني صرت تكتب له دواء خيمة 10,000 15,000 ما بقدر بيجيبه. في ناس بتمشي العيادات الخاصة بيكتب لك علاج خيم والزول هناك يحاول بالتالي يجيبه، لكن هنا الزول لما تقول له الدواء قيمته 10,000 يقول لك ما في. المتمنين الحاجات البسيطة الحاجات الكوربشن نتمنى انه يدعمونا ان شاء الله دعم معنوي و لقدام كده ان شاء الله.
6: كده في حالات بتاعت حزبة كثيرة ما توفر بتاعت الدواء، وفي حاجات الآن بتطلبوها والإسهالات وكده، والمواطن معانا شديد جدا ما قادر يعني يتحصل على التعريف أنه يعني يجي يشتري الدواء. والدواء طبعا دواء زي ما الناس عارفين والله القيمة بتاعت الدواء عالية وكده، لكن بنفس الطريقة نحن كمان نحاول أنه يعني للمواطن والله نعمل نوفر بعلم البسيط. والحاجة الأصلا إحنا قدرنا عليكم أن نتكلم والله بجد المواطن معانا في المناطق يعني حول جميز وبوكو وما حولها من الفرقان وحاجة زي يعني في معانا شديدة. والآن الحالة الأكثر حاجة كده ماشي حالات بتاعت الحزبة والإسحالات يعني حاجة زيادة، لكن المواطن والله مفترض أنا يجب الجوانب السياسية والمنظمات الإنسانية لازم يجب يوفر يعني أو يراعي على الناس الأصل قاعدين في المناطق والفرقان مع حول الجميزة كده. هذا لازم يجب يوفر الحالة السياسية يعني هو المعاني فوق.
10: احنا في سوق جميزة والله الحمد لله الوضع غايته يعني كده ماشيين الحال بقدر الامكان كده. طبعا في صعوبات تواجهنا وكده، لكن الحمد لله انه قدمنا خدمة للمجتمع. فاسي الان كده بقيت بعض الامراض كده يعني في الامراض المصنطة مثلا المداري والشعبات وكده، فالحمد لله الوضع غايته تمام مستقيم الحمد لله ان شاء الله ربنا يصلح الحال. أخوكم وصديقكم دكتور هارون إبراهيم محمد فرشة من منطقة جميزة الحبيبة، وتحية لكل الأهل والأحباب في بلدنا. بلدكم إن شاء الله كتر خير وما قصروا وعدونا فرصة حتى لو فرصة بسيطة، حاجة عجبتني شديد بجد ما قصروا الحمد لله. يلا بالنسبة لموضوعنا في جميزة، أكثر حاجة كده معانين منها موضوع بتاع السلخان. بس السلخان حقتنا دي ما حاجة سمحة بجد وما عجبانا والله، لكن الوضع ما بسيط. لكن بنتمنى ان رسالتنا دي توصل لكل ربع السودان، واي زول بتاع خير خليه يساعدنا ونصلح موضوع بتاع السلخان دي. اكثر حاجه سمعاني منها هنا بالنسبه لموضوع الادويه. اما بالنسبه لموضوع الادويه للطرق، لكن التخزين برضه سيء والظروف مجابله، ظروف المعيشه برضه غاليه والحمد لله. لكن الوضع ماشي على نار وسرير الشوارع في المجتمع، نساعد بقدر الامكان ونقدر عدد كل كده قاعدين نوصل. يلا بالنسبة للكوادر برضه. البلد كوادرها بجد بسيطة، نحتاج لمعامل عشان ندربوا فوق الناس. في ناس والله ما شاء الله عندهم خبرة، لكن يلا ظروف العيشة ما بتساعدهم وما عندهم إمكانيات عشان واحد يقدر يوفي الحاجة بالنسبة للبلد. شكرا لكم وكتر خيركم، ما قصرتم.
7: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
11: راديو دبنجا دبوا جرامبر لفونا ودمانا يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أسني بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
7: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026. قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الكرمك والجيش يحاصر المدينة. قوات الدعم السريع تقول إنها تقترب من الأبيض والجيش يشن هجمات جوية على أهداف بالقرب من مدينة بارا. ترحيب واسع باعتماد قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأبيض. منظمة أنقذوا الأطفال نزوح أكثر من 5500 طفل خلال أسبوعين جراء تصاعد العنف في الأبيض. وفاة 15 معدن إثر انهيار منجم محمد توفيق في محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. الولايات المتحدة تشدد غيوض التصدير على السودان بسبب استخدام أسلحة كيميائية. مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتلقى غدا تحديثا عن الوضع في أبيي في غياب السودان. القائم بأعمال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لليونسفا يختم زيارته إلى السودان وجنوب السودان ويبحث نزع السلاح في أبيي. إضراب للأطباء في مستشفى الشوك الريفي بعد الاعتداء على طبيب وأسرة المعتدي تتهم الطبيب بالتحرش. وزارة الصحة بالقضارف تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشوك أثناء القيام بواجبه. سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة إلى الوزير محي الدين سالم. أمجد فريد يدعو بريطانيا لمراجعة علاقاتها بأبوظبي في ظل الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. انطلاق قطار العودة الطوعية ل1190 من القاهرة معظمهم من الإعلاميين والفنانين. انطلاق أعمال مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال الأسبوع المقبل. اتفاق سوداني سعودي على إنشاء محمية طبيعية جديدة في قبال السواكن وعقيق في البحر الأحمر. هيئة الموانئ البحرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا هاربر الصينية في مجالات تطوير البنية التحتية. أمانستي انترناشونال تنظم حملة رسائل إلكترونية لنواب البرلمان في أستراليا بشأن حماية المدنيين في السودان. خالد عمر يوسف كتائب الحركة الإسلامية تجاهر دون مواريا بدعمها للحرب. القوى المشتركة للحركات المسلحة تنفي اتهامات بتورط قواتها في نهب شاحنات مواطنين على طريق شريان الشمال. منظمة أكلت الأمريكية ترصد أكثر من 50 غارة جوية بطائرات مسيرة في شمال كردفان أسفرت عن أكثر من 110 من القتلى. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فقرات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن غدا من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق، تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعثة تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتداهرة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تعكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قادة الثلاثة تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونية بحق أولئك الذين هم أصحاب المسؤولية الأكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يوم الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق اللي كان جا اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد الذي جانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين يعودوا لمدينة بابانوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دبنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها. أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسل أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال مواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت الأزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا، مويا اشتاني مويا، أروما ما عندها مويا، جوب لنا تناكي سلوا الخط بتاعنا، علينا تعبانين مرة واحد، مويا ما في أروما ده، تناكي التنكر 50 مليون، 50-60 مليون التنكر بتاع المويا، ما لقينا بقروشنا المويا داتا، ما عندنا مويا، جوب لنا تناكر، جوب لنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك، والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزهوا عديد بسبب الموية.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: هنا المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقص هاد في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكا اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إقلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنجا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إقلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل، وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء خاصة لاجئين المدن ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وات مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوبر خضار الطماطم دي كم يا أخونا؟
12: دي 5000.
11: دي 5000 يعني كم قطعة؟ دي 6 ولا 7؟
12: 8 قطع.
11: 8 قطع. الصفيحة كم عملت يعني؟
12: 50.
11: زادت يعني؟
12: زادت زيادة مبالغة.
11: البطاطس البامية دي كم؟
12: البامية دي كورة
11: 5000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي. وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانة السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 6 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول الموضوعات التالية: مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد بالإجماع قرارا بشأن مدينة الأبيض.
1: من المهم جدا إنه نفهم في طبيعة هذا القرار إنه مجلس حقوق الإنسان هو مش محكمة دولية، ولا يمكن، ما عنده صلاحيات، لا يملك صلاحيات إصدار أحكام جنائية أو فرض عقوبات ملزمة.
13: تردي الأوضاع الإنسانية في مدينة بارا.
14: نؤكد أن عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الآن بدون أي إمدادات صحية تصل إلى تلك المستشفيات، ومن بينها مستشفى أم كريدم ومستشفى طيبة الزعتري.
13: ما هي دلالات إرسال مبعوث من قبل الرئيس اليوغندي للسودان؟
15: ما نستغرب إذا وجدنا أن الحكومة اليوغندية تتعامل مع جميع أطراف الحرب في السودان.
13: تدهور الأوضاع بمطار بور سودان.
16: ما في عقدية بتفكر في تحسين وضعية المطار، هذا مطار لا يليق بتاني مدينة في السودان.
13: وفي بور سودان أيضا المشرحة تعاني من الإهمال.
16: الموانئ قبل كده ساهمت، ديوان الزكاة ساهم، أين ذهبت كل هذه المساهمات؟
13: وحريق يقضي على سوق أبو عشر جنوب المالحة بدارفور.
5: والمنطقة أصلا هي بتعاني من شحبة المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا.
13: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضية قرارا بشأن مدينة الأبيض وما حولها. حول تفاصيل القرار وما يعنيه في الوقت الراهن تحدث لراديو دبنجا الدكتور محمد صالح ياسين. اخترنا لكم المقطع التالي من حديثه بهذا الخصوص.
1: في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورة 62 العادية وبعد النقاش الطارئ حول مدينة الأبيض وما حولها واللي انعقد يوم الجمعة الماضية اعتمد قرار من مجلس حقوق الإنسان بالرقم L48. القرار 48 هو قرار مهم حول الأبيض وما حولها لأنه بيمثل تطور مهم في مسار التعاطي الدولي مع الأزمة السودانية، فهو ليس مجرد بيان إدانة وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين. من المهم جدا أنه نفهم في طبيعة هذا القرار أنه مجلس حقوق الإنسان هو مش محكمة دولية ولا يمكن ما عنده صلاحيات لا يملك صلاحيات إصدار أحكام جنائية أو فرض عقوبات ملزمة، لكنه بيمثل أعلى هيئة أممية مختصة بحقوق الإنسان وقراراته تؤثر في تشكيل الرأي العام الدولي وتوجه عمل الأمم المتحدة كما تشكل أساس لإجراءات لاحقة سواء كان داخل الأمم المتحدة أو أمام آليات العدالة الدولية كمحكمة الجنايات الدولية. ولذلك فإن أهمية هذا القرار تكمن في أنه يترتب عليه فيما يترتب عليه وليس فقط فيما ورد في النص بتاعه. القرار ركز على مدينة الأبيض باعتبارها تواجه خطر وشيك لتكرار المآسي التي شهدناها في مدن أخرى من الفاشر والجنينة وفي الجزيرة وفي مناطق تانية، وأدان بصورة صريحة تصاعد العنف المنسوب للقوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها محذرا من احتمال وقوع فظائع جماعية. القرار بما في ذلك العنف الجنسي والتجويع واستهداف المدنيين وفي الوقت نفسه لم يحفي القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها، إذ أدان أيضا القرارات الجوية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية، كما أكد ضرورة احترام جميع أطراف النزاع للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان. إذن من الدول اللي بيقرأ القرار ده بعناية لاحظ أنه لا يتبنى رواية طرف واحد وإنما يميز بين طبيعة ومسؤولية الانتهاكات وفق ما توفر لديه من معلومات، ويطالب بالتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن العدالة الدولية تقوم على مبدأ المسؤولية الفردية وليس على الانتماء السياسي أو العسكري. النقطة الثانية المهمة إنه القرار أعاد التأكيد على مبدئين أساسيين، الأول هو وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والثاني هو رفض إنشاء أي سلطة موازية في المناطق التي تتواجد فيها أو تسيطر عليها قوات الدعم السريع. ودي رسالة سياسية واضحة بأن المجتمع الدولي رغم اختلاف مواقفه تجاه أطراف الحرب ما زال يتمسك بوحدة الدولة السودانية ويرفض تقسيمها أو فرض أمر واقع بالقوة العسكرية. طيب برضو القرار كان أدان كل أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب بما في ذلك إمداد الأطراف بالأسلحة والطائرات المسيرة، وهذه إشارة مهمة لأن الحرب في السودان ما عادت صراع داخلي خالص بل أصبحت تتأثر بشكل مزايد بالتدخلات الإقليمية والدولية، وهذا ما يطيل أمد الحرب ويزيد من معاناة المدنيين. من الناحية القانونية برضو ربما يكون من أهم ما جاء في القرار هو تكليف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم إحاطة جديدة للمجلس وطلب إجراء تحقيق عاجل من بحث التغطية الحقيقية الدولية المستقلة بشأن الانتهاكات المرتكبة في الأبيض وما حولها. وما حولها ده ممكن يشمل كل السودان، وهذا مع التركيز على الأبيض أو ما حولها يعني. وهذا يعني أنه ملف السودان ما قادر أجندة مجلس حقوق الإنسان بل سيبقى مفتوح مع استمرار جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، وهو ما قد تكون له آثار مستقبلية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي آلة عدالة انتقالية أو وطنية في المستقبل. الأمر ده مهم جدا، لكن في المقابل مفروض أن إحنا ما نبالغ في توقعاتنا من مثل هذه القرارات، فهي لأنها ما بتوقف الحرب تلقائيا، فهي لا توقف الحرب تلقائيا ولكنها ممكن تساعد، ولا توفر الغذاء للمدنيين، ولا تمنع وقوع الانتهاكات بمجرد صدورها، لكن

0: على استعداد المجتمع الدولي نفسه لممارسة ضغوط متوازنة وفعالة من أجل تنفيذ ما ورد فيها، والمجتمع السوداني أيضا. ومن وجهة نظري فإن الرسالة الأهم في القرارات ليس الإدانة في حد ذاتها، وإنما تأكيدها المتكرر على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية. وحتى الدول اللي واقفة مع السودان والدول الأفريقية أكدت الكلام ده في أنه ما في حل عسكري للأزمة السودانية.
1: الأوضاع الإنسانية في مدينة بارا بشمال كردفان تتدهور بسرعة، والمجاعة وسوء التغذية تهدد الأطفال، والأدوية منعدمة. هذا ما ذكرته شبكة أطباء السودان على لسان السيد محمد فيصل المتحدث باسم الشبكة.
2: الأوضاع الصحية والإنسانية في مناطق غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان بكل أسف في تدهور متسارع بصورة كبيرة جدا، حيث يواجه 200 ألف نسمة من بينهم 20 ألف طفل خطر الإصابة بالمجاعة والأوبئة جراء تفشي الأمراض في تلك المناطق. تشير معلوماتنا الميدانية حتى هذه اللحظة تسجيل 100 حالة حصبة و45 حالة إصابة بالكوليرا في الأطفال، في ظل انعدام تام للخدمات الأساسية في تلك المناطق. نؤكد أن عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الآن بدون أي إمدادات صحية تصل إلى تلك المستشفيات، ومن بينها مستشفى أم كريدم ومستشفى طيبة الزعتري. العديد أيضا من المراكز الصحية في تلك المناطق تواجه نفس الإشكالية من حيث انعدام الإمدادات، وهذا انعكس سلبا على توفير الخدمات الصحية في تلك المناطق، خصوصا أن تلك المراكز الصحية وهذه المستشفيات تخدم شريحة كبيرة جدا من المواطنين. ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير الغذاء والمياه الآمنة لضمان احتواء تفشي الأمراض وإنقاذ حياة آلاف المدنيين في المنطقة.
1: التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان مبعوث الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني للسلام في السودان السفير جوزيف أكوت حول دلالات إرسال المبعوث وحول الدور اليوغندي في حل المشكلة السوداني. تحدث لراديو دابنغا الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر علي الفكي.
3: أنا أعتقد وصول المبعوث الخاص للرئيس اليوغندي يوري موسيفيني مدير المخابرات الخارجية إلى السودان هو ضمن الجهود الكثيرة المبذولة لإنهاء والمسؤولية لدول الجوار تجاه الأزمة السودانية. وأنا أفتكر أنه يوغندا هي الدولة إحدى الدول المغربة الكبيرة جدا المؤهلة لأنه تلعب دور في عملية إحلال السلام، أولا لأنه عندها علاقة طويلة بتاريخ الصراع في السودان، سواء كان بشكل الدعم اللوجستي أو تدخل المباشر طوال فترة تاريخ السودان يعني. وكذلك يعني ظلت يوغندا وكمبالا بالتحديد هي تحتضن على الدوام جميع الفرقاء السودانيين كما هو الحال علينا. فلو أنا أفتكر أنه الرئيس الأوغندي الآن هو يبتدر فترة رئاسته السابعة في الدولة في أوغندا هو يعني يولي مسألة الاهتمام ويظهر أنه أحد حكماء أفريقيا يعني بحكم امتداد الفترات الطويلة منذ منتصف الثمانينات لحكمه. فلذلك أيضا من المسائل اللي بتساعد أوغندا في أنها تلعب دور إيجابي في مسألة السلام في السودان هي بتتولى الآن رئاسة مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي منذ العام 2025. وواحدة من أهم المشكلات اللي بفتكر أنها الآن بتواجه الاتحاد الأفريقي هي مسألة كيفية إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية، باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسيفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك ووجوده أيضا المؤثر في

0: منظمة الإيجاد. دي كلها أنا أفتكر إنه عوامل كثيرة جدا، بالإضافة لإنه أوغندا هي بتستضيف حوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني بعد حرب أبريل. ده كله بيكون مؤشرات حقيقية، لأنه بالضرورة لازم أوغندا تلعب دور أساسي في مسألة السلام في السودان. فلذلك ما نستغرب إذا وجدنا أن الحكومة الأوغندية تتعامل مع جميع أطراف الحرب في السودان. شفنا كيف أنه تستضيف حميدتي، تستضيف مالك عقار، تستضيف أيضا بالنسبة للمدنيين حمدوك، وتقام كثير من الورش والندوات السياسية وفيما يتعلق بمسألة السلام والأمن والمجتمع المدني والعدالة. دي كلها مسائل يعني تخلي أوغندا هي جهة مقبولة لجميع الأطراف، رغم أنه أحيانا هنالك اتهامات أنه دولة أوغندا هي بشكل أو بآخر تنحاز للطرف الآخر اللي هو قوات تأسيس أو قوات الدعم السريع. فلذلك أنا أفتكر أنه هذه الزيارة هي زيارة مهمة في إطار أنه تعزيز جهود الأفريقيين في أنهم يحلوا أزماتهم بأيديهم، ودعم السودانيين في أنه يحلوا مشكلاتهم. وسبق أنه أفتكر أنه الحكومة الأوغندية هي دعمت مبادرة السلام الحكومية، وأيضا بتكثف اتصالات مكثفة بحكم زي ما قلت رئاستها لمجلس الأمن والسلم الأفريقي في أنه لابد أن يحصل هنالك سلام للسودان. لأنه أنا أفتكر أيضا ده جزء من الأدوار الأخلاقية زي للدول الأفريقية، وكذلك أنه تبعات الحرب السودانية هي قاعد تلغي بظلالة الكبيرة على الاقتصاد وعلى الدولة في أوغندا، رغم أنه هي الدولة الممكن نعتبرها رقم الأولى في تقديم كل التسهيلات وفي احتضان السودانيين وتوفير كل ما يوفر لهم العيش الكريم. أنا أفتكر أنه دولة أوغندا هي حريصة على تحقيق السلام في السودان، فلذلك تم إرسال المبعوث الخاص ومدير المخابرات اليوغندية إلى السودان، وده استكمال لجهود زي ما قلت في منظمة الإيجاد، باعتبار أن أوغندا تعتبر من أكثر الدول المؤثرة في شرق ووسط أفريقيا، وبتحاول باستمرار في أنها تلعب دور في الملف السوداني. أنا أفتكر أنه الزيارة دي أيضا مع ملاحظاتنا لبعض التماهي أو بعض يعني لدى الحكومة السودانية، فإنها نفتكر أنه في بعض المرور تجاه مسألة السلام. فالآن أنا أعتقد أنه الزيارة دي زيارة مهمة جدا، وسبق أنه الحكومة اليوغندية تعاونت مع الحكومة السودانية في استرداد بعض السيارات اللي هي هربت إلى دولة يوغندا. مجهود قام به عضو مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار في زيارته للسودان. أنا أفتكر أنه ده هو مسألة يعني مبشرة وعملية سياسية يعني ممكن تقود لمسألة الفرقاء السودانيين في أنهم كلهم يتجهوا نحو السلام وحل الأزمة السودانية. وأنا أفتكر ده هو دور مرغوب من أوغندا عبر الاتحاد الأفريقي في أنها أيضا تضغط الاتحاد الأفريقي في انه بضروره انه يكون هنالك تجفيف لعمليه عدم دعم اطراف السلام من دول الجوار الافريقي، وكذلك احلال عمليه السلام عبر التفاوض. فهي زياره انا افتكر انه مهمه جدا، وحتؤدي لما بعدها في مساله السلام وايقاف الحرب في السودان.
1: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورسودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي في درجات الحرارة. الصحفي عثمان هاشم وافانا بالرسالة التالية عن الأوضاع في مطار بورسودان.
2: شكا المسافرون عبر مطار بورسودان في صالة المغادرة من ارتفاع درجات الحرارة في الصالة وعدم وجود أجهزة التكييف، تغييب من درجة الحرارة، وأزلت بعض المواقع الإلكترونية تنشر فيديوهات لاستخدام بعض المغادرين من الركاب قطع لإزالة العرق المتسبب من والصالة نفسها فيها بعض الصيانات. مطار بورسودان أصبح مطار الآن قبلة لكل المغادرين والمسافرين والقادمين إلى داخل السودان بسبب الحرب. حتى المغادرين للخرطوم يغادرون من مطار بورسودان، وده في حد ذاته لا يليق بمطار بدأت فيه الرحلات من بدايات التسعينات، وهو مطار يشهد سفريات خارجية من عدة دول. مطار أصبح قبلة لكل الناس، حتى بعض أثناء الحرب أصبح هو المتنفس الوحيد. كل الإدارات المتعاقبة على مطار بورسودان لم تهتم بتحسين وضعية البنية التحتية بالنسبة للمطار، ويذهب مدير ويأتي مدير بسبب فشل. حتى إن الاختيار بتاع المدراء ما في عقلية بتفكر في تحسين وضعية المطار. هذا مطار لا يليق بتاني مدينة في السودان، حتى إنه بعد أثناء الحرب أصبحت المدينة الوحيدة المتاحة لكون. حتى البعثات الدولية، رؤساء الدول، سفراء، كبار شخصيات من الأمم المتحدة وغيره يأتون عبر هذا المطار. هذا المطار بوضع تدني في دورات المياه. الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم. والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنيته التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني من توفير مياه، تحسين إنشاء مدرسة. فقط كل ما تم استيعاب بعض العمالة الغير مهارات في وظائف هامشية زي حمل الحقائب، إطالة الحقائب، وده ذاته في طيران الخاص إذا كان بدري أو تاركه. تاركه يمكن استوعبت عدد كبير جدا من عمال المنطقة، لكن على مستوى إدارة مطار بورسودان المطار لم يقدم شيء يذكر لمجتمع المنطقة، ناهيك من إنه السودان كله. فالمطار هو واجهة وقبلة، ودائما الشيء بيحكموه من عنوان مطار بورسودان. بوضعه الحالي لا يليق به إنه مطار دولي يحتاج لثورة ويحتاج لنهضة حتى يكون بمساف المطارات الدولية.
1: ونبقى في بورسودان أيضا حول الأوضاع داخل المشرحة، حيث شكى مواطنو بورسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر من تردي الأوضاع داخل مشرحة مستشفى المدينة وسط مطالبات عاجلة لوزارة الصحة والجهات المختصة بالتدخل لتأهيلها وتحسين بنيتها التحتية وتوفير ثلاجات كافية لحفظ الرفاه بما يراعي حرمة الموتى. المزيد في حديث الأستاذ عثمان هاشم.
2: مشرحة مستشفى بورسودان أصبحت مقبرة وليس مشرح. الوضع الموجود في مشرحة بورسودان لا يليق بحرمة الموتى. عدم وجود ثلاجات كافية، المبرد الوحيد الموجود ده ما ما ما ما ما بيستوعب أكثر من يسون، ده ذاته مؤقت. وروائح إذا أصبحت جسمان في المشرحة أكثر من يوم فيزل الرائحة منبعثة من داخل المشرحة. المشرحة دي يمكن قبل سنوات شافت مبادرة من بعض الخيريين ومن بعض الناشطين والمهتمين من مدينة بورسان، للأسف الشديد ما في محافظة. الآن مشرحة بورسان لا تستطيع أن تستقبل جسامين حوادث، جسامين الموت، موت الحوادث، جسامين الوفيات الطبيعية، جسامين مجهولية الهوية، لأنه بوضع ده صعب جدا. المطلوب الآن عاجلا تحسين هذه المشرحة بصورة تستطيع أن تحتفظ بأكبر قدر ممكن من الجسامين، ومحاولة إيجاد الموانئ وكذا ساهمت، ديوان الزكاة ساهم، أين ذهبت كل هذه المساهمات؟ لماذا لا تزال المسرحة محافظة على القديم وممكن يتجدد عليه إضافات تانية؟ لماذا دائما تدهور للوراء؟ إدارة المشرحة غير جديرة من أنه تبقى يوم واحد، ده تقصير وما يتحمل أي تأخير في وجود إدارة فاشلة جدا على قطاع الصحة. مدير قطاع الصحة ومدير عام مستشفى ودان التدخل لإنقاذ هذه المشرحة حتى تكون تليق بحرمة الموتى، وعلى الأقل تصبح يعني الموتى اللي بيستوعب الجسامين لحين وضعهم في المغابر، أو مسألة إذا كانوا أجانب مشكلة كبيرة، ما بالك بالسودانيين الوطنيين اللي بيعانوا معاناة شديدة من، وأغلب المواطنين بيشتكوا من المشرحة. نتمنى أن تتدخل وزارة الصحة لحل هذه الإشكالية اللي استمرت سنين. يعني هذه المشرحة أصبحت موقع استهجان ورفضي واستنكار من كل من لديه جثمان يتم تحويله للمشرحة. كارثة جدا انه الناس تسكت عنها، حتى انه المرسلان الان بها مستوصفات حديثة، بها توسع في كليات الطب، اذا كان كلية جامعة برسلان الاهلية او جامعة الشرق بالاضافة الى جامعة البحر الاحمر وكذلك جامعة الاطر الصحية، كلها بتحتاج لمشرحة سيادة الطلاب ان يتدربوا فيها، والمستشفى ذات وفي تحديث مستشفى الطوارئ والاصابات حوادث برسلان كلها ما عندنا مفر غير المشرحة دي. يبقى من الواجب ومنتج انه المشرحة تكون بنفس المستوى بصورة مهيئة تستطيع ان تستقبل كل الجسامين الموجودة لحين اكمال الاجراءات المتعلقة بالدفن او تصفير الاجانب حسب انتماءاتهم للدول حقتهم.
1: شب حريق هائل في سوق منطقة أبو عشر جنوب المالحة بشمال دارفور الأسبوع الماضي، والتهم كامل السوق مسببا خسائر فادحة للتجار وللمواطنين الذين أصبحوا في حاجة للمساعدات العاجلة. آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور تحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
3: تعرض السوق المحلي بمنطقة أبو عشر التي تقع جنوب مدينة المالحة حوالي 45 كيلو من مدينة المالحة عاصمة ولاية شمال دارفور، ووفقا لشهود عيان تواصلت معهم المنظمة إنه الحريق اندلع يوم مساء يوم الأربعاء يعني حوالي الساعة السابعة مساء بتوقيت السودان 1 يوليو 2026. قضى الحريق على السوق بالكامل وخلف خسائر في البضائع والممتلكات، ووفقا للتقديرات إنه السوق ده قضى على أكثر من 180 متجر أو 170 متجر، ودي معظم الناس بيعتمدوا عليها في مصادر الرزق بتاعهم، والمتاجر دي كلها كانت مليئة بالبضائع وممتلكات المواطنين. والحريق ده خلف كارثة إنسانية واقتصادية كبيرة، والسكان الآن هم في وضع إنساني صعب جدا، والمنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. ولل حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دابنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدل، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب مويه، ما بياكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلعوا للناس وكده هو مهم، لا، سواك بالليل ده هو أهم حاجة. دائما واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنة بتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده، يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كده في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل برضو تعمل تسمم في الدم، وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين، المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا، يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لك كسر السن، حتى المجاور يعني جنب السن دي، السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد، بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجعك بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرضك إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى هي لازم تجرحه.
1: أيوة، يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
2: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
1: نعم.
2: التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بتشتكي من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية، يقوم يلقى السن تتخخل. بعد ما تخخل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لسقوط التام للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في نهاية يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، تاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، تاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجبل السوي ده ممكن هو برضو واحد من مشاكل اللثة، ينزف السن بتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب إذا لو حس إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟ يعني
2: هي غير مضمئة، الملح واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلون وينظفوها،
1: أو المضمضة مثلا الطبيعية،
2: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحيتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة، حتى تستعمل المسواك برضو، المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بها أو ترجع تبني بها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. ثاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة، ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جوه برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن تستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن غدا من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينيك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال 2 عامين.
0: وفي ذات السياق تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعث تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتداهرة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تحكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قادنا الثلاثة تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونية بحق أولئك الذين هم أصحاب المسؤولية الأكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يومي الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبر على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: عم نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق الكان جا اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد الذي جانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين يعودوا لمدينة بابانوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دبنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها. أغلب الركاب يشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسل أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال المواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت العزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا مويا اشتاني مويا أروما ما عندها مويا يبلل تناكي سلوا الخط بتاعنا علينا تعبانين مرة واحد مويا ما في أروما ده تناكي التنكر 50 مليون 50-60 مليون التنكر بتاع المويا ما لقينا بقروشنا المويا داتا ما عندنا مويا يبلل تناكر يبلل تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في الغرة التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزهوا عديل بسبب الموية.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: هنا المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقصات في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكا اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إغلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنجا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إغلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء خاصة لاجئين المدن ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من ود مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوبر خضار الطماطم دي بكم يا أخونا؟
12: دي 5,000.
11: دي بخمسة آلاف يعني كم قطعة دي 6 ولا 7؟
12: ثمانية قطعة.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟
12: 50.
11: زادت يعني؟
12: زادت زيادة مبارك.
11: البطاطس البامية دي بكم؟
12: البامية دي
11: كورة بخمسة آلاف.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي، وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى، استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانة السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة، إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
13: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
14: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
13: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
15: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها 2-3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
13: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
16: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
13: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
17: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
18: راديو دبي
19: الديوان. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج الديوان، ومعنا في هذه الحلقة الدكتور الخبير في مجال التعدين الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله. دكتور قرشي، يعني أنتم كخبراء وكمعدنين ومختصين في مجال التعدين، هل تفتكروا أنه ممكن كمؤسسات أكاديمية يكون عندكم دور في أنكم تقدروا يعني تصلحوا ما ما ما أفسدته يعني هذه الممارسات؟ هل الجامعات السودانية العاملة في مجال صناعة التعدين أو في مجال المعادن في مجال التنمية، هل الجامعات عندها القدرة ممكن أنها تغير هذا الواقع؟
20: والله شوف، هو طبعا ما في تأثير مباشر غير أنه نحن نخرج مهندسين كل مرة ننفذ السوق والشركات بمهندسين يعني خريجين سواء كان البكالوريوس أو الدبلومة. يعني في تخصصين، أنا كنت أعرف شعلكم في تخصصين، في تخصص بتاع مناجم اللي هو بيقوم بعمل المناجم اللي بحفر المناجم، طبعا الجيولوجيين بيكون حددوا أصلا المعدن ده سواء كان ذهب ولا غير ذهب، أنه هو شكله كيف، عمقه كم، أفقي رأسي مايل، نوعه شنو. فبجي المهندس التعليم بجي بشوف ينتج يكشف الأرض من فوق ولا underground، يعني بسموها underground تحت، بجي بعد إننا هو مهندس المناجم، وهل يحفر بير قصاد المعدن ده ولا ممكن يحفر في أي حتة، لأنه البير عنده مواصفات برضه، يقول لك تعمل في حتة عالية لسنه المياه الأمطار والخيرام ما يجي يعني، وبعدين من البير لسمشي للمعدن إن شاء الله بحاجة أفقية. طبعا لها شروط فيها فيها فيها فيها طبعا فيها تدعيم وفيها تهوية وفيها رصد للتحرك بتاع الصخور بالحاجة يسموها السترونج رينج زوت، يعني جهاز كده زي السيبة بتاعت الكاميرا بتاعتك دي، بخدها في الأرض وبكون عنده حساس ضغط على الحجر، لو أتحرك من اللي بتعرف يعني كل ما صباح وكل ساعة بتصفت أنه في حركة عشان تضمن وجودك في تحت المنجم ده، وفي تدعيم فوق بتشعل لابس للهلمنت اللي هو البطاقين تحت الخوذة ما الخوذة دي، وفيها بطارية، وبعدين في رصل للغازات، وفي شروط للتفجير برضو، التفجير لأنه تطلع غازات، التفجير أصلا غازات، كل الحاجات اللي بتعملها هي عجين، لكن في النهاية كلها ترجع بتلقى غازات، أول ما تفجر كل الخلاطيش بتاعت التفجير دي بتلقى غازات، وغازات سامة كمان، فيها كبريت، في ثاني، في أول أكسيد الكربون، في كربونات، رجين، ده كلها بتتفرتك من التعليم. فأنت لازم تعمل تهوية قبل ما تدخل الناس في المناجم وكده، ليش شروط المناجم كده؟ ده طبعا الطلاب يجي يتخرجوا عارفين الشغل بتاع المناجم، يحفر وين يعمل وين، كيف تنتج وكم تنتج وكده. بعدين بيجي طبعا الجزء الثاني اللي هو احنا برضو بنخرج اللي هو بتاع البروسيسنج، معالجه الارقام، اللي هو الناس اللي بعمل اساسا شغال في الذهب ده، انت تيجي تركز الذهب او تطلع الذهب تنقيه، ده اللي هو شغل بتاع البروسيس، برضو جزء من مهندسين التعدين المتخصصين في عمليات التريتمنت، معالجة الذهب اللي هو سواء كان بالزئبق أو الزئبق أو السيانايد يعني. فنحن نرفض للشارع والبلد عدد كبير من المهندسين والتقنيين الموجودين. طبعا بعد ذلك نناقش كم مرة كنا دارين نستدعي ناس، استدعينا كان بتاع الشركة السودانية، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، كم مرة قلنا عليه جينا و يعني يدعمنا في أنه في معامل وفي ده، لكن طبعا أنفرشنت لي ما جانا، طبعا ما عندنا طعم أي حاجة، لكن في مهندسين اللي يجي معانا، وفي دكاترة برضو من الجامعة ذات ومش يتعين في الشركة السودانية، فديل عندهم يعني ديل بيساعدوا في عملية الإرشاد والمراقبة، المراقبة الصحية والمراقبة الإنتاج، وكيف يتعامل مع الزئبق وكيف يتعامل مع الصيانات يعني. فديل يعني ديل حتى الوحيدة الواحد ممكن أو المجموعة بتاعت المهندسين دي اللي يقدروا يساهموا أو الجامعات تساهم في عملية التعدين يعني.
19: دكتور نعم. دكتور يعني هل تفتكر انه قطاع التعدين ده مؤهل في انه يمكن يساهم في اعمار البلد مره ثانيه يحقق نوع من الاستقرار الاقتصادي؟ ما هي الشروط التي يجب ان تتوفر حتى يستطيع السودان او يستطيع او الدوله السودانيه يعني يمكن ان تعود وتعمر وتحقق تنميه واستقرار اقتصادي؟
20: هو في الظروف الغير طبيعية.

0: يعني لازم يعني بعد ذاك يقننوا الشغله بتاعت التعليم دي ويكون تعليم منظم وينتج اكثر. وهسي في فارق كبير جدا في التهريب وفي النص ذاته, في فاقد الذهب ذاته, في الفاقد وفاقد السيانايد, فاقد زي ما كله فاقد. فانت لو قدرت تقنن الشغل ده بطرق مختلفه بتقدر ترفع الانتاجيه وكده وبتنمي البلد اكثر. لكن في الوقت الحالي لازم الدوله تقف على رجلينها بواسطه الذهب الموجود ده. في معادن اخرى طبعا مش ما سالين فيها لانه الذهب بيجيب عائد سريع طبعا, والدولة بتستفيد منها في الوقوف على رجليها طبعا. دي مرحلة مهمة جدا في أن الدولة تقيف, بعدين توقف مؤسسة تانية الزراعية والحيوانية والصمغ العربي ومعارك من السياحة, والمؤسسة دي تقيف على رجليها. وبعدين التعليم طبعا دار تكلفته عالية جدا عشان تعدي بطريقة بيرفكت, دار تكلفة عالية جدا, البندوزة اللي بي 500,000 دولار, فتكلفها عالية جدا. يعني انت لازم الدولة تقف على رجلينا عشان تخلي ليل ياخدوا راحتهم, ياخدوا نفس شوية, يعيدوا قوانينهم, ينظموا نفسهم وينظموا الشركات, منح الرخصات تكون بطريقة يعني كويسة. وفي عندهم إمكانيات, أنا أفتكر أنه في إمكانيات في مجال التعليم, لأنه مثلا الجرجدة عندها مكاتب. أنا ما أعرف المكاتب دي زمان كان في مكاتب كبير جدا, مكاتب بالإقليمية. الشركة السودانية ما عندها الآن, الشركة السودانية للموارد المعدنية ما عندها مكتب أصلا, في مكتب مكتبات محددة, لكن الجرجدة في أي حتة في أي ولاية في أي محافظة عندها مكاتب وعندهم إمكانيات. كان زمان أنه يعني مراقبة التعدين العاجل كله عن طريق المكاتب الإقليمية دي, وتكون على اتصال بالمركز. فلو في إشكال كبير طبعا بيودوا وفد عديل كده بتاعت مهندسين عشان يشوفوا المشكلة شنو. يعني أنا بتذكر قبل فترة برضو الجيولوجيا, مثلا الجيولوجيا مشكورين, ناس الجيولوجيا دي متعبين شديد, فرسوا الوفد على أساس نشوف التعديل العشوائي في بداية, وكان في إشكال يعني ناس بيشكوا في الشمالية في تدمير للبيئة الجيولوجية والبيئة الصحية والبيئة التعدينية كلها. فمشوا من ضمن تقاريرهم مشوا لقوا شركة تعدين أهلي شغال بورشافيل, اللي هي اللي اسمها شنو بورشافيل دي البوكلين, سمو البوكلين بتعدين تحفر وما لقوا أي نقطة ذهب. والبوكلين ده وصل بحفر لغاية ما هو لا ما قدر يطلع, يعني دخل نفسه في حفرة كبيرة ضخمة جدا, حفرة ما تتخيلها أصلا. قالوا حتى البوكلين ما قدر يطلع إلا يعني بيقول عالجوا كيف مرقوا من الحفرة دي بدون ما يطلع أي نقطة ذهب. فأنا بفتكر أنه يعني في ناس في إمكانيات أن الناس ممكن يرجعوا يعيدوا يضبطوا الأمور والتعدين يمشي بطورة بيرفكت, يكون بطريقة منتظمة.
1: طيب دكتور نحن إن شاء الله في ختام هذا الحوار, يعني لو قلنا لك يعني تنبأ لنا بمستقبل عملية التعدين في السودان في السنين القادمة, وأنت يعني تعمل في مجال التعدين, يعني ونريك تنبأ لنا يعني مستقبل عملية التعدين في السودان, يعني هل يعني في أمل أنه المسألة تكون أفضل تكون أحسن, ولا برضو الناس بيكونوا قاعدين في نفس المربع ده بنفس الطريقة العشوائية وبنفس الاقتصاد الدورة الاقتصادية السوداء, يعني اقتصاد أسود, الدولة ما عارف الموارد دي ماشي وين, القروش دي ماشي وين, العائدات ماشي وين, الحاجة دي بتطلع كيف. فكده تكلم لنا عن المستقبل.
0: والله أنا بفتكر المستقبل موجود, الناس إن شاء الله الحرب تقيف ويأخذوا منها دروس وعبر طبعا, وأكثر يطلع الناس أكثر جدية طبعا

0: في مواضيعهم وفي مواضيع طبعا هم لانه اصلا في الظروف دي يعني دائما الناس بتجوز بعض الامور يعني المخالفه للقوانين. لكن ان شاء الله بفتكر انه في شغل يكون في عندنا بيز بتاع قاعده كبيره جدا بتاعت معادي موجوده في السودان. يعني انا اديك مثال، حفره النحاس دي اشتغلوا فيها خمسة دول دي كل دولة طلعت احتياطي، خمسة دول شغالة في حفرة النحاس في 1 كيلومتر مربع فقط، 1 كيلومتر مربع فقط اللي هو بسمى حفرة عدي دينار دي، أنتج فيها عدي دينار زمان النحاس طبعا، وطلعوا احتياطي بين 10 إلى 20 مليون طن في الكيلومتر الواحد. ففي واحد من الجيولوجيين طبعا طلع مشروع انه الاريا دي فيها 50 كيلومتر، يعني في 49 كيلومتر غير مستغله في منطقه باشوره ورنقة، وفي نهر اسمها نهر امبلشه واده، يمكن انت كنت عشت في جنوب دارفور. ففي النهرين ده بيلتقوا في الردوم وكب في في في في في بحر العرب تقريبا. فده مقترح انه يكون في سد ينتج المياه الكهرباء، ويمكن استغلال حفره النحاس دي في انتاج اسلاك النحاس، يعني انتاج يكون انتاج فاينل برودكتس يسموه انتاج نهائي للنحاس، لانه تصدير النحاس مكلف برضه، نسبة بسيطة جدا 2.7% من النحاس، فده لو صدرته ما بيجيب لك قيمة. فأنت لازم تركز زيادة، تعملوا 100% تعملوا نحاس تعملوا أسلاك وكده. فإقامة مصنع، وقالوا فيه ثروة غابية كبيرة جدا ممكن بستنس المنطقة دي، واستغلاله للسودان ده كله. يعني شوف 20 مليون طن في 1 كيلومتر، أضرب في 50 ده مليار طن من النحاس. ده واحد مشروع من المشروع الواحدة، يعني من الحاجات الإنسان يعني الشعب السودان ممكن يستفيد منها قدام. وفي مشاريع في لنقسنة برضو في مناطق غير مكتشفة في لنقسنة، وكرمك جيسان وده حديد طبعا. عندنا في وادي حلفة أكثر من 1 مليار طن من الحديد، لكن طبعا بنسبة ضعيفة، لكن طبعا في خريجين كتار جابوا كيف يعالج النسبة الضعيفة دي. لا يرفع الحديد لازم ترفعها لغاية نسبة 55% على سنه تدخل الفرن، فدي ما تشتغل في الفرن إلا يرفع نسبته. وفي أساسا في شركات كثيرة على الحليب دي قامت وجات تسأل من الحديد في السودان، يعني بالذات وادي حلفة دي نسبة كبيرة 1 مليار طن من الحديد، ده نسبة أو كمية كبيرة جدا طبعا. ومعادن السودان كثيرة، وفي عندنا النحاس اللي هو في الأرياب دي برضو في كميات كبيرة من النحاس في الأرياب، وصحيح في معادن كثيرة، والذهب ده لسه ما تعرف، يعني في ناس يقول لك أخذ ذهب ده كمية كذا، أنا شخصيا ما أعرف كمية الموجودة الاحتياطي الاحتياطي الذهب الموجود، لكن ظهر فيه كميات كبيرة جدا من الذهب، وفي مناطق لسه ما اكتشف طبعا فيها ذهب. الانقسنة دي هسي فيها ذهب كميات كبيرة جدا برضو، يعني مع الكروم ده اللي هو الحديد ده في ذهب برضو، في يعني واعد كميات واعدة يعني. بفتكر انه في ابو جيبها برضه فيها ذهب، يعني اكتشف اخيرا ابو جيبها دي في مناطق كبيره فيها ذهب، بس الان طبعا فيها اشكالات طبعا، لكن احتياط كبير. وعندنا العباسيه برضه فيها حديد وفيها فوسفات، يعني عندنا معادن كثيره جدا مختلفه في السودان. يعني ان شاء الله باذن الله كان استقرار البلد، لان البلد اصلا زراعيه وحيوانيه، ثروة حيوانية وزراعية، فلما يضاف عليها المعادن تبقى إن شاء الله مستقبل قوي جدا للأجيال القادمة بإذن الله رب العالمين. ربنا إن شاء الله يوفقكم جميعا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الديوان. انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، ومواصلة لما بدأناه فيما يخص أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات المصاحبة للحرب الدائرة بالبلاد. نلتقي اليوم بالأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
5: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، ومرحبا براديو دبنجا وبكل متابعي راديو دبنجا، وسعيد جدا بالاستضافة.
4: كيف تقرؤون أو تنظرون في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة للانتهاكات التي صاحبت هذه الحرب الجارية بالبلاد؟
5: بشكل مختصر، الانتهاكات التي تمت خلال الثلاث سنوات اللي فاتت ممكن تكون هي واحدة من أخطر الانتهاكات التي تمت على تاريخ السودان. يعني صحيح أنه قبل كده في حروب تمت في مناطق مختلفة، يعني في حروب مثلا تمت في دارفور خلال 20 سنة اللي مضوا، وفي نزاعات مسلحة موجودة في مناطق كردفان في النيل الأزرق، وحتى من قبلها كان في جنوب السودان. ورغم أنه الانتهاكات اللي كانت تمت في مناطق النزاعات المختلفة دي كانت من البشاعة بمكان، لكن الانتهاكات اللي وقعت في الحرب الحالية خلال الثلاث سنين اللي فاتت، التكلفة الإنسانية والتكلفة الحقوقية بتاعتها ممكن تكون هي أعلى. وأعلى ليه؟ لأنه ببساطة هي ماخذة شكل شامل باعتباره انه غطت كل السودان، ما بقى تستثنى منطقه واحده من السودان مثلا ما كانت جزء من الحرب. صحيح انه مثلا في بعض المناطق سواء كان مثلا زي شرق السودان نسبيا ولا مثلا شمال السودان نسبيا، لكن برضه هي تاثرت بالانتهاكات وبشكل ممنهج. والملاحظ برضه في الانتهاكات دي بانه بيقوم بها الطرفين المتنازعين، يعني مش انتهاك بس مثلا بقع من طرف واحد. انا بتكلم مثلا خلال الثلاث سنين اللي فاتت، صحيح مثلا في ادعاءات بترمي كل المسؤوليه ويز على جانب قوات الدعم السريع، لكن حتى القوات المسلحه السودانيه قامت بعدد كبير جدا جدا من الفظائع واللي تم توثيقها عن طريق اجهزه واجسام مختلفه، يعني منها اجسام امميه بما فيها المكتب بتاع المفوض السامي لحقوق الإنسان، لجنة تغسيل الحقائق أو بحث تغسيل الحقائق الدولية اللي تم إنشاءها في 23، وده بالإضافة للمنظمات الثانية.
4: دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها.
5: واحدة من أهم المحاور اللي بيقوم عليها المركز الأفريقي هو التوثيق، رصد وتوثيق الانتهاكات المختلفة، وده ببساطة لأن المركز الأفريقي بيعمل بشكل أساسي على محاربة الإفلات من العقاب، وهنا نحن بنحني الإفلات من العقاب بالنسبة للأشخاص الرسميين اللي ارتكبوا جرائم بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ولا بالمخالفة لقانون حقوق الإنسان. وبشكل عام يعني نحن مثلا كمركز أفريقي تركيزه دائما على الجرائم الدولية، ودي ممكن تكون جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية. فمن خلال الثلاث سنوات اللي فاتت المركز الأفريقي كمتابعة لصيغة من خلال شبكة وازعة موجودة في أنحاء مختلفة من السودان، يعني قامت بتوثيق عدد من الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الطرفين، يعني قمنا بتوثيق الانتهاكات قام بها الدعم السريع، وبرضه في انتهاكات تانية قام بها القوات المسلحة السودانية. صحيح كل واحدة مثلا عندها طبيعة بتاعت انتهاكات مختلفة، لكن في النهاية كلها بتشمل انتهاكات، يعني مثلا بنبدأ من أخطر مثلا القتل المدنيين، والمدنيين أصلا هم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، لكن الحاجة اللي احنا رصدناها في إنه القوات المسلحة بتقوم بعمليات قتل ضد المدنيين، والنمط الشائع هنا هو النمط عن طريق الغصف الجوي، ويستبقوا مثلا من خلال الطيران الحربي اللي بيقوم بيستهدف أهداف مدنية وبيستهدف أشخاص مدنيين، وبنفس الطريقة برضو مثلا من خلال الدعم السريع برضو بيستهدف مجموعات مدنية، وده من خلال الغصف المدفعي، من خلال المسيرات، من خلال القتل المباشر. وطبعا القتل هنا ممكن يشكل بعد ذلك هو أعلى مستوى بتاع انتهاك، لأنه بيصادر الحق في الحياة بالنسبة للأفراد. وبعد ده مثلا بتجيز على كده، يعني مثلا مع القتل برضو في جرائم تانية أشد خطورة، يعني مثلا زي الاغتصاب، والاغتصاب هنا بيتم استدامه بشكل ممنهج وبيتم استخدامه بشكل واسع الانتشار، وهنا هو ذاته بيبقى هو واحدة من الأسلحة بتاعت الحرب، لأنه الغرض منها بعد ذلك هو التدمير الكامل، سواء كان مسائل للفتيات اللي بيتم اغتصابهم ولا مسائل لأسر الفتيات اللي بيتم اغتصابهم أو حتى المجتمعات في شكلها الأكبر. فصحيح إنه حس مثلا من خلال الرصد ومن خلال التوثيقات اللي تمت، حتى من خلال التوثيقات اللي قام بها المركز الأفريقي، في إنه صحيح الغالبية منها أو غالبية الانتهاكات الجنسية أو الاغتصاب اللي وقع خلال فترة الحرب يعني قاموا بها مجموعات يشتبه في إنهم بيطبعوا للدعم السريع، بنفس الغدر برضو بيكون فيها انتهاكات تانية قام بها برضو أفراد يشتبه في إنهم بيتبعوا للقوات المسلحة السودانية. صحيح بس ممكن يكون مثلا من حيث الحجم، من حيث العدد، يعني الأرقام أو الأفعال اللي قاموا بها مجموعات الدعم السريع ممكن تكون هي الأكبر نسبيا، لكن برضو مثلا ما بيحكي في أنه حتى الطرف الثاني برضو قام بجرائم جنسية. برضو من الجرائم الثانية اللي تم رصدها مثلا بواسطة المركز الأفريقي اللي هو التهجير القسري بالنسبة للسكان المدنيين، وده تم على مستوى واسع جدا جدا، لدرجة انه تم تصنيف السودان باعتباره انه واحدة من الدول اللي بتشهد اكبر كارثة انسانية في القرن الحالي، وده ببساطة لأنه حتى مثلا عدد الأشخاص المهجرين أكثر من 35 مليون، وده تقريبا ممكن يكون تلتين عدد السكان، وناهيك بعد ذلك مثلا من الملايين اللي تم تهجيرهم عبر الحدود لمناطق بتاعت الدول الجوار أو حتى بعد من دول الجوار. والتهجير القسري برضو في حد ذاته هي واحدة من الجرائم الدولية اللي بتشكل جريمة بتاعت حرب، وبالتالي بتقع المسؤولية عليها هنا بالنسبة لكل طرفين الحرب، لأنه طالما الطرفين هما أصلا ضارعين بشكل مباشر وهم السبب في أنه يلدوا الإحساس بعدم الأمن بالنسبة للمواطنين، وبالتالي تم تهجيرهم بهذا الشكل الغسري، فبالتالي بتقع المسؤولية عليهم بشكل.
4: نعم أستاذ مساعد، يعني في الحتة دي يثور السؤال، إلى أي حد ممكن القول أن هذه الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 15 أبريل وحتى تاريخ اللحظة قد شملت جريمة العبادة الجماعية كما هي معرفة لدى المحكمة الجنائية الدولية؟
5: حاجة أكثر أهمية لما نتكلم عن الجرائم الواقعة بالنسبة للقانون الدولي اللي هي العبادة الجماعية، لو ملاحظ يا أستاذ الصادق وبرضو لو ملاحظين كل المستمعين بتاعينك، في إنه في أكثر من جهة عملت إشارة لإنه في اشتباه بوجود أو بارتكاب جرائم العبادة الجماعية، وبما فيها بعد ذلك جهات أممية وفي جهات سياسية، ولما مثلا بقول جهات سياسية مثلا بعد مثلا في دول بعينها من خلال فرض على عقوبات بالنسبة لأطراف النزاع برضو قاعد تشير لوجود الإبادة الجماعية. وهو صحيح يعني ممكن تكون الأفعال تمت مثلا في الفاشر أو الأفعال تمت مثلا في الجنينة وكمان الأفعال تمت في منطقة الجزيرة ومناطق الكنابل، يعني دي كلها ممكن يكون فيها العنصر المادي بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية، لكن الوصول لتوصيف كامل بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية محتاجة لتحقيق ومحتاجة لتغصي من الجهات المعنية، وهنا تحديدا ممكن تكون الاختصاص بقى على المحكمة الجنائية الدولية في أنه تثبت وجود الركن المادي بالنسبة للجريمة، وبرضو تثبت بعد ذلك الركن المعنوي بالنسبة للجريمة، لأنه واحدة برضو من الحاجات المهمة جدا في جريمة الإبادة الجماعية أنه لازم يكون في الركن المعنوي متوفرا، يعني الدافع الرئيسي بالنسبة للجناح في ارتكاب للأفعال المادية اللي بتشكل جريمة الإبادة الجماعية دي بالضرورة لازم يتم إثباتها. ممكن يكون فيها صعوبة غنية، ودي حتى ممكن تكون في مثلا في الإبادة الجماعية في دارفور 2002 المحكمة الجنائية الدولية أخذ زمن طويل عشان تقدر تصل للتوصيف الكامل بالنسبة للإبادة الجماعية، لكن بشكل عام وحتى لو ملاحظين برضو بحث التغصي الحقائق برضو عملت إشارة لأنه بتتوفر العناصر وبذات العنصر المادي لجريمة الإبادة الجماعية في الفاشل، يعني الأقل مثلا حسي هي متوفرة ومحتاجين بعد كده كويس إثباتها بشكل مبدئي بواسطة مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية إذا تمت الإحالة له في إنه بعد ذلك يأسس القضية بتاعته.
4: ما هو دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رد خطاب الكراهية باعتباره يعني واحدة من الجرائم التي صاحبت الحرب الجارية في البلاد؟
5: صحيح إنه خطاب الكراهية ممكن يكون واحد من أكبر الدوافع بالمناسبة لارتكاب الفظائع، وتحديدا مثلا لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية اللي تكلمنا عنها قبل شوية، وهنا بكون شنو مثلا من خلال التحريض ويس من خلال التحريض المجتمعي أو حتى مثلا من خلال التحريض الفردي تجاه مثلا مجموعات بعينها، ودي ممكن لاحظنا إنه من خلال الاستقطاب الحاد الموجود حاليا في الصراع الدائر، يعني أخذ أشكال جهوية، أخذ أشكال إثنية، وأخذ حتى أشكال عنصرية، ودي بنشوفها بشكل واضح جدا جدا من خلال حتى الخطابات الرسمية مثلا من بعض الغادة التابعين سواء كان للجهتين كويس سواء كان قوات مسلحة ولا دعم سريع ولا حتى مثلا من قطاع الجماهير بشكلها العريض كويس من خلال السوشيال ميديا، من خلال كويس مواقع التواصل المختلفة بنشوف انه خطاب الكراهية ماشي في تزايد، وبالتالي انتشار خطاب الكراهية بالشكل ده ممكن يكون هو ذاته واحدة من الأسباب اللي ممكن تطول في أمد الحرب وتزيد بعد كده من الوتيرة بتاعت الشغاق بين المكونات السودانية، وبالتالي بتبقى هي ذاتها واحدة من الدوافع لارتكاب جرائم بالتحديد مثلا زي جرائم الحرب أو حتى مثلا جرائم الإبادة الجماعية. وحتى نحن في المركز الأفريقي انتبهنا للحتة بتاعت خطاب الكراهية من وقت مبكر جدا جدا، وحتى طورنا عدد من المشروعات كويس لمناهضة خطاب الكراهية من خلال تدخلات مختلفة ومن خلال استهداف مجموعات محددة من داخل جموع الشعب السوداني في أنه على الأقل تكون مثلا في مناهضة لخطاب الكراهية دي، يعني من خلال رفع الوعي، من خلال تدخل ونشر الآثار ويسعى السالبة والمدمرة بالنسبة للخطاب الكراهية على مستواها البعيد، وحتى مثلا من خلال كويسة توثيق كويس للتحريض ذات العنف، في النهاية برضو بعدها بشكل حتى جريمة، سواء كان بالنسبة للقوانين الوطنية ولا حتى مثلا للقوانين دولية، وذات مثلا من خلالها بعد كده ممكن يتأسس حتى مثلا دعاوى في مواجهة أي شخص مثلا بيقوم بيدعي أو بيدعم خطاب الكراهية الممكن يفضي لارتكاب جرائم.
4: في الختام أستاذ مساعد محمد علي، هل يمكن القول أن الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 3 سنين هل بدأت في الانحسار بعد هذه 3 سنوات؟
5: مع كل أسف أستاذ الصادق، الانتهاكات هي ماشية بشكل راتب. يعني صحيح أنه ممكن تكون الحرب انحسرت في مناطق محددة، مثلا في السودان اللي هي مثلا في دارفور، في النيل الأزرق، في مناطق كردفان، وفي أجزاء تانية بسيطة من السودان، لكن ما زال برضو نفس الحجم الانتهاك الواسع الانتشار والممنهج موجود تجاه السكان المدنيين في كل المناطق دي يعني. وممكن تكون المناطق التانية اللي ما بتشهد حرب بشكل مباشر مثلا زي شمال السودان أو حتى مثلا الخرطوم، لكن برضو فيها انتهاكات تانية بالنسبة للقانون الإنسان الدولي وبالنسبة لقانون حقوق الإنسان، وتحديدا هنا ممكن تكون فيها مثلا الاعتقالات التعسفية اللي بتتم بالنسبة للأشخاص اللي بيشتبه بأنهم مثلا نشطاء سياسيين أو نشطاء حقوقيين، وغالبا هنا بيتم اتهامهم بأنهم هم عناصر متعاونة مع قوات الدعم السريع، وبيواجهوا بعد كده اتهامات يعني ممكن تصل فيها العقوبات إلى الإعدام، وده ناهيك بعد ذلك حتى عن الاختفاء القسري اللي بيتم بشكل ممنهج بالنسبة للنشطاء ديل. ومن خلال رصد ان احنا زادنا مثلا في المركز الافريقي يعني وصلنا لعدد ممكن يكون الاف الحالات اللي اختفت غسريا بواسطه الطرفين منذ اندلاع الحرب، لكن حاليا مثلا بعد انحسار الحرب مثلا في المناطق الغربيه من السودان، فالاختفاء الغسري دلوقتي والتعذيب والاعتقالات في السودان الشمالي وفي وسطه وفي الخرطوم تحديدا برضه في تنامي وفي تزايد، ودي ذاته ممكن تبقى هي واحدة من الجرائم برضه المحتاجة لتوثيق مستمر، لأنه برضه هي من الخطورة بمكان، لأنه حتى الاختفاء الغسري ممكن يكون فيه قتل غارق بتاع الغضاء، ممكن تحصل فيه مثلا جرائم بتاع التعذيب، ممكن يحصل فيه أشكال تحت انتهاكات مختلفة، وبالتالي هي جريمة مركبة وفعلا محتاجة لأنه الناس تسلط الضوء عنها.
4: شكرا جزيلا أستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي لمركز دراسات السلام والعدالة، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
5: شكرا جزيلا للمرة الثانية، وشكرا لمستمعي راديو دبنجا، وشكرا لكم.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان. راديو دبنجا،
6: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
6: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن غدا من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينيك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال 2 عامين.
0: وفي ذات السياق، تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعثة تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتداهرة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تعكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قادنا الثلاثة تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونية بحق أولئك الذين هم أصحاب المسؤولية الأكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يومي الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق اللي كان جا اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد اللي سجانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين يعودوا لمدينة بابانوسا. لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دبنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها. أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسلة أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال المواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت الأزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا، مويا اشتاني مويا، أروما ما عندها مويا، جوب لنا تناكي سلوا الخط بتاعنا، علينا تعبانين مرة واحد، مويا ما في أروما ده، تناكي التنكر 50 مليون، 50-60 مليون التنكر بتاع المويا، ما لقينا بقروشنا المويا داتا، ما عندنا مويا، جوب لنا تناكر، جوب لنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك، والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزحوا عديد بسبب الموية.
0: وفي شمال دارفور شكى المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: هنا المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقص حاد في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكى اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إقلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنجا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إقلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل، وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء خاصة لاجئين المدن ومعاناتهم بعد أن جمت المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وت مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوبر خضار الطماطم دي بكم يا أخونا؟
12: دي 5000.
11: دي ب5000، يعني كم قطعة دي 6 ولا 7؟
12: 8 قطع.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟ زادت يعني؟
12: زادت مبارك.
11: البطاطس البامية دي بكم؟
12: البامية دي
11: كورة ب5000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي. وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى، استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانة السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة، إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
13: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 6 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي سنتناول الموضوعات التالية: مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد بالإجماع قرارا بشأن مدينة الأبيض.
1: مجلس، من المهم جدا انه نفهم في طبيعة هذا القرار، في انه مجلس حقوق الانسان هو مش محكمة دولية، ولا يمكن، ما عنده صلاحيات، لا يملك صلاحيات اصدار احكام جنائية او فرض عقوبات ملزمة.
13: تردي الاوضاع الانسانية في مدينة بارا.
14: نؤكد ان عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الان بدون اي امدادات صحية تصل الى تلك المستشفيات، ومن بينها مستشفى ام كريدم ومستشفى طيبة الزعتري.
13: ما هي دلالات ارسال مبعوث من قبل الرئيس اليوغندي للسودان؟
15: ما نستغرب اذا وجدنا ان الحكومة اليوغندية تتعامل مع جميع اطراف الحرب في السودان.
13: تدهور الاوضاع بمطار بور سودان.
16: ما في عقدية بتفكر في تحسين وضعية المطار، هذا مطار لا يليق بتاني مدينة في السودان.
13: وفي بور سودان أيضا المشرحة تعاني من الإهمال.
16: الموانئ قبل كده ساهمت، ديوان الزكاة ساهم، أين ذهبت كل هذه المساهمات؟
13: وحريق يقضي على سوق أبو عشر جنوب المالحة بدارفور.
5: والمنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا.
13: كل هذا بعد الفاصل.
17: دبنجا، أخبار لكل السودان.
13: أهلا بكم مرة أخرى. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضية قرارا بشأن مدينة الأبيض وما حولها. حول تفاصيل القرار وما يعنيه في الوقت الراهن تحدث لراديو دبنجا الدكتور محمد صالح ياسين. اخترنا لكم المقطع التالي من حديثه بهذا الخصوص.
1: في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في دورة 62 العادية وبعد النقاش الطارئ حول مدينة الأبيض وما حولها واللي انعقد يوم الجمعة الماضية اعتمد قرار من مجلس حقوق الإنسان بالرقم L48. القرار 48 هو قرار مهم حول الأبيض وما حولها لأنه بيمثل تطور مهم في مسار التعاطي الدولي مع الأزمة السودانية، فهو ليس مجرد بيان إدانة وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين. من المهم جدا أنه نفهم في طبيعة هذا القرار في أنه مجلس حقوق الإنسان هو مش محكمة دولية ولا يمكن ما عنده صلاحيات لا يملك صلاحيات إصدار أحكام جنائية أو فرض عقوبات ملزمة، لكنه بيمثل أعلى هيئة أممية مختصة بحقوق الإنسان وقراراته تؤثر في تشكيل الرأي العام الدولي وتوجه عمل الأمم المتحدة كما تشكل أساس لإجراءات لاحقة سواء كان داخل الأمم المتحدة أو أمام آليات العدالة الدولية كمحكمة الجنايات الدولية. ولذلك فإن أهمية هذا القرار تكمن في أنه يترتب عليه فيما يترتب عليه وليس فقط فيما ورد في النص بتاعه. القرار ركز على مدينة الأبيض باعتبارها تواجه خطر وشيك لتكرار المآسي التي شهدناها في مدن أخرى من الفاشر والجنينة وفي الجزيرة وفي مناطق تانية، وأدان بصورة صريحة تصاعد العنف المنسوب للقوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها والمتحالفة معها محذرا من احتمال وقوع فظائع جماعية. القرار بما في ذلك العنف الجنسي والتجويع واستهداف المدنيين وفي الوقت نفسه لم يحفي القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها. إذ أدان أيضا القرارات الجوية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية، كما أكد ضرورة احترام جميع أطراف النزاع للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان. إذن من الدول اللي بيقرأ القرار ده بعناية لاحظ أنه لا يتبنى رواية طرف واحد وإنما يميز بين طبيعة ومسؤولية الانتهاكات وفق ما توفر لديه من يعني معلومات، ويطالب بالتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن العدالة الدولية تقوم على مبدأ المسؤولية الفردية وليس على الانتماء السياسي أو العسكري. النقطة الثانية المهمة إن القرار أعاد التأكيد على مبدئين أساسيين، الأول هو وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والثاني هو رفض إنشاء أي سلطة موازية في المناطق التي تتواجد فيها أو تسيطر عليها قوات الدعم السريع. ودي رسالة سياسية واضحة بأن المجتمع الدولي رغم اختلاف مواقفه تجاه أطراف الحرب ما زال يتمسك بوحدة الدولة السودانية ويرفض تقسيمها أو فرض أمر واقع بالقوة العسكرية. طيب برضو القرار كان أدان كل أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب بما في ذلك إمداد الأطراف بالأسلحة والطائرات المسيرة، وهذه إشارة مهمة لأن الحرب في السودان ما عادت صراع داخلي خالص بل أصبحت تتأثر بشكل مزايد بالتدخلات الإقليمية والدولية، وهذا ما يطيل أمد الحرب ويزيد من معاناة المدنيين. من الناحية القانونية برضو ربما يكون من أهم ما جاء في القرار هو تكليف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم إحاطة جديدة للمجلس وطلب إجراء تحقيق عاجل من بحث التغطية الحقيقة الدولية المستغلة بشأن الانتهاكات المرتكبة في الأبيض وما حولها، وما حولها ده ممكن يشمل كل السودان، وهذا مع التركيز على الأبيض أو ما حولها يعني. وهذا يعني أنه ملف السودان ما قادر أجندة مجلس حقوق الإنسان بل سيبقى مفتوح مع استمرار جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، وهو ما قد تكون له آثار مستقبلية أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أي آلة عدالة انتقالية أو وطنية في المستقبل. الأمر ده مهم جدا، لكن في المقابل مفروض أن إحنا ما نبالغ في توقعاتنا من مثل هذه القرارات، فهي لأنها ما بتوقف الحرب تلقائيا، فهي لا توقف الحرب تلقائيا ولكنها ممكن تساعد، ولا توفر الغذاء للمدنيين، ولا تمنع وقوع الانتهاكات بمجرد صدورها، لكن نجاحها يعتمد على وجود إرادة سياسية لدى الأطراف المتحاربة وعلى استعداد المجتمع الدولي نفسه لممارسة ضغوط متوازنة وفعالة من أجل تنفيذ ما ورد فيها، والمجتمع السوداني أيضا. ومن وجهة نظري فإن الرسالة الأهم في القرارات ليس الإدانة في حد ذاتها، وإنما تأكيدها المتكرر على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية، وحتى الدول اللي واقفة مع السودان والدول الأفريقية أكدت الكلام ده في أنه ما في حل عسكري للأزمة السودانية.
13: الأوضاع الإنسانية في مدينة بارا بشمال كردفان تتدهور بسرعة، والمجاعة وسوء التغذية تهدد الأطفال، والأدوية منعدمة. هذا ما ذكرته شبكة أطباء السودان على لسان السيد محمد فيصل المتحدث باسم الشبكة.
14: الأوضاع الصحية والإنسانية في مناطق غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان بكل أسف في تدهور متسارع بصورة كبيرة جدا، حيث يواجه 200,000 نسمة من بينهم 20,000 طفل خطر الإصابة بالمجاعة والأوبئة جراء تفشي الأمراض في تلك المناطق. تشير معلومات

0: حالة حصبة و45 حالة إصابة بالكوليرا في الأطفال في ظل انعدام تام للخدمات الأساسية في تلك المناطق. نؤكد أن عدد من المستشفيات في تلك المناطق يعمل الآن بدون أي إمدادات صحية تصل إلى تلك المستشفيات، ومن بينها مستشفى أونكريدم ومستشفى طيبة الزعتري. العديد أيضا من المراكز الصحية في تلك المناطق تواجه نفس الإشكالية من حيث انعدام الإمدادات، وهذا انعكس سلبا على توفير الخدمات الصحية في تلك المناطق، خصوصا أن تلك المراكز الصحية وهذه المستشفيات تخدم شريحة كبيرة جدا من المواطنين. ونحذر أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع قوات الدعم السريع والتي تسيطر على تلك المناطق من دخول هذه الإمدادات للمنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات خصوصا بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة. ونناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل الفوري والعاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير الغذاء والمياه الآمنة لضمان احتواء تفشي الأمراض وإنقاذ حياة آلاف المدنيين في المنطقة.
1: التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مبعوث الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني للسلام في السودان السفير جوزيف أكوت حول دلالات إرسال المبعوث وحول الدور اليوغندي في حل المشكلة السوداني. تحدث لراديو دابنغا الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر علي الفكي.
2: أنا أعتقد وصول المبعوث الخاص للرئيس اليوغندي يوري موسيفيني مدير المخابرات الخارجية إلى السودان هو ضمن الجهود الكثيرة المبذولة لإنهاء والمسؤولية لدول الجوار تجاه الأزمة السودانية. وأنا أفتكر إنه يوغندا هي الدولة إحدى الدول المغربة الكبيرة جدا المؤهلة لأنه تلعب دور في عملية إحلال السلام، أولا لأنه عندها علاقة طويلة بتاريخ الصراع في السودان سواء كان بشكل الدعم اللوجستي أو تدخل المباشر طوال فترة تاريخ السودان يعني. وكذلك يعني ظلت يوغندا وكمبالا بالتحديد هي تحتضن على الدوام جميع الفرقاء السودانيين كما هو الحال علينا. فلما نفتكر انه الرئيس الاوغندي الان هو يبتدر فترة رئاسته السابعة في الدولة في اوغندا هو يعني يولي مسألة الاهتمام ويظهر انه احد حكماء افريقيا يعني بحكم امتداد الفترات الطويلة منذ منتصف الثمانينات لحكمه. فلذلك أيضا من المسائل بتساعد أوغندا في أنها تلعب دور إيجابي في مسألة السلام في السودان هي بتتولى الآن رئاسة مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي منذ العام 2025. وواحدة من أهم المشكلات اللي بفتكر أنها الآن بتواجه الاتحاد الأفريقي هي مسألة كيفية إعادة الفرقاء السودانيين لطاولة التفاوض وإنهاء الحرب السودانية باعتبار أن الحرب دي هي عاملة أزمة كبيرة جدا في إطار الإقليم في أفريقيا. وكذلك أيضا الرئيس موسيفيني هو الآن يتولى رئاسة اتحاد دول شرق أفريقيا الدول التسع، فلذلك وجوده أيضا المؤثر في منظمة الإيجاد دي كلها أنا أفتكر أنه عوامل كثيرة جدا، بالإضافة لأنه أوغندا هي بتستضيف حوالي ما يقارب 100,000 لاجئ سوداني بعد حرب أبريل. ده كله بيكون مؤشرات حقيقية لأنه بالضرورة لازم أوغندا تلعب دور أساسي في مسألة السلام في السودان. فلذلك ما نستغرب إذا وجدنا أن الحكومة اليوغندية تتعامل مع جميع أطراف الحرب في السودان. شفنا كيف أنه تستضيف حميتي، تستضيف مالك عقار، تستضيف أيضا بالنسبة للمدنيين حمدوك، وتغام كثير من الورش والندوات السياسية وفيما يتعلق بمسألة السلام والأمن والمجتمع المدني والعدالة. دي كلها مسائل يعني تخلي أوغندا هي جهة مقبولة لجميع الأطراف، رغم أنه أحيانا هنالك اتهامات أنه دولة أوغندا هي بشكل أو بآخر تنحاز للطرف الآخر اللي هو قوات تأسيس أو قوات الدعم السريع. فلذلك أنا أفتكر أنه

0: هذه الزيارة هي زيارة مهمة في إطار أنه تعزيز جهود الأفريقيين في أنهم يحلوا أزماتهم بأيديهم، ودعم السودانيين في أنه يحلوا مشكلاتهم. وسبق أنه أفتكر أنه الحكومة الأوغندية هي دعمت مبادرة السلام الحكومية، وأيضا بتكثف اتصالات مكثفة بحكم زي ما قلت رئاستها لمجلس الأمن والسلم الأفريقي في أنه لابد أن يحصل هنالك سلام للسودان، لأنه أنا أفتكر أيضا ده جزء من الأدوار الأخلاقية زي للدول الأفريقية، وكذلك أنه تبعات الحرب السودانية هي قاعدة تلغي بظلالة الكبيرة على الاقتصاد وعلى الدولة في أوغندا، رغم أنه هي الدولة الممكن نعتبرها رقم الأولى في تقديم كل التسهيلات وفي احتضان السودانيين وتوفير كل ما يوفر لهم العيش الكريم. أنا أفتكر أن دولة أوغندا هي حريصة على تحقيق السلام في السودان، فلذلك تم إرسال المبعوث الخاص ومدير المخابرات الأوغندية إلى السودان، وده استكمال لجهوده زي ما قلت في منظمة الإيجاد، باعتبار أن أوغندا تعتبر من أكثر الدول المؤثرة في شرق ووسط أفريقيا، وبتحاول باستمرار في أنها تلعب دور في الملف السوداني. أنا أفتكر أنه الزيارة دي أيضا مع ملاحظاتنا لبعض التماهي أو بعض يعني لدى الحكومة السودانية، فإنها نفتكر أنه في بعض المرور تجاه مسألة السلام، فالآن أنا أعتقد أنه الزيارة دي زيارة مهمة جدا، وسبق أنه الحكومة الأوغندية تعاونت مع الحكومة السودانية في استرداد بعض السيارات اللي هي هربت إلى دولة أوغندا. مجهود قام به عضو مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار في زيارته للسودان. أنا أفتكر أنه ده هو مسألة يعني مبشرة وعملية سياسية يعني ممكن تقود لمسألة الفرقاء السودانيين في أنهم كلهم يتجهوا نحو السلام وحل الأزمة السودانية. وأنا أفتكر ده هو دور مرقوب من أوغندا عبر الاتحاد الأفريقي في أنها أيضا تضغط الاتحاد الأفريقي في انه بضروره انه يكون هنالك تجفيف لعمليه عدم دعم اطراف السلام من دول الجوار الافريقي، وكذلك احلال عمليه السلام عبر التفاوض. فهي زياره انا افتكر انه مهمه جدا وحتؤدي لما بعدها في مساله السلام وايقاف الحرب في السودان.
1: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بور السودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي في درجات الحرارة. الصحفي عثمان هاشم وافانا بالرسالة التالية عن الأوضاع في مطار بور السودان.
2: شكا المسافرون عبر مطار بور السودان في صالة المغادرة من ارتفاع درجات الحرارة في الصالة وعدم وجود أجهزة التكييف تقيهم من درجة الحرارة، وأزلت بعض المواقع الإلكترونية تنشر فيديوهات لاستخدام بعض المغادرين من الركاب قطع لإزالة العرق المتسبب من والصالة نفسها فيها بعض الصيانات. مطار بور السودان أصبح مطار الآن قبلة لكل المغادرين والمسافرين والقادمين إلى داخل السودان بسبب الحرب، حتى المغادرين للخرطوم غادرون من مطار بور السودان، وده في حد ذاته لا يليق بمطار بدأت فيه الرحلات من بدايات التسعينات، وهو مطار يشهد سفريات خارجية من عدة دول، مطار أصبح قبلة لكل الناس حتى بعد أثناء الحرب أصبح هو المتنفس الوحيد. كل الإدارات المتعاقبة على مطار بور السودان لم تهتم بتحسين وضعية البنية التحتية بالنسبة للمطار، ويذهب مدير ويأتي مدير بسبب فشل. حتى إنه الاختيار بتاع المدراء ما في عقلية بتفكر في تحسين وضعية المطار. هذا مطار لا يليق بتعني مدينة في السودان، حتى إنه بعد أثناء الحرب أصبحت المدينة الوحيدة المتاحة أن يكون حتى البعثات الدولية، رؤساء الدول، سفراء، شخص كبار شخصيات من الأمم المتحدة وغيره يأتون عبر هذا المطار. هذا المطار بوضع تدني في دورات المياه، الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها، أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني من توفير مياه، تحسين إنشاء مدرسة، فقط كل ما تم استيعاب بعض العمالة الغير مهارات في وظائف هامشية زي حمل الحقائب، إطالة الحقائب، وده ذاته في طيران الخاص إذا كان بدري أو تاركه. تاركه يمكن استوعبت عدد كبير جدا من عمال المنطقة، ولكن على مستوى إدارة مطار بورسودان المطار لم يقدم شيء يذكر لمجتمع المنطقة، ناهيك من أنه السودان كله. فالمطار هو واجهة وقبلة، ودائما الشيء بيحكموه من عنوان مطار بورسودان بوضعه الحالي لا يليق به، إنه مطار دولي يحتاج لثورة ويحتاج لنهضة حتى يكون بمسافة المطارات الدولية.
1: ونبقى في بورسودان أيضا حول الأوضاع داخل المشرحة، حيث شكى مواطنو بورسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر من تردي الأوضاع داخل مشرحة مستشفى المدينة وسط مطالبات عاجلة لوزارة الصحة والجهات المختصة بالتدخل لتأهيلها وتحسين بنيتها التحتية وتوفير ثلاجات كافية لحفظ الرفاه بما يراعي حرمة الموتى. المزيد في حديث الأستاذ عثمان هاشم.
2: مشرحة مستشفى بورسان أصبحت مغبرة وليس مشرح. الوضع الموجود في مشرحة بورسان لا يليق به حرمة الموتى. عدم وجود ثلاجات كافية، المبرد الوحيد الموجود ده ما ما ما ما ما بيستوعب أكثر من يسون، ده ذاته مؤقت. وروايح إذا أصبح الجسمان في المشرحة أكثر من يوم فيزال الرائحة منبعثة من داخل المشرحة. المشرحة دي يمكن قبل سنوات شافت مبادرة من بعض الخيريين ومن بعض الناشطين والمهتمين من مدينة بورسان، للأسف الشديد ما في محافظة. الآن مشرحة بورسان لا تستطيع أن تستقبل جسامين حوادث، جسامين الموت، موت الحوادث، جسامين الوفيات الطبيعية، جسامين مجهولية الهوية، لأنه بوضع هذا صعب جدا. المطلوب الآن عاجلا تحسين هذه المشرحة بصورة تستطيع أن تحتفظ بأكبر قدر ممكن من الجسامين، ومحاولة إيجاد الموانئ وكذا ساهمت، ديوان الزكاة ساهم، أين ذهبت كل هذه المساهمات؟ لماذا لا تزال المشرحة محافظة على القديم وممكن يتجدد عليه إضافات ثانية؟ لماذا دائما تدخور للوراء؟ إدارة المشرحة غير جديرة من إنه تبقى يوم واحد، ده تكسير وما يتحمل أي تأخير في وجود إدارة فاشلة جدا على قطاع الصحة، مدير قطاع الصحة ومدير عام مستشفى بورسودان التدخل لإنقاذ هذه المشرحة حتى تكون تليق بحرمة الموتى، وعلى الأقل تصبح يعني الموقع بيستوعب الجسامين لحين وضعهم في المغابر، أو مسألة إذا كانوا أجانب مشكلة كبيرة، ما بالك بالسودانيين الوطنيين اللي بيعانوا معاناة شديدة من، وأغلب المواطنين بيشتكوا من المشرح. نتمنى أن تتدخل وزارة الصحة لحل هذه الإشكالية اللي استمرت سنين. يعني هذه المشرحة أصبحت موقع استهجان ورفضي واستنكار من كل من لديه جثمان يتم تحويله للمشرحة. كارثة جدا إنه الناس تسكت عنها، حتى إنه السودان الآن بها مستوصفات حديثة، بها توسع في كليات الطب، إذا كان كلية جامعة بورسودان الأهلية أو جامعة الشرق بالإضافة إلى جامعة البحر الأحمر وكذلك جامعة الأطر الصحية، كلها بتحتاج لمشرحة سيادة الطلاب أن يتدربوا فيها، والمستشفى ذاته في تحديث مستشفى الطوارئ والإصابات حوادث بورسودان كلها ما عندنا مفر غير المشرحة دي. يبقى من الواجب ومنتج إنه المشرحة تكون بنفس المستوى بصورة مهيئة تستطيع أن تستقبل كل الجثامين الموجودة لحين إكمال الإجراءات المتعلقة بالدفن أو تصفير الأجانب حسب انتماءاتهم للدول حقتهم.
1: شب حريق هائل في سوق منطقة أبو عشر جنوب المالحة بشمال دارفور الأسبوع الماضي، والتهم كامل السوق مسببا خسائر فادحة للتجار وللمواطنين الذين أصبحوا في حاجة للمساعدات العاجلة. آدم موسى أوباما رئيس منظمة مناصرة ضحايا دارفور تحدث لراديو دبنجا بالمزيد من التفاصيل.
3: تعرض السوق المحلي بمنطقة أبو عشر التي تقع جنوب مدينة المالحة حوالي 45 كيلو من مدينة المالحة عاصمة ولاية شمال دارفور، ووفقا لشهود عيان تواصلت معهم المنظمة إنه الحريق اندلع يوم مساء يوم الأربعاء يعني حوالي الساعة السابعة مساء بتوقيت السودان 1 يوليو 2026، قضى الحريق على السوق بالكامل وخلف خسائر في البضائع والممتلكات. ووفقا للتقديرات إنه السوق ده قضى على أكثر من 180 متجر أو 170 متجر، ودي معظم الناس بيعتمدوا عليها في مصادر الرزق بتاعهم، والمتاجر دي كلها كانت مليئة بي البضائع وممتلكات المواطنين. والحريق ده خلف كارثة إنسانية واقتصادية كبيرة، وسكان الآن هم في وضع إنساني صعب جدا، والمنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها. ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح ليه هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي الغير سليمة الناس تتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير الطبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحدة من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين، المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفكي بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفكي سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى إذا تتجرحوا،
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في لسه وكده،
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
2: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. نعم. الاثنين التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكي من انه السن بيجي في خطوط بنيه في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم اثر كبير، غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيريه. المواد الجيريه بتكون قريبه في السن، فبالتالي اللثه بتلتهب. اللثه بعد ما اللثه دي هي وظيفتها الاساسيه انها تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف. بعد شوية يقوم يلقى السن تتخلخل. بعد ما تخلخل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى فقد التام للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو فاتت خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. سرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن لأنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقولها، إنه في ناس دائما بتلعب برضه بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتونس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان.
1: نعم.
2: الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان ويعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف أسنان تتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب إذا لو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو يعني؟
2: هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرفوا الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعملوا طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاولوا يدخلوها، يعني بيستعملون وينظفوا
1: أو المضمضة مثلا الطبيعية
2: أو المضمضة بموية الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، لأن حياتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس إنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينظف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. ويتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تنباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف.
1: شكرا جزيلا. شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمشاركة. المستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم جيل وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعثة تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن قدم من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع المد الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال عامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعثة تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس ياروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتدهورة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تعكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قادة الثلاثة تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونية بحق أولئك الذين هم أصحاب المسؤولية الأكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبلية الدامية بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعة الماضي بعد توقف استمر لأسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يوم الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالة للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق اللي كان جا اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد اللي سجانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين نعود لمدينة بابانوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دبنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها. أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بيدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسلة أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال مواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت الأزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا، مويا اشتاني مويا، أروما ما عندها مويا، جوب لنا تناكي سلوا الخط بتاعنا، علينا تعبانين مرة واحد، مويا ما في أروما ده، تناكي التنكر 50 مليون، 50-60 مليون التنكر بتاع المويا، ما لقينا بقروشنا المويا داتا، ما عندنا مويا، جوب لنا تناكر، جوب لنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك، والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنغا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزهوا عديد بسبب الموية.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: هنا المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقصات في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكل اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إقلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنغا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إقلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل، وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء، خاصة لاجئين المدن، ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وات مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوق الخضار الطماطم دي كم يا أخونا؟
12: دي 5,000.
11: دي 5,000 يعني كم قطعة دي 6 ولا 7؟
12: 8 قطع.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟ زادت يعني؟
12: زادت زيادة مباركة.
11: البطاطس البامية دي كم؟
12: البامية دي كورة 5,000.
11: كورة 5,000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي، وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا وحظر عمل ورش صيانات السيارات داخل الأحياء السكنية وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة، إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. في هذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية.
13: على راديو دبنجة حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. المناقشة تبعات هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
15: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني باعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية باعتبار أنه أفريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، هجرة الهجرة الأفريقية إلى إلى إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
14: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
15: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي, وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أن السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية خاصة بريطانيا, رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي, ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة ويعني لا تتأثر لأن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار, أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها, ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى, لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام, ولا لا لا يعني هو مكمل, ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي, لكن له أهميته القائمة بذاتها, وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى

0: السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
1: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولاً وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثاً، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبداً من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة

0: في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ عصام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
2: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: من دارفور. الهام من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
5: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
4: الحان من دارفور برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
6: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الحياة الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
4: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البلدية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشاني. الحان من دارفور.
5: سلام سلام دارفور، سلام.
6: كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان منكم وليكم كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
4: الحان.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد انه يعني الانسان في حياته يعني وفي تعامله مع الارض يعني جزء من مكوناته الثقافيه ادوات الزراعه، سواء كان الكدنكة والجبراكه او الجلمويه والجرايه او يعني مجموعه هذه المسميات. والزراعه بتعتبر هي يعني صمام الامان لحياه الناس في دارفور. ومجتمع دارفور في الغالبيه العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعيه، و مجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخوانا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بيقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي. المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان. هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع لنا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخواننا العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالذبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنق الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 6 من شهر 7 سنة 2026. عناوين الأخبار: مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يدين تصاعد العنف في الأبيض، ووفد السودان يتحفظ على فترات تتعلق ببعث تقصي الحقائق. نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن قدم من تشاد، ويونيسيف تكشف عن مقتل وإصابة 330 طفلا خلال 6 أشهر. قتلى وجرحى بسبب تجدد الصراعات القبلية في وسط دارفور، وتسجيل 3 حالات إصابة بالكوليرا في نيالا. تفاقم أزمة المياه في أروما بشرق السودان، وكرينك بغرب دارفور، وحريف بمحلية المالحة يقضي على عشرات المتاجر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الاثنين قرارا يدين تصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي ترتكب هناك. وتقدمت بمشروع القرار بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وإيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، وانضمت للقرار 11 دولة إضافية في اللحظات الأخيرة قبل الاعتماد، فيما ترأست بريطانيا الجلسة. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: فهو ليس مجرد بيان إدانة، وإنما وثيقة قانونية وسياسية تعكس تزايد قلق المجتمع الدولي من اتساع نطاق الانتهاكات الإنسانية ومن خطر تحول الصراع إلى كارثة أشد تعقيدا، خاصة في إقليم كردفان بعد ما شهدته دارفور خلال العامين الماضيين.
0: وفي ذات السياق تحفظ وفد السودان على الفقرات المتعلقة بالبعثة في القرار الخاص بحماية المدنيين بمدينة الأبيض، والذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بالتوافق خلال أعمال دورته الحالية. وأفاد الدكتور محمد صالح ياسين في حديث لراديو دبنجا بأن الوفد السوداني اعترض على الفقرات الخاصة ببعث تخصي الحقائق والسياغات المتعلقة بأطراف النزاع، معتبرا أنها تساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهو ما دفعه إلى تسجيل تحفظاته على تلك الفقرات. وأضاف الدكتور محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
1: من الناحية الإجرائية، اعتماد القرار بإجماع أو بالتوافق رغم اعتراض وفد السودان يحمل دلالة سياسية مهمة، إذ يعني أن أي من الدول الأعضاء لم يطلب اللجوء إلى التصويت الرسمي. ما في دولة طلبت أنه يتم التصويت على القرار رغم الاعتراض، رغم أنه الصين اعترضت، السودان اعترض، باكستان اعترضت، مصر اعترضت، كوبا اعترضت.
0: أكدت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالسودان دينيس يروان خلال زيارتها الميدانية لمدينة الأبيض التزام المنظمة الدولية الصارم بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمتأثرين والنازحين في ولاية شمال كردفان وبقية أنحاء البلاد. وعبرت المسؤولة الأممية عن قلقها البالغ عزاء الأوضاع الخدمية المتدهورة والضغط المتزايد على قطاعات المياه والصحة بالأبيض بسبب موجات النزوح المستمرة. وقال المحلل السياسي والكاتب الصحفي صحيب حامد:
2: ونحن منتظرون نتائج هذه الزيارة التي إن كانت تقوم على أسس العمل الإنساني القائمة على الشفافية وعلى النزاهة أن تعكس الحقيقة، وإلا فإننا سوف نواصل في إصرارنا على أن هذا العمل هو عمل سياسي صرف لا يمت للواقع والعمل الإنساني بأي صلة.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من هذا العام. وأوضحت المنظمة أن الوضع في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان يبعث على قلق بالغ، مشيرة إلى أن ضربات بالطائرات المسيرة وهجمات أخرى منذ شهر خمسة الماضي أسفرت عن أكثر من 35 ضحية من الأطفال، بينهم 18 قتيل على الأقل وأكثر من 17 جريحا، مضيفة أن 60% من هذه الخسائر نتجت عن هجمات بالمسيرات. تقدم نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غدا الثلاثاء تقريرها نصف السنوي إلى مجلس الأمن الدولي من تشاد، وقالت خلال زيارتها معسكر فرشنة للاجئين السودانيين أن التحقيقات حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور في سياق الحرب الحالية لن تكتفي بالتحقيق مع مرتكبي الجرائم على مستوى متدني، مؤكد الحاجة إلى الوصول إلى المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأوضحت أن المكتب لن يتمكن من التعامل بفعالية مع ما يجري في حال عدم تمكنه من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين الرئيسيين على أعلى المستويات. وأضافت في هذا الخصوص:
3: وما لم نتمكن من تكوين قضايا قانونيه بحق اولئك الذين هم اصحاب المسؤوليه الاكبر عن الجرائم، لن نتمكن من التعامل كما يجب مع ما يجري حاليا في دارفور.
0: تجددت الصراعات القبليه الداميه بين قبيلتي السلامات والبني هلبة منذ يوم الجمعه الماضي بعد توقف استمر لاسابيع بعد توقيع الصلح. وأشارت مصادر إلى مقتل 4 أشخاص يومي الجمعة والسبت في منطقة تسمى دنبار على الطريق الذي يربط بين محلية أندخن التابعة لولاية وسط دارفور. وناشدت جهات عديدة الحكماء من القبيلتين التدخل العاجل لوقف الحرب. انطلقت أمس الأحد المرحلة الثانية لحملة إزالة الألغام في مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان بعد وصول فريق هندسي قادما من مدينة نيالي للمشاركة في عمليات تطهير المدينة وتأمينها تمهيدا لعودة المواطنين. وقال ممثلون في مبادرة بابانوسا للسلام والتنمية بعد التدشين أن الفرق الهندسية السابقة تمكنت من نزع آلاف الألغام وتطهير نحو 90% من المناطق الملوثة، فيما يتوقع أن ينجز الفريق الحالي استكمال إزالة ما تبقى من مخلفات الحرب لتصبح المدينة آمنة بالكامل. وأضاف ممثلون في المبادرة في هذا الخصوص:
4: نحن نفتكر التيم ده يعني هو إضافة حقيقية للتيم السابق الكان جاي اشتغل، نشكرهم برضو على مجهودهم الجبار اللي قاموا به برغم من شح الإمكانيات وبرغم من إنه كان عددهم قليل وكذا، لكن نحن نفتكر إنه العدد اللي سجانا ده عدد يعني لا يستهان به وعدد كبير، وإن شاء الله يسهم في نزع الألغام من مدينة بابانوسا. الألغام هي واحدة من الحاجات الأساسية اللي كانت بتأرق وجداننا نحن كمواطنين هنا موجودين في مدينة بابانوسا وكناس دايرين يعودوا لمدينة بابانوسا، لأنه
0: أدى حريق هائل إلى تدمير السوق المحلي بمنطقة عشير جنوبي مدينة المالحة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء، مخلف خسائر جسيمة في البضائع والممتلكات. وقال آدم موسى أوباما رئيس منظمة ضحايا دارفور لراديو دابنغا أن الحريق قضى على جميع المتاجر في السوق بالكامل في وقت يواجه فيه السكان أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد، مما ينذر بتفاقم الأزمة واتساع دائرة المعاناة في المنطقة إذا لم يتم التدخل بصورة عاجلة. وأضاف آدم موسى أوباما في هذا الخصوص:
5: المنطقة أصلا هي بتعاني من شح بتاع المواد الغذائية وندرتها، ومع اندلاع الحريق اتسعت الفجوة بشكل كبير جدا، والآن في حوجة عاجلة جدا أو نداء إنساني عاجل لجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة لتقديم المساعدات العاجلة لهم المتمثلة في الغذاء ومواد الإيواء وكذلك المواد الصحية. الخسائر إنه تفوق المليارات الجنيهات.
0: تصاعدت شكاوى المسافرين عبر مطار بورت سودان بولاية البحر الأحمر من تردي الخدمات داخل صالة المغادرة، منها تعطل أجهزة التكييف مع الارتفاع العالي لدرجات الحرارة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنغا أن مطار بورت سودان يعاني من تدهور في البنية التحتية والخدمية مع شكاوى من ارتفاع الرسوم، مشير إلى أن المطار يحتاج إلى صيانة شاملة لصالات السفر ودورات المياه، إضافة إلى تحسين بعض الخدمات الأخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
6: الرسوم المفروضة في المطار رسوم مبالغ فيها. أغلب الركاب بيشكوا من الرسوم، ما في تنظيم بالنسبة لتقطيعات الرسوم، والمطار في حوجة عالية جدا لأنه يحسن من بنية التحتية الموجودة الآن، رغم أن المطار بدور دخل كبير جدا لخزينة الدولة. حتى على مستوى المنطقة اللي يقع فيها المطار، الأهالي بيشكوا من عدم تقديم المطار لخدمات تنموية بالنسبة لمجتمع المنطقة المشيد فيه المطار، رغم وجود اتفاقيات بين المجتمع المحلي وإدارة الطيران المدني.
0: أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 3 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، 2 منها لأشخاص قدموا من ولاية شمال كردفان. وقالت الوزارة أن فرق الاستجابة السريعة تعاملت مع إحدى الحالات بمحلية نيالا شمال، حيث نفذت عملية تعقيم شاملة للمنزل إلى جانب توزيع مادة الكلور لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتقال العدوى. وفي محلية نيالا جنوب استجابت الفرق للحالتين المؤكدتين عبر تنفيذ عملية تعقيم لمنازل المصابين، فضلا عن تطعيم المخالطين والجيران. شهدت محلية أروما بولاية كسل أمس الأحد تفاقما ملحوظا في أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع التام للإمداد. وقال مواطنون أن سعر تنكر المياه ارتفع إلى 60,000 جنيه سوداني، ما يزيد من معاناة المواطنين. ونجمت العزمة أن تعرض الخط الناقل لمياه أروما لكسر، مما تسبب في انقطاع الإمداد المائي عن المدينة منذ نهار أمس، مع مطالبة الأسر بترشيد استهلاك المياه خلال 72 ساعة القادمة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: مويا ما عندنا مويا، مويا اشتاني مويا، أروما ما عندها مويا، جوب لنا تناكي سلوا الخط بتاعنا، علينا تعبانين مرة واحد، مويا ما في في أروما ده، تناك التنكر 50 مليون، 50-60 مليون التنكر بتاع المويا، ما لقينا بقروشنا المويا داتا، ما عندنا مويا، جوب لنا تناكر، جوب لنا تناكر.
0: وفي ولاية غرب دارفور شكا مواطنو القرى الواقعة بين الجنينة والكرينك، والتي تمتد ل 15 كيلومتر من تفاقم أزمة مياه الشرب. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا أن شح المياه سيجبر المواطنين في القرى على النزوح، داعيا رئيس الإدارة المدنية في الولاية والمنظمات التدخل العاجل ومعالجة الأزمة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: نحن يا جماعة في القرى التابعة لمحلية كرينيك بغرب دارفور يعني مهدد بالشح المياه يا جماعة. اليوم من محلية كرينيك لمسافة تقريبا 15 كيلو لحد الجنينة، الناس يا جماعة المواطنين مهددين بشح المياه، والله الناس دي ممكن ينزحوا عديد بسبب المويه.
0: وفي شمال دارفور شكا المواطنون في منطقة كبير بمحلية الكومة من أزمة حادة في مياه الشرب، وأشاروا إلى اصطفاف المواطنين أمام مصدر المياه الوحيد بعد تعطل أحد المصادر. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
9: المواطنين هنا يستنجروا بحكومة تعزيز بتوفير الخدمات الأساسية التي تتمثل في خدمات المياه، وزي ما شايفين الصفوف الطويلة ونقص هاد في مياه الشرب بالنسبة لأهالي هذه المنطقة.
0: شكا اللاجئون السودانيون في العاصمة اليمنية صنعاء من معاناتهم بسبب إقلاق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مقرها منذ 8 أشهر دون إقطار مسبق. وأوضح لاجئون سودانيون لراديو دبنجا أن الخدمات المقدمة لهم توقفت منذ إقلاق المكتب، مشيرين إلى أن المكتب لم يحولهم إلى جهة بديلة، وأن معظمهم بلا عمل وكانوا يعتمدون على المساعدات المحدودة التي كانت تقدمها المفوضية. وأضاف لاجئ سوداني من اليمن في هذا الخصوص:
10: أوضاع اللاجئين في صنعاء خاصة لاجئين المدن ومعاناتهم بعد أن جمد المكتب في صنعاء الأنشطة بتاعته لمدة 8 شهور وترك هؤلاء اللاجئين من غير أي خدمات خلال 8 شهور هذه.
0: أدانت لجنة العمل الإنساني بتحالف صمود استهداف شحنة مساعدات إنسانية في ولاية شمال دارفور كانت في طريقها إلى محلية طويلة، وفقا لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ودعت في بيان جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق. تشهد الأسواق في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأشار تجار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، فيما أفاد تاجر من وت مدني بارتفاع سعر صفيحة الطماطم إلى 15,000 جنيه. وأضاف تاجر في هذا الخصوص:
11: مدني سوبر خضار الطماطم دي كم يا أخونا؟
12: دي 5000.
11: دي 5000 يعني كم قطعة؟ دي 6 ولا 7؟
12: 8 قطعة.
11: الصفيحة كم عملت يعني؟ زادت يعني؟
12: زادت زيادة مباركة.
11: البطاطس البامية دي كم؟
12: البامية دي
11: كورة 5000.
0: أعلن بنك أمدرمان الوطني عن استئناف إجراء التحويلات المباشرة والسريعة باليوان الصيني بعد فتح حساب مباشر باليوان مع بنك الصين في شنغهاي. وأوضح أن الإجراء يسهل استيراد وتصدير البضائع وفتح حسابات ناشطة أيضا بالدولار واليورو والدرهم مع بنك تشانغ. أعلن جهاز المخابرات العامة عن صدور قرار بترقيات لعدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد وتكليف مجموعة أخرى بمهام جديدة. من جهة أخرى، استنكرت قطاعات واسعة في شرق السودان استبعاد 14 من ضباط الشرطة من الدفعة 39 التابعة للترتيبات الأمنية لسلام شرق السودان من الترقيات الأخيرة إلى رتبة المقدم، رغم استيفائهم الكامل لجميع الشروط القانونية واللائحية. الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم إغلاق جميع الأسواق والمواقع التجارية عند الساعة 11 ليلا، وحظر عمل ورش صيانة السيارات داخل الأحياء السكنية، وتوجيه العاملين بالمجال بالعودة إلى مواقع عملهم السابقة بالمناطق المخصصة لهم. وشددت اللجنة على مواصلة تنفيذ قرار إغلاق الكافيهات ومواقع تعاطي الشيشة في المواقع العامة، إلى جانب تعزيز الارتكازات الأمنية بالطرق بقوات نظامية مشتركة في المواقع الحاكمة والكباري والمعابر. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشاطنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
13: راديو دبنجا يقدم
14: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
15: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. هنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت، وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يفترض على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا أنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا أنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، يسعدنا أن نستضيف اليوم 2 من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية وتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحب بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
16: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساس بتاع الدولة، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية، سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان. لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة، يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنية تحتية متينة، بنية تحتية كبيرة، وهذه البنية التحتية تم إنشاءها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب، إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملتها الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك نعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة تحت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي فاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة. ده دوره وده واجبه تجاه المواطن باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
15: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
16: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره اللي بكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا التوزيع القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم على الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
15: طيب باشمهندس حامد سليمان وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات السودانية، عايزينك برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
16: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيلة وصلة كبيرة، لأنه

0: الأجنبية، ودي القطاع الخاص. إذا تركت المسألة للقطاع الخاص هيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا بنقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. فيعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريق غير إنه يمشي للسوق سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، يفاغم معاناة المواطن بأنه سعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال نعتبر أنه سؤال مهم، والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفير إمدادة للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
1: نرحب مستمعي راديو دونجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال، أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل. آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
2: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وجيم، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخط أرباح عالية جدا جدا وتجي تبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا، فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه تفرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عندها أي تبرير، وفي نفس الوقت القرارات ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الإمدادات البترولية دي في الزمن المحدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده لما

0: بتاعت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي. مجموعة الطفيليات دي جات فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح. وعشان كده زادت البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل1000% خلال أقل من 3 سنوات، مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الاضطرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إنه الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد. لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل، لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لدى مجال الشك إنه برضو المسألة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان، الضمان الذهبي، وده ما عنده تبرير. يعني انت بتخوض ضمان، الضمان ده ليه هدف؟ ما في كلام. والضمان ده هتربح بعد شوية ذات وسيلة للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي أو كده. وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول، استيراد البترول. وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السوداني ذاته ما وضح إنه هتؤثر مثلا هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده. وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المستقبل البترولي وكده. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة بالتسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب ليه المثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بالشكل الكويس. لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي أو في مجال حتى استيراد السلاح وكده. يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلا أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلعة استراتيجية ولا غنى عنها، وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به، مسائل البترول توزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده، في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية. لأن السودان يستحق أن يروى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك؟ بتبكي مالك يا ولدي؟
1: يا أبوي يا أبوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا أبوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا أبوي يدمر المدارس مكان تعليمنا ولعبنا في دراجل يدمر دور العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأثر النفسي من الحرف في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقوم من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو بأنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه يعني. ده الغاهين اللي بندون طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندون شكل حقنة في العظم، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطيف، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه انا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، فيش الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له تاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدات طيب لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسية، يعني بيكون باقي له اجراءات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة، لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأمين إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاع السول بتاع البيس جي ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل له مكملات عادي جدا، مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دايره اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو كان ممرض او بيقوم بيديك كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا، الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسالوه انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم، اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم. المستمعين، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026. قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الكرمك والجيش يحاصر المدينة. قوات الدعم السريع تقول إنها تقترب من الأبيض والجيش يشن هجمات جوية على أهداف بالقرب من مدينة بارة. ترحيب واسع باعتماد قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأبيض. منظمة أنقذوا الأطفال نزوح أكثر من 5500 طفل خلال أسبوعين جراء تصاعد العنف في الأبيض. وفاة 15 معدن إثر انهيار منجم محمد توفيق في محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. الولايات المتحدة تشدد غيوض التصدير على السودان بسبب استخدام أسلحة كيميائية. مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتلقى غدا تحديثا عن الوضع في أبيي في غياب السودان. القائم بأعمال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لليونسفا يختم زيارته إلى السودان وجنوب السودان ويبحث نزع السلاح في أبيي. إضراب للأطباء في مستشفى الشوك الريفي بعد الاعتداء على طبيب وأسرة المعتدي تتهم الطبيب بالتحرش. وزارة الصحة بالقضارف تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشوك أثناء القيام بواجبه. سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة إلى الوزير محي الدين سالم. أمجد فريد يدعو بريطانيا لمراجعة علاقاتها بأبوظبي في ظل الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. انطلاق قطار العودة الطوعية ل 1190 من القاهرة معظمهم من الإعلاميين والفنانين. انطلاق أعمال مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال الأسبوع المقبل. اتفاق سوداني سعودي على إنشاء محمية طبيعية جديدة في قبال السواكن وعقيق في البحر الأحمر. هيئة الموانئ البحرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا هاربر الصينية في مجالات تطوير البنية التحتية. أمانستي انترناشونال تنظم حملة رسائل إلكترونية لنواب البرلمان في أستراليا بشأن حماية المدنيين في السودان. خالد عمر يوسف كتائب الحركة الإسلامية تجاهر دون مواريا بدعمها للحرب. القوى المشتركة للحركات المسلحة تنفي اتهامات بتورط قواتها في نهب شاحنات مواطنين على طريق شريان الشمال. منظمة أكلت الأمريكية ترصد أكثر من 50 غارة جوية بطائرات مسيرة في شمال كردفان أسفرت عن أكثر من 110 من القتلى. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بورسودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11000 شخص نزحوا حديثاً في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى، بزيادة تغارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق. وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة. وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقدر عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، وتعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدنا وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المعتقلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة. وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشاد بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم. وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنة وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا، موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط تفشي متسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود ودبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكري جاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة وقال جاك لراديو دبنغا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة، من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجان سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنغا:
6: تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأول بين قوى سياسية متقاربة هي على النيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارجة على النيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من إعلان نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم إعلان نيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري، أنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنغا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
7: بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
8: نحبينا ونحن التابانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله، ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
7: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
9: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
7: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
10: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
7: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن احنا استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
2: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
1: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
2: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين واسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعدوا هناك في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أيندهوفن، قال لهم يعني احنا ما بنقدر نعمل حاجه اكثر مما نوفر البيانات، لكن انتوا كبلديه ممكن تقدروا تمولوا مساعده البلديه القوارب في هذا الامر. فبلديه يعني هو عملت حاجه جميله جدا انها خطت البناء على البيانات دي، عملت اطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمه كويس، التوأمه نعم. بين القوارب وبلديه اينهوفن وبلديه القوارب. ومن خلال هذه الاشياء عملت حاجه ثانيه لو انه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنيه هنا وفي في في في في القبائل. يعني مثلا هيئه مياه اينهوفن مع هيئه مياه القبائل، شركه نفايات اينهوفن مع الوحده اللي اسست هناك في القبائل في النفايات، التمريض التدريب على الرعايه الصحيه الاوليه مع المؤسسه الصحيه في اينهوفن وهكذا. فدي خلقت هذا الاساس. انا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدات بلديه اينهوفن

0: لأن أنا مولود في الجبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في الجبارف قبل ما أمشي على الخرطوم. فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة، أنا مواطن سابق في الجبارف ومواطن حاليا في عين كوفي. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعدها طبعا عشت في عين كوفي 8 سنوات، وكنت مرسل يعني، وكان تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية، ومعه مثلا الناس بتاع مدير المياه ومدير المياه في القبائل في المنقل، في تبادل بتاع حاجات زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني، أو شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية، عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص، اللي هو فيها أنا وفيها 3 من اللي كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبدوا حسوا شغالين في مناطق مختلفة. منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين دي سودانية.
1: نعم.
0: فعملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس إنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا، فيها اللجنة الشعبية لمياه القبارف، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القبارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
0: مشيت القبارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه.
1: ايوه.
0: على اساس انه تمول، لأن ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة، على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. التخصصات قلت لك دي،
1: نعم،
0: التحليم، المويه، الزائرات، المنزليات، ما جمعيتين بتاع التمويل الأصغر، جمعية بتاع الحكومية، شفت كيف؟ ففيها فيها فيها هذه هذه هذه هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم.
0: هذه كانت تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 5 ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي ده يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظرة الناس تغيرت وكده، وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا.

0: لأن فعلا حصل تغيير، وطبعا لأنه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. أنا لما مشيت لقيت أنه ممنوع المنظمات الأجنبية تشتغل في كل شرق السودان، كويس؟ وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لأنه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بأنه المنظمات الأجنبية وذي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الإسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكده. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط ثانيه بين عين هوفن وفي فيها روابط حكوميه كانوا حيفقدوا يعني، عشان كده خلوني انا اشتغل.
1: نعم.
0: شفت كيف؟ فبرضه الحاجه الثانيه الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه اي منظمات تيجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، هناك انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم، كويس؟ ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمه عندها غرفه، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفه غرفه غرفه جوا الجناين. بعدين هنا الاداري بتاعنا فوق ما كبير ما مترهل زي شغل المنظمه دي، كنت انا في واحد مساعد لي زي مساعده ومحاسبه ومترجمه حاجه كده كل الحاجات دي، وفي واحد بتعمل لنا الشاي والقهوه، في ولد بتاع علاقات عامه بس عربيه ما عندنا، يعني ما في عربيه حقت المنظمه وفي الكلام ذاك، وديل الناس ديل اللي انا بديهم بتجي ميزانيه حقتي، بقسم الميزانيه دي كله جهه على حسب البرنامج حقها، البرنامج اللي قدامه الميزانيه حقته، بعد ذلك بعمل المتابعه وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمه كويس جدا، لكن بس دي واحده من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجينات السلبيه دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدأت يتوافد علي ناس من أهلي ومن أصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكده، بعقلية واحدة بس أنه يا أخي أنت جات قروش هناك أضربها كلها وأديها معاك.
1: والله دي يعني قصة. طيب أستاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها، يعني فيما يخص الخدمات الأساسية والحقيقة تقوم
0: رفعت يد عن خالص،
1: أيوة
0: رفعت يد. أنا مشيت، دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة، رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول، كويس؟ بنفسه كانت اكبر ميزانيه عندي انا، خلاص اللي هي دي اهميتها في شنو؟ اهميتها في انه الاحياء الطرفيه، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل او 20 سنه اللي فاتت، الجنايه جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها وجاب ناس من اثيوبيا وكده، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكتس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح،
1: ده عدد كبير.
0: ايوه في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، مش شغل عالي يعني. دي نمرة واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو معنا شركة مياه القضارف اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مياه نظيفة جاية من كده كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوقين بقى اكثر مركز متقدم في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه كويس، يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا كويس. الفكره حقت الهنايه دي برضو من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه على في حاجه اسمها الزائرات المنزليات. طبعا لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضار، والبلد توسعت كبيره جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى اللي يلدوا ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهوله للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10-15 من الفتيات أو النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي، على الزحمات الأولية، على أنه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى او ممكن بس تتم حالته هنا. كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جاته مخاوف شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضو عملنا حاجه بقت ايوه في اسمه شنو الاطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمه وعملنا فيها شراكه مع اليونيسيف. دي اهميتها في حاجتين، اهميتها في الحاجه الاولى انه زمان كانت هي الحقيقه كانت يعني مبادره من واحده محاميه، وبعد ذلك انا شجعتها انها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل يعني. اللي هو شنو كانت قصتها لانه الاطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجه دي وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز بيقول جانحين ديل بيتلموا إذا عملوا أي حاجة، بقت تكون مركز كبير جدا في القضاء فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنة ويدربوهم على تحليم المهارات، بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف الكلام بتاعك بس صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم يعني تخلي برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
1: نعم.
0: فما عندهم الإجرام بتاعنه دارية ويأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي واحدة من حياتي. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي أن ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز إنه ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني كده.
0: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لانه هو يقول لك شو ما انا ما دق فيها يعني ما دق فيها طوبه يعني.
1: طيب بالمناسبه دي اها
0: كنا كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفه، و12% يدفعوها على الحي في المدرسه، او اربع خمسه احيان مثلا في المدرسه يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الاحساس بتاع الملكيه الاونرشيب، عشان يكون عندهم احساس بان المحل حاجه دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها وينظفوها وما أيوة. يعملوها
1: باعتبارهم اصحاب مصلحه،
0: عايز اصحاب مصلحه. ال 28% المفروض تدفع البلديه بلديه القطار.
1: طيب عشان ايوه عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياه الكثيره دي كلها اللي عملتوها دي عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعيه هم اساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني فتحت لهم افق انه ناس اوكسفام لا حس بيدعمهم. انا بعد ما مشيت وعملت خمس سنوات لانه عندي ظروف تحت اولادي وكذا وهناي، فكتبت لها اوكسفام قلت لها انا خلاص ما بقدر اقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص انت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل ثاني هو هناك خمس سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض أيوة. الشبكة واحد، فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف المهم مشوا جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية هي بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف؟ تنوع صح. يعني تنظيمات في تسعة تخصصات مختلفة كويس، فدي دي دي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach المغاربة المتكاملة.
1: ايوه وبعدين
0: يعني
1: انت
0: ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر اداري مترهل يعني
0: لا ايوه لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك اربعه ناس فوق ديل بس، الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في هناك. وبعدين في النص في الطوالي في كل سنه في الان خمس سنوات اشتغلت دي في ثلاث اربع مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كلها، مثلا واحد يجيبوا اثنين من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها
1: نعم.
0: فيها تدريب فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبه مثلا، تدريب على الـ على الـ على التنظيم، تدريب على كده الاداره يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس، فدي بالعكس اتفتحت عليهم افاق جديده، وبقت في منظمات بتمشي اللي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القضارب او في كسله بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك يعني بتنفذ لك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك
1: نعم في نعم سيد عمر سعيد يعني انت الحياة سويتها دي كثيرة للدرجة شنو يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني نحن قاعدين نلاحظ ننطب فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب أيوة. من الحاجة اللي حصلت دي عندنا دقيقتين داير أقول لك أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق جناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو اولاد شباب يعني انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعة قاموا كنسوا الحتة دي وحرقوا البناء ده، مش كان بيكون كويس. لكن يعني الناس ما عندهم الإحساس ده. طبعا أنا ذاتي بعد فترة غبت من المجتمع وكده، لما أجي راجع مؤكد بشوف بعين تانية. فأنت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا، اللي الاعتماد على النساء، بس ده كان بقدر اقوله لك، الاعتماد على النساء. رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة. انا الله حاسة انه صغرتين مختلفات كأنهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة وتلقى
1: الانضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكده. انا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك انهم اللي عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر، يوم لنظافة الحي كل شهر. ده ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي لسهل
1: بالجنة. ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظموا كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة. الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين هناك كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي نعرف الحياة تعرف لأنه القصة بتاعت الزكية يعني الحكومية لو دخل لو لازم تتغير، لأنه الدولة بقت عندها إمام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعرف فيها ما بتفعل لي. كتبت الرسول بتاع البلدية قلت لي أخي ضغط التحفيز، قلت لي أخي ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. انت اساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكله.
1: استاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمه معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينه أيندهوفن الهولنديه. يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك. مرحبا.
2: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بورسودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية، في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11 ألف شخص نزحوا حديثا في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى، بزيادة تغارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق. وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة. وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقدد عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده، شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، تعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظمات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدنا وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتغلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة. وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشات بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم. وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنة وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا، موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط تفشي متسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود ودبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكري جاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنجا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجاني سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنجا:
6: تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارج على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من إعلان نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم إعلان نيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن إنه ما في حل عسكري، إنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم ردود الفعل حول قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمنع الهجوم على مدينة الأبيض.
1: مسألة الأبيض والاستهداف اللي جاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية، والاستهداف قاعد يتم بعناية وبطريقة فيها شكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف.
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين.
8: دلالات قرار واشنطن بفرض قيود على الصادرات السودانية.
9: أعتقد أنه يعني القرار الأمريكي ده الأخير ده متعلق بالعقوبات على التصدير للسودان، وقرار يمكن من أكثر القرارات طلعت في الآونة الأخيرة.
8: وكذلك سنتابع إضاءات حول دراسة أجرتها مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان حول تصورات السودانيين بشأن الحرب والسلام.
10: استطلاع نداء سلام السودان والاي جي بي اس للحصول على تصورات السودانيين فيما يتعلق بالأزمة الحالية، فيما يتعلق بالصراع.
8: إحاطة حول ورشة شبكة النساء السودانية بالعاصمة الكينية نيروبي.
11: التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها إنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهاته.
8: نبدأ الجولة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن مدينة الأبيض، حيث عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرا جلسات بشأن مشروع قرار دولي يدعو إلى منع الهجوم على مدينة الأبيض. وفي سياق ردود الفعل على هذه الخطوة، أكد تحالف تأسيس في بيان له أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر استهداف المدن التي تضم قواعد عسكرية أو منشآت ذات طابع عملياتي. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق الناطق الرسمي لتحالف تأسيس أحمد توغوت لسان لجولة السودان اليوم.
1: طيب، فيما يتعلق بموضوع القرار الذي تم اعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان والخاص بالوضع في الأبيض ومحيط الأبيض، عموما نحن نرحب بتحالف السودان التأسيسي بأي جهد دولي ساعي لتحقيق السلام والاستقرار والبحث عن كيفية الوصول إلى تسوية سياسية نهائية تعالج الأزمة وتوقف الحرب وفي نفس الوقت تفتح الطريق يعني سلام واستدام في البلاد. الأمر الآخر لتحقيق السلام طريق واحد ولوقف الانتهاكات الخاصة بالحرب وبأوضاع معارضة أوضاع الإنسانية، الطريق اتجاه واحد وهو قبول الطرفين الأساسيين للجلوس والتوصل لاتفاق فيما يتعلق بمعالجة الوضع الإنساني عبر هدنة إنسانية أو عبر اتفاق إنساني يفتح الطريق لوقف إطلاق النار، وأي مناشدة أخرى خارج الإجراء السليم المعلوف تبقى مناشدة للعلاقات العامة، ما بتترك أي أثر في الأرض، لا توقف الحرب، لا تعالج الوضع الإنساني، ولا تسكت صوت البندقية. وبالتالي المناشدات الدولية التي تأتي من هنا وهنالك في النهاية للأغراض العامة، ولكن لا تغير من واقع المشهد في الأرض. الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض. شاهدنا شكل الهجمات التي تمت على أم صميمة، الهجمات التي تمت على الحمادي، الدبيبات، كازقيل وكل المنطقة المحيطة حتى الدلنج وطريق الغربي يعني مرورا بالخوي والنهوت، وكذلك الطريق الشمال الشرقي اتجاه بارة. كل المواطنين الموجودين في المنطقة دي دفعوا ثمن غالي جدا جدا بسبب المتحركات التي تخرج من الأبيض وتهاجم المواقع. تم تحجير كل الناس الموجودين وتدمير البنى التحتية وممتلكات المواطنين.
8: وحول كيفية حماية المدنيين وتجنيبهم من الهجمات على المدينة قال أحمد توقت لسان في هذا الخصوص:
1: مسألة الأبيض والاستهداف اللي جاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية، والاستهداف قاعد يتم بعناية وبطريقة فيها شكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف. ما في مواطن بيتعرض، لكن طبيعي جدا في أحيانا بتحصل يعني زي ما بقوله يعني النتائج ما مقصودة لهدف مقصود، والهدف المقصود هو الوجود العسكري الموجود في المنطقة والمواقع والمراكز ومنصات الانطلاق، المسيرات، مخازن الذخائر والوقود والأسلحة، ومراكز القيادات وغرف العمليات. هذه هي المناطق المستهدفة. وبالتالي نحن في تحالف السودان التأسيسي أكدنا مرارا وتكرارا بأن الطريق مفتوح لأي مواطن يريد أن يخرج، ما في أي يعني استهداف لمواقع مدنية، والمقصود ما المدني ولا ممتلكاته ولا يعني مساكنه ولا يعني عقاراته ولا يعني مقرات عمله، بقدر ما هو المستهدف هو التواجد العسكري الظاهر والواضح للعيان وللمواطن حتى المواطن الموجود في الداخل. لذلك التقرير الذي صدر من مجلس الأمن يعني التقرير فيه جوانب إيجابية، نحن أمننا على قبولنا بأنه يعني نتعامل مع أي جهة تريد أن تتحقق في القضايا المرتبطة بالانتهاكات في الوقت الذي فيه الفلول وسلطة الحركة الإسلامية في بورسودان ترفض بشكل قاطع، وهذه ليست هي المرة الأولى اللي رفضت أي جهد دولي لإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل قواتهم. وهذا الحروب دليل على أنهم متورطين ليس فقط في استعمال السلاح الكيميائي الذي سبب في دمار هائل وللبنية وللبيئة وللإنسان السوداني، ولكن نتيجة ارتكابه لانتهاكات فظيعة وتصفيات عرقية.
8: وفي المقابل وصف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض بيان تأسيس في تعليق لراديو دبنجا بالغريب، موضحا أن اعتماد التحالف على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسة قوات الدعم السريع التي لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين. للمزيد حول الملف نتابع تعليق الكاتب والمحلل السياسي قرش.
2: طيب البيان بتاع التأسيس بيعتمد الغريب أنه بيعتمد على القانون الدولي الإنساني في تقديم دفعاته بضرورة مهاجمة مدينة الأبيض، وحسب زعمه أن القانون الدولي الإنساني يعطي الحق في مهاجمة المدن التي توجد فيها قوات عسكرية أو توجد بها أهداف عسكرية أو توجد فيها يعني مخازن للأسلحة ومخازن للمعدات الحربية، ولكن مع أخذ التحوط والحذر إذا كانت هذه المدينة مهولة بالسكان. المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد انه فيها تخزين للأسلحة او تخزين للمعدات الحربية او لتجمعات قوات الجيش السوداني او قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت او معظمها كانت في اهداف مدنية في اعيان مدنية ووسط الاحياء السكنية. طيب المجتمع الدولي أكد مرارا وتكرارا أنه لا يساوي بين الدعم السريع والجيش السوداني في هذه الحرب، وهو يطالب بوقف الحرب، يطالب الطرفين بوقف الحرب، ولكن الدعم السريع ليست له أي مشروعية في الوجود السياسي أو العسكري، هو مجرد قوات متمردة، قوات معتدية، قوات يجب لجمها ووقف عين حدها. الجيش السوداني طبيعي جدا يحتل مدن كانت قد احتلتها قوات تأسيس، لأنه الطبيعي هذه المدن أن يكون موجود فيها الجيش السوداني وليس موجود فيها قوات الدعم السريع، لكن هذا لا يعطي الجيش أيضا الحق في ضرب المواقع المدنية، وعلى الجيش أن يميز أيضا في قصة الطيران ما بين الأعيان المدنية وما بين الأهداف العسكرية. الدعم السريع كل البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية والتجمعات الدولية أكدت على أنه إنها لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل، لا تحترم بحكومة تأسيس، ولا يعني ما في أي وجود شرعي قانوني دولي، ولا في أي احتراف إغليمي بما يعرف بحكومة تأسيس، وبالتالي هي مجرد قوات محتدية، يعني هي ليست قوات منازعة، هي قوات محتدية، وبالتالي لا يمكن معاملتها معاملة الجيش السوداني. الجيش السوداني عنده حق الوجود العسكري لأنه هو جيش قانوني وجيش تم الاعتراف به باتفاقية 54، وهو يعني ضمن مؤسسات الدولة السودانية اللي أعلنت استغلالها عام 56، كونه أنت معترف بدولة 56 أو ما معترف بهذا شيء ثاني، لكن دي الدولة المحتربة عالميا والمحتربة إقليميا كويس، ولكن هذا لا يعطي الجيش حق الحكم ولكن يعطيه حق الوجود العسكري. أما بالنسبة للدعم السريع فليس له حق الوجود العسكري ولا ليس له حق الوجود السياسي، وهو الآن يحكم وموجود الآن بوضع اليد. هذا الوضع الأفضل أن يناقش في أوضاع سياسية، أن يناقش بالتفاوض، وأن يناقش بالوسائل المدنية والسلمية، أن يتم تصفية هذه القوات بالطرق التفاوضية، وده بيعزز المطالب الدولية والإقليمية والمحلية بوقف الحرب والانتقال للعملية السياسية.
8: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا فرض قيود على الصادرات السودانية على خلفية اتهامات للقوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة في البلاد. وللحديث عن دلالات هذا القرار وتداعياته والمحتمل على السودان سياسيا ودبلوماسيا ينضم إلينا السفير الصادق المقلي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. أفتكر أنه يعني القرار الأمريكي ده الأخير ده متعلق بالعقوبات على التصدير تصدرات السودان والتصدير للسودان، وقرار يمكن من أكثر القرارات طلعت في الآونة الأخيرة، لأنه أساسا هو معتمد على مسألة خطيرة جدا أو بستنى مسألة خطيرة، هي يعني تعلق بالاتهام الولايات المتحدة الأمريكية للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيميائية.
4: ولذلك القرار ذاته في حد ذاته أنا أتذكر أنه يعني هو يعني في سلسلة من القرارات التي والإجراءات

0: اشتغل المسلسل الجزرة اللي هي تتعلق بال الدبلوماسية، وتتعلق بالعقوبات الخفيفة التارجت ساشن اللي هي ضد الأشخاص وكده، إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تتعلق، يعني بدأت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية، وهناك ايضا قرار هناك مشروع قرار مشروعي قرار ومشروع قرار مهم جدا امام الكونغرس، اللي هم ده يعني ده فوض القرار ده في ظل ثلاثة اشهر، بيخوف ادي الصلاحية للولايات المتحدة الأمريكية انها تمول بعثة حفظ السلام في السودان. طبعا الولايات المتحدة بالجانب بتولي الجانب التمويلي، اما الجانب بتاع القوات ذاته وعناصر حفظ السلام دي كلها لازم تكون قوات افريقيه او قوات مقترنة او متعدده الجنسيات، ممكن تكون في اطار اليوساف اللي هي دي اليوساف ستاند باي فورس في شرق احتياطي، اللي هي احتياطي القوات في شرق افريقيا. فدي كلها يعني حقيقه وانتهت حسا باخر قرار ده بتاع القيود التصدير على الولايات المتحده في اطار، والخطوره انه في اطار استخدام تهمه اتهام السودان او الجيش السوداني استخدام اسلحه الكيميائيه.
1: وحول دلالات انتقال القرار من المستوى باء الى دال سري قال السفير المقلي:
0: طبعا القرار ده هو اكيد الولايات المتحده من تنتقل الان انتقلت الجزره الى سياسه العصا. طيب شنو الانتقال السودان من مجموعه باء الى المجموعه دي 3؟ ودي مثلا اخطاء خطيره جدا من واسبه. انتقال السودان من المجموعه بي الى المجموعه دي 3 في لائحه التصدير الامريكيه اللي يسموها اكسبورت ادمنستريشن اند ريجوليشن اي ار، ليس مجرد تغيير اداري بل له اثار قانونيه وسياسيه خطيره جدا. اولا ماذا تعني المجموعه باء؟ المجموعه باء تضم الدول التي لا تعد محل قلق خاص متعلق بالاسلحه الكيميائيه او البيولوجيه، ولذلك تتمتع بقدر اكبر من المرونه في منح تراخيص تصدير السلع والتقنيات الامريكيه الخاضعه للرقابه. انتقال السودان اليها بعد رفعه من قائمه الدول الراعيه للارهاب عام 2020 كان جزء من عمليه تطبيع العلاقات السعوديه مع الولايات المتحده الامريكيه، وانت عارفين طبعا التطبيع ده تم في بين الولايات المتحده متعلق بالقروض التيسيريه، متعلق في تطبيع العلاقات السعوديه مع البنك الدولي بالسلطه على امريكا ذاتها وهكذا. اما المجموعه دي 3 فهي مخصصه للدول التي تثير يعني مخاوف تتعلق بالاسلحه الكيميائيه والبيولوجيه، وادراج دول فيها يعني ان الولايات المتحده الامريكيه ستتعاون مع معظم طلبات تصدير السلع والتقنيات الحساسه وفق سياسه افتراض البريزمشن اوف دينايل، اللي هي اي ان الاصل هو رفض الترخيص الا اذا وجد سبب استثنائي للموافقه.
1: وبشان تاثير القرار الامريكي على الجانب الاقتصادي للسودان قال السفير المقلي:
0: طبعا اسالك الاتي: تشديد كبير على تصدير التقنيات الامريكيه المتقدمه، صعوبة الحصول على معدات صناعية متطورة وأجهزة الاتصالات الإلكترونية الحساسة وهكذا وأقدع الطائرات والمعدات. طبعا في لو نذكر انه في ده السبب الأساسي في المناسبة الذي أدى لتدهور السكك الحديدية وخطوط الجو السودان. كما تعلم انه السودان بظل العقوبات السابقة اللي هي اللي كان وضع السودان تحت غاب الدول الراعية للإرهاب سنة 93، حرم السودان من شراء اي طائره امريكيه سواء اير باص بوينغ امريكيه او حتى اير باص اوروبيه، لانها كلها مكوناتها مكونات الانجن بتاعتها كلها مكونات جنرال الكتريك اللي هي الامريكيه، ولذلك ويزرع الغاطرات كل الغاطرات طبعا كذلك يعني اللوكوموتيف بتاعتها كلها غاطرات دي كلها صناعه امريكيه، ولذلك ايضا حرم السودان من استخدام من استيراد هذه القطرات لصناعه السكه الحديديه والقضيه التدهور التام منذ ذلك الوقت، واصبح كلها جراوند يعني. بعدين طبعا الاكثر خطوره هو الاشاره لاسلحه كيميائيه، فهي اكثر خطوره سياسيه واقتصاديه، فالقرار ليس مجرد عقوبه اقتصاديه بل يعني ان الاداره الامريكيه تطبع العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحه الاسلحه الكيميائيه والبيولوجيه عام 91، وبعدها لديها ما يدفعها لاعتبار حكومه سوريا تطور اسلحه كيميائيه. ولكن طبعا ممكن النهارده ده يجي واحد مثلا تكويشن القرار، واحد يسال السؤال الاول يقول الولايات المتحده الامريكيه اساسا احنا ما عندنا اساسا علاقات تجاريه. طبعا ده كلام يعني ما مطابق الولايات المتحده الامريكيه عقوباتها ما في اسمها السكندري سانكشن اللي هي الولايات الامريكيه في

0: اساس لا تنحصر فقط في التعامل الثنائي بقى بين الخرطوم وواشنطن ابدا. هي تمتد اثرها الى كل الدول في العالم، كل الدول في العالم الولايات المتحده تم تفرض عليها عقوبات اذا تعاملت فيما يتعلق بكل منتوج امريكي اليها، مثلا لو او حتى مثلا في النظام المصرفي.
1: أجرت مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان نداء سلام السودان دراسة ل 1667 استبيانا جرى توزيعها على نطاق السودان وللسودانيين في دول الجوار والخليج بهدف التعرف على تصورات السودانيين تجاه الحرب ووقف إطلاق النار والسلام والعدالة وأولويات المرحلة المقبلة. للمزيد حول الموضوع معنا عضو المكتب التنسيقي لمبادرة نداء سلام السودان دكتور عصام عباس خلال استعراضه لنتائج الدراسة.
2: الدراسة حقيقة طلعت بكثير جدا من المؤشرات الأولية. أولى هذه المؤشرات أنه أكثر من 93% من السودانيين داعمين تماما للسلام، ومن المفارقات انه 93% داعمين للسلام، لكن بنجد انه فقط 14% اللي بيثقوا في اتفاقيات السلام. وربما ضعف الثقة في اتفاقيات السلام ناتج من تاريخ السودان المليء بالاتفاقيات المؤسفة. السودان شهد عدد من الاتفاقيات سواء كان في انجمينا 2003 او في اديس ابابا 2004 او كان في ابوجا 2006 او كان في سي بي اي 2005 او كان في الدوحة 2010 وغيرها من الاتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات فشلت قبل أن يجف الحبر المكتوب به وانتهت إلى تقاسم سلطة بين الفرقاء. بالتالي ثقة السودانيين في اتفاقيات السلام ضعيفة جدا، لكن يطالبون بالسلام بنسبة عالية جدا، ودي إحصاءات بتجبر بعد كده متخذ القرار والمفاوض والمناقش والميسر للقضية السودانية أن يستصحب رأي السودانيين. أيضا من السودانيين وبنسبة عالية جدا تفوق 86% أو بنسبة 90% يدعمون المحاسبة، ألا بد من محاسبة لمرتكبي الجرائم أيا كان هؤلاء المرتكبين، لكن تتباين آراءهم فيما يتعلق بما هو نظام العدالة المثالي. تساوت تقديرات السودانيين ما بين نظام عدالة هجين يشمل العدالة الوطنية ممزوجة بالعدالة الدولية حوالي 38% بيروا هذا المزيج، وأيضا 38% بيروا أنه تكون العدالة عدالة وطنية، لكن نسبة ضئيلة جدا هي اللي بتدعم موضوع العدالة الدولية بالنسبة للجرائم المرتكبة والفضائع اللي ارتكبت، لكن 90% بيصروا عليه أنه تكون في عدالة. في نفس اللحظة أنه السودانيين ميالين كثير جدا لأنه لازم يتحقق السلام، وبالتالي كان في توافق عالي حول العدالة الانتقالية.
1: يحتفل النوبيون اليوم الثلاثاء باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام، وللحديث عن هذه المناسبة وما تحمله من دلالات ثقافية وتراثية معنا الباحثة في اللغة والتراث النوبي كوثر مرسي. أهلا ومرحبا بك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد إلياب، وكان ذلك عام 2004، وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية، واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية.
1: وقبل الختام مستمعينا الأفاضل، نبقى مع رحاب المبارك المحامية والناشطة الحقوقية للحديث عن أبرز ما دار في الورشة التي نظمتها شبكة النساء السودانية في نيروبي الجمعة الماضية حول توحيد جهود نساء السودان تجاه قضاياهن المختلفة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساء الخير عليكم في راديو دبنجة. التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها أنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهاتهم السياسية والمهنية والاجتماعية. عشان كده الشبكة النسوية هي شبكة جامعة وفيها كل الفئات حقات المجتمع من النساء السودانيات، سواء كانت سياسيات أو نساء مثقفات أو نساء مجتمع مدني، إضافة للشخصيات المستقلة. الشبكة النسوية أول تظاهر لها أو تجمع لها ضم ما يقارب 55 امرأة اجتمعن جميعهن في نيروبي وحضرا من كافة بقاع السودان، إضافة للمهاجر مثلا أبناء وبنات مناطق يعني، وتحدثا باسم الهامش وبمشاكل المجتمع. والأساس في هذا الاجتماع أن تتوحد كلمة النساء السودانيات وأن تجتمع كلمتهن لإيقاف الحرب وإرسام مبادئ السلام، وهي طبعا خطوة إيجابية وخطوة كبيرة شديد وخطوة مهمة، وتحتاج الدعم من كل الشعب السوداني، وتحتاج كذلك الخبرة وتبادل الأفكار وتبادل الخبرات. لذلك يعني نحن بنطلب من الشعب السوداني ومن كل النساء السودانيات إنه يعني ينضمن تحت راية الشبكة السودانية للنساء، وينادا بالأهداف والطموحات اللي بتنشدها نساء الشبكة ونساء السودان جميعا.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم 3/7 يوليو. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. ولل حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دابنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح لهم هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدل، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما بتعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل كفترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنة توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إنهم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تقول تعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات عملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لك كسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفكي بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهات بتفكي سنك الثانية دي معها، غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى هي لازم تجرحه،
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في لسه وكده،
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
2: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي، مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بتكون كثيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
1: نعم.
2: التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، لأن الناس كتير بتشتكي من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن تتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في نهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب لسوية ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل اللي لسه ينزف السن بتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب إذا لو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمل شنو يعني؟
2: هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوا
1: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
2: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة حتى تستعمل المسواك، برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. ثاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزر ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زي ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
1: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معانا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول المستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بور سودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذ الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11 ألف شخص نزحوا حديثا في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى بزيادة تقارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق، وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقادة عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، تعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا، ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعا لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذا لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته إنه يشارك في اجتماع البنك الدولي، وقرارات ضد أيضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدنا وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتغلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة. وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشاد بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم، وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنة وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا، موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط التفشي المتسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا، وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود ودبندا.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكر الجاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنجا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجاني سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنجا:
6: تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأول بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من إعلان نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم إعلان نيروبي لكن موقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري، أنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
7: راديو دبنجا. راديو
8: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربة عريضة جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الإنساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينة القضارف ومدينة أيندهوفن الهولندية في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
10: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
9: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
10: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أينتهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور، ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا على مساعدة البلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أينهوفن بلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضارف. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القضارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية أينهوفن، وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في أينهوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في عينك من 8 سنوات، وكنت مرسق يعني، وكانت تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه، ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير الرعايه في القضارف المنقول، في تبادل بعد حاجه زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني على اساس انه نكون منظمه اهليه غير غير غير حكوميه، عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي، ما كلها مؤسسات حكوميه او شبه حكوميه، لكن نعمل حاجه للعمل التطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا تكونت كوننا يعني منظمة فيها نحو 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع كبارف وحسوا شغالين في مناطق مختلفة منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية
9: نعم
10: عملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والكبارف عملت مسح لتأهيل المنظمة الطبيعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في الكبارف على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم في فعلا كان منها لجنة تمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا فيها لجنة الشعبية لمياه الكبارف وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
9: نعم. طيب انت لما مشيت الجدارك بعد هذه السنوات يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي
10: مشيت القضارش ايوه مشيت القضارش بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده على اساس انه انا اكون منظمه بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه
9: ايوه
10: على اساس انه تمول انا ديك بتمول المشروعات غير الحكوميه فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس إنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة تخصصات قلتها لك دي
9: نعم
10: التحليم الموية الزائرات المنزليات جمعيتين بتاع التمويل الأصغر بجمعية التحومية شفت كيف ففيها فيها هذه الجمعيات وهذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك
9: نعم
10: هذه كانت تجربة تجربة جميلة جدا جدا والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي يعني وكانت تجربة كويسة جدا بس ما وداني أنا وداني هناك حتى 5 سنين
9: طيب يا عمر سعيد يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت نظرة الناس تغيرت وكده وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في القضارف وكده فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
10: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا فعلا حصل تغيير وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان كويس وبعدين كان في خطاب يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني لكن خطاب لانه مكرر حمل غسيل المخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا دي نمرة واحد نمرة اثنين يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين ايندهوفن وفيها روابط حكومية كانوا حيجدوا يعني عشان كده خلونا انا اشتغل
9: نعم
10: كيف فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي تولدت انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لأي منظمات من برا وتمويل يجي من برا وكذا هناك، أنه الفلوس حقة المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم.

0: عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات، عندهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير، ما مترهل زي شغل المنظمة. كنت أنا في واحدة مساعدة لي، احنا زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده، كل الحاجات دي. وفي واحدة بتعمل لنا شاي والقهوة، في ولد بتاع علاقات عامة، بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة، وفي يعني الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي انا بديهم، بتجي الميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج اللي قدامه الميزانية حقته. بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويسة جدا. لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجنايات السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدات تتوافد لي، يتوافدوا علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقليه واحده بس، انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
1: والله دي يعني قصة. طيب أستاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها، يعني فيما يخص الخدمات الأساسية. والحقيقة تقوم
0: رفعت يد عن خالص،
1: أيوه
0: رفعت يد عن... انا مشيت، دي برضه واحده من الملاحظات، انا مشيت لاحظت انه ما في اي حاجه، رفعوا يدهم خالص من اي شيء. اديك مثال لحاجه، مثلا في بناء الفصول، كويس؟ بناء الفصول دي كانت اكبر ميزانيه عندي انا، خلاص؟ اللي هي دي اهميتها في شنو؟ اهميتها في انه الاحياء الطرفيه، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل او 20 سنه اللي فاتت، الجناية جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها، وجاب ناس من اثيوبيا وكده. وبعدين بقت المدارس في الاطراف ما عندها اي حاجه، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده. دي واحده، ما في مويه تصلهم من الشبكه القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكتس اللي عملت الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
1: ده عدد كبير.
0: أيوة في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، مش شغل اللي يعني. دي نمرة واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو مع ناس شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مياه نظيفة جاية من كده، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوقين، بقى اكثر مركز متقدم في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه، كويس. يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا، كويس. الفكره حقت هنا دي بقى برضو من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده، انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه. في حاجه اسمها الزائرات المنزليات، طبعا لان المستشفى، يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضاء، والبلد اتوسعت كبيره جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى اللي داري يلدوا ولا شنو، يعني لو حصلت، بالذات لو حصلت بالليل وكده، ما بيقدروا يركبوا ويجوا بسهوله للمستشفى. فبرضه من البرامج القوية جدا اللي اتعملت، انه في اي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في اي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي، على الاسعافات الاولية، على انه يولدوا كيف، على انه

0: إذا الزول جاته وكتمها ولا ناح ما ولا شنو، يعني حاجات إسعافية لحد ما يصل المستشفى، أو ممكن بس تتم حالته هنا. يعني كان ممكن كان بندربه يولدوا المرة جات المخاض شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشة وتساحب مليون بالليل. فدي دي برضه واحدة من الحاجات المهمة. حاجة تانية برضه عملنا حاجة بقت ايوه في اسمه شنو الاطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هناك، دي عملنا لهم برضو منظمه وعملنا فيها شراكه مع اليونيسيف. دي اهميتها في حاجتين، اهميتها في الحاجه الاولى انه زمان كانت هي الحقيقه كانت يعني مبادره من واحده محاميه، وبعد ذاك انا شجعتها انها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو كانت قصتها، لانه الاطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجه دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن حقوق الطفل وكده والناس اليونيسيف، وعملنا لهم مركز بيقول جانحين ديل بيتلموا اذا عملوا اي حاجه. بقت تكون مركز كبير جدا في الجوار، فيه اكل وشراب ومدرسه وتعليم واي حاجه، يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنه ويدربوهم على تعليم المهارات، وبعد ذاك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بيشتغلوا في المنطقه الصناعيه، وناس اشتغلوا نجارين وكذا واي حاجه. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدوله رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم، و يعني تخيل برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حميمية وكذا.
1: نعم.
0: فما عندهم الإجرام بتاع إنه داري ياكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي واحدة من الحياتية. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز إنه قلت لك ما بكون عندهم محفز انه يواصلوا يعني وكده.
0: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لانه هو بيقول لك شو، ما انا ما دق فيها يعني ما دق فيها طوبه يعني.
1: طيب
0: بالمناسبه دي
1: اها
0: كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفه، و12% يدفعوها على الحي في المدرسة، أو أربعة خمسة أحيان مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
1: باعتبارهم أصحاب مصلحة،
0: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% المفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
1: طيب عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحاجات الكثيرة دي كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده، هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظوا عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني وفتحت لهم أفق أنه ناس أوكسفام لا حس بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه بيجي عنده ظروف تحت أولادي وكذا وبناي، فكتبت ناس أوكسفام قلت لهم أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيقوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض
1: أيوة.
0: الشبكة واحد، فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس، ودي كانت عندها شهرة، وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف، المهم مشوا جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر، دي فيها تنوع. شفت كيف؟ تنوع. صح. يعني تنظيمات في تسعة تخصصات مختلفة. كويس؟ فدي بتخلق حاجة من التكامل، يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
1: ايوه، وبعدين
0: يعني انت بتجي ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعه دي ما في كادر اداري مترهل يعني.
0: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك اربع ناس فوق ديل بس، الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النور في الطوالي في كله في سنه، في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3 4 مرات بيكون في تدريب، يعني تدريب كامل للمنظمات كلها، مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين، ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها تدريب، فيها تدريب برضه في النص، يعني تدريب على المحاسبه مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الاداره، يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم افاق جديده، وبقت في منظمات بتمشي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القضارب او في كسله، بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك، يعني بتنفذ لك الوكلاء زي الوكيل، زي وكيلك.
1: نعم نعم سيد عمر سعيد، يعني انت الحياه سويتها دي كثيره للدرجه شنو؟ يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بدي حقها يعني. احنا قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب. أيوة. من الحاجه اللي حصلت دي. صح. عندنا دقيقتين داير اقول لك انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق جناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب يعني انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا وكنسوا الحته دي وحرقوا الجناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا، الاعتماد على النساء بس، ده اللي كان بقدر اقوله لك، الاعتماد على النساء. الرجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحدة مثلا من الحياة، انا الله حاسه انه ثقافتين مختلفات كانهم ماشي عليهم. المقابل هناك بتلقى الهمة وتلقى
1: الانضباط،
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر العمل الطوعي وكذا. أنا شفت الزائرات المنزلات دي، قلت لك أنه عملناهم في المناطق، كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر، يوم لنظافة الحي كل شهر. ده ما كان طبعا البرنامج حقهم، عملوا حي رسالة
1: بالجو. ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظمون كلهم كده ويناير ويناير فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة. الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين هذا كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي دي دي القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها تمام الناس بيحصل لهم تحسين طبعا الدولة ما قاعد تعمل اي حاجه. يا اخي انا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% اكثر حاجه كنت بضعف فيها ما بدفعوا لي. كتبت الرسول بتاع البلديه قلت له يا اخي ضغط الفيزيك قلت له ما تحرجنا ناس اجانب وما مسلمين ذاتهم واي حاجه بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. انت اساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100% عملنا لك 28% ما تعتقر لي برضو فدي المشكله.
1: استاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمه معا ومشروع التوأمه بين القضارف ومدينه أيندهوفن الهولنديه. يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع ثانيه زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك، مرحبا.
2: بابا نوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
8: بما أنه في كوارث فضائية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتصب به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
7: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بور سودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذ الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11 ألف شخص نزحوا حديثا في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى، بزيادة تقارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق. وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة. وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقادة عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده، شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، تعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعا لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذا لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته من أنه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرارات ضد أيضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدنا وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتقلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة. وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتقالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشاد بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم، وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنا وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا، موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط التفشي المتسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود والبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكر الجاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنجا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجاني سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنجا:
6: تم توافق ما بين تحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارجية على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من إعلان نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم إعلان نيروبي لكن موقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري، أنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم ردود الفعل حول قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمنع الهجوم على مدينة الأبيض.
1: مسألة الأبيض والاستهداف الجاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية، والاستهداف قاعد يتم بعناية وبطريقة فيها شكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف.
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين.
8: دلالات قرار واشنطن بفرض قيود على الصادرات السودانية.
9: أعتقد أنه يعني القرار الأمريكي ده الأخير ده متعلق بالقيودات على التصدير للسودان، وقرار يمكن من أكثر قرارات طلعت في الآونة الأخيرة.
8: وكذلك سنتابع إضاءات حول دراسة أجرتها مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان حول تصورات السودانيين بشأن الحرب والسلام.
10: استطلاع نداء سلام السودان والاي جي بي اس للحصول على تصورات السودانيين فيما يتعلق بالأزمة الحالية، فيما يتعلق بالصراع.
8: إحاطة حول ورشة شبكة النساء السودانية بالعاصمة الكينية نيروبي.
11: التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها إنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهاتهم.
8: نبدأ الجولة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن مدينة الأبيض، حيث عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرا جلسات بشأن مشروع قرار دولي يدعو إلى منع الهجوم على مدينة الأبيض. وفي سياق ردود الفعل على هذه الخطوة، أكد تحالف تأسيس في بيان له أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر استهداف المدن التي تضم قواعد عسكرية أو منشآت ذات طابع عملياتي. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق الناطق الرسمي لتحالف تأسيس أحمد تجوت لسان لجولة السودان اليوم.
1: طيب، فيما يتعلق بموضوع القرار الذي تم اعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان والخاص بالوضع في الأبيض ومحيط الأبيض. عموما نحن نرحب بتحالف السودان التأسيسي بأي جهد دولي ساعي لتحقيق السلام والاستقرار والبحث عن كيفية الوصول إلى تسوية سياسية نهائية تعالج الأزمة وتوقف الحرب وفي نفس الوقت تفتح الطريق يعني سلام مستدام في البلاد. الأمر الآخر لتحقيق السلام طريق واحد ولوقف الانتهاكات الخاصة بالحرب وبأوضاع معارضة أوضاع الإنسانية، الطريق اتجاه واحد وهو قبول الطرفين الأساسيين للجلوس والتوصل لاتفاق فيما يتعلق بمعالجة الوضع الإنساني عبر هدنة إنسانية أو عبر اتفاق إنساني يفتح الطريق لوقف إطلاق النار، وأي مناشدة أخرى خارج الإجراء السليم المعلوف تبقى مناشدة للعلاقات العامة، ما بتترك أي أثر في الأرض، لا توقف الحرب، لا تعالج الوضع الإنساني، ولا تسكت صوت البندقية. وبالتالي المناشدات الدولية التي تأتي من هنا وهنالك في النهاية للأغراض العامة، ولكن لا تغير من واقع المشهد في الأرض. الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض. شاهدنا شكل الهجمات التي تمت على أم صميمة، الهجمات التي تمت على الحمادي، الدبيبات، كازقيل وكل المنطقة المحيطة حتى الدلنج وطريق الغربي يعني مرورا بالخوي والنهوت، وكذلك الطريق الشمال الشرقي اتجاه بارة. كل المواطنين الموجودين في المنطقة دي دفعوا ثمن غالي جدا جدا بسبب المتحركات التي تخرج من الأبيض وتهاجم المواقع. تم تهجير كل الناس الموجودين وتدمير البنى التحتية وممتلكات المواطنين.
8: وحول كيفية حماية المدنيين وتجنيبهم من الهجمات على المدينة قال أحمد توقت لسان في هذا الخصوص:
1: مسألة الأبيض والاستهداف الجاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية، والاستهداف قاعد يتم بعناية وبطريقة فيها شكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف. ما في مواطن بيتعرض، لكن طبيعي جدا في أحيانا بتحصل يعني زي ما بقوله يعني النتائج ما مقصودة لهدف مقصود، والهدف المقصود هو الوجود العسكري الموجود في المنطقة والمواقع والمراكز ومنصات الانطلاق، المسيرات، مخازن الذخائر والوقود والأسلحة، ومراكز القيادات وغرف العمليات. هذه هي المناطق المستهدفة. وبالتالي نحن في تحالف السودان التأسيسي أكدنا مرارا وتكرارا بأن الطريق مفتوح لأي مواطن يريد أن يخرج، ما في أي يعني استهداف لمواقع مدنية، والمقصود ما المدني ولا ممتلكاته ولا يعني مساكنه ولا يعني عقاراته ولا يعني مقرات عمله، بقدر ما هو المستهدف هو التواجد العسكري الظاهر والواضح للعيان وللمواطن، حتى المواطن الموجود في الداخل. لذلك التقرير الذي صدر من مجلس الأمن يعني التقرير فيه جوانب إيجابية، نحن أمننا على قبولنا بأنه يعني نتعامل مع أي جهة تريد أن تتحقق في القضايا المرتبطة بالانتهاكات في الوقت الذي فيه الفلول وسلطة الحركة الإسلامية في بور السودان ترفض بشكل قاطع، وهذه ليست هي المرة الأولى اللي رفضت أي جهد دولي إرسال لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل قواتهم. وهذا الحروب دليل على أنهم متورطين ليس فقط في استعمال السلاح الكيميائي الذي سبب في دمار هائل وللبنية وللبيئة وللإنسان السوداني، ولكن نتيجة ارتكابهم لانتهاكات فظيعة وتصفيات عرقية.
8: وفي المقابل وصف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض بيان تأسيس في تعليق لراديو دبنجا بالغريب، موضحا أن اعتماد التحالف على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسة قوات الدعم السريع التي لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين. للمزيد حول الملف نتابع تعليق الكاتب والمحلل السياسي قرش.
2: طيب البيان بتاع التأسيس بيعتمد الغريب يعني بيعتمد على القانون الدولي الإنساني في تقديم دفعاته بضرورة مهاجمة مدينة الأبيض، وحسب زعمه أن القانون الدولي الإنساني يعطي الحق في مهاجمة المدن التي توجد فيها قوات عسكرية أو توجد بها أهداف عسكرية أو توجد فيها يعني مخازن للأسلحة ومخازن للمعدات الحربية، ولكن مع أخذ التحوط والحذر إذا كانت هذه المدينة مهولة بالسكان. المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد انه فيها تخزين للأسلحة او تخزين للمعدات الحربية او لتجمعات قوات الجيش السوداني او قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت او معظمها كانت في اهداف مدنية في اعيان مدنية ووسط الاحياء السكنية. طيب المجتمع الدولي أكد مرارا وتكرارا أنه لا يساوي بين الدعم السريع والجيش السوداني في هذه الحرب، وهو يطالب بوقف الحرب، يطالب الطرفين بوقف الحرب، ولكن الدعم السريع ليست له أي مشروعية في الوجود السياسي أو العسكري، هو مجرد قوات متمردة، قوات معتدية، قوات يجب لجمها ووقف عين حدها. الجيش السوداني طبيعي جدا يحتل مدن كانت قد احتلتها قوات تأسيس، لأنه الطبيعي هذه المدن أن يكون موجود فيها الجيش السوداني وليس موجود فيها قوات الدعم السريع، لكن هذا لا يعطي الجيش أيضا الحق في ضرب المواقع المدنية، وعلى الجيش أن يميز أيضا في قصف الطيران ما بين الأعيان المدنية وما بين الأهداف العسكرية. الدعم السريع كل البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية والتجمعات الدولية أكدت على إنها لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل، لا تحترم بحكومة تأسيس، ولا يعني ما في أي وجود شرعي قانوني دولي، ولا في أي احتراف إغليمي بما يعرف بحكومة تأسيس، وبالتالي هي مجرد قوات محتدية، يعني هي ليست قوات منازعة، هي قوات محتدية، وبالتالي لا يمكن معاملتها معاملة الجيش السوداني. الجيش السوداني عنده حق الوجود العسكري لأنه هو جيش قانوني وجيش تم الاعتراف به باتفاقية 54، وهو يعني ضمن مؤسسات الدولة السودانية اللي أعلنت استغلالها عام 56، كونه أنت معترف بدولة 56 أو ما معترف بهذا شيء ثاني، لكن دي الدولة المحتربة عالميا والمحتربة إقليميا كويس، ولكن هذا لا يعطي الجيش حق الحكم ولكن يعطيه حق الوجود العسكري. أما بالنسبة للدعم السريع فليس له حق الوجود العسكري ولا ليس له حق الوجود السياسي، وهو الآن يحكم وموجود الآن بوضع اليد. هذا الوضع الأفضل أن يناقش في أوضاع سياسية، أن يناقش بالتفاوض، وأن يناقش بالوسائل المدنية والسلمية، أن يتم تصفية هذه القوات بالطرق التفاوضية، وده بيعزز المطالب الدولية والإقليمية والمحلية بوقف الحرب والانتقال للعملية السياسية.
8: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا فرض قيود على الصادرات السودانية على خلفية اتهامات للقوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة في البلاد. وللحديث عن دلالات هذا القرار وتداعياته والمحتمل على السودان سياسيا ودبلوماسيا ينضم إلينا السفير الصادق المقلي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. أفتكر أنه يعني القرار الأمريكي ده الأخير ده متعلق بالعقوبات على التصدير، تصديرات السودان والتصدير للسودان،
4: وقرار يمكن من اكثر القرارات طلعت في الاونه الاخيره، لانه اساسا هو معتمد على مساله خطيره جدا او بيستنى مساله خطيره هي يعني تعلق بالاتهام الولايات المتحده الامريكيه للجهه الاسلاميه باستخدام الاسلحه الكيميائيه. ولذلك القرار ذاته في حد ذاته انا اتذكر انه يعني هو يعني في سلسله من القرارات التي والاجراءات اتخذها الولايات المتحده الامريكيه يعني منذ ان انتقلت من سلسله الجزره اللي هي تتعلق بال الدبلوماسيه وتتعلق بالعقوبات الخفيفه التارجت ستاشر اللي هي ضد الاشخاص وكده الى اجراءات او يعني حقيقه قرارات عقوبات خطيره جدا تتعلق يعني بدت من اتهام السودان بالاسلحه الكيميائيه دي وقرارات ضد وزير الماليه حرمته انه يشارك في اجتماعات البنك الدولي وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الاسلحه الدفاعيه وهناك ايضا قرار مهم جدا امام الكونغرس اللي هم ده يعني ده فوض القرار ده في ظن ثلاثة اشهر بيخوف ادي الصلاحيه للولايات المتحده الامريكيه انها تمول بعثه حفظ السلام في السودان. طبعا الولايات المتحده بالجانب بتولى الجانب التمويلي اما الجانب بتاع القوات ذاته وعناصر حفظ السلام دي كلها قادمه تكون قوات افريقيه وقوات مقترنه او

0: في اطار اليوساف اللي هي دي اللي ستاند ستاند باي فورس في شرق احتياطي الهيرو احتياطي القوات في شرق افريقيا. فدي كلها يعني حقيقه وانتهت هسه باخر قرار ده بتاع قيود التصدير على السودان المتحده في اطار الخطوره، انه في اطار استخدام تهمه اتهام السودان او الجيش السوداني استخدام اسلحه الكيميائيه.
1: وحول دلالات انتقال القرار من المستوى باء الى دال سري قال السفير المقلي:
0: طبعا القرار ده هو اكيد الولايات المتحده من تنتقل الان انتقلت الجزره الى سياسه العصا. طيب شنو الانتقال السوام من المجموعه باء الى المجموعه دي 3؟ ودي مثلا اخطاء خطيره جدا من واسطه. انتقال السودان من المجموعه بي الى المجموعه دي 3 في لائحه التصدير الامريكيه اللي يسموها اكسبورت ادمنستريشن ريجوليشن اي ار ليس مجرد تغيير اداري بل له اثار قانونيه وسياسيه خطيره جدا. اولا ماذا تعني المجموعه باء؟ المجموعه باء تضم الدول التي لا تعد محل قلق خاص تتعلق بالاسلحه الكيميائيه او البيولوجيه، ولذلك تتمتع بقدر اكبر من المرونه في منح تراخيص تصدير السلع والتقنيات الامريكيه الخاضعه للرقاب. انتقال السؤال اليها بعد رفعه من قائمه الدول الراعيه للرقاب عام 2020 كان جزء من معاهده تطبيع اللغات الصينيه مع الولايات المتحده الامريكيه، وانتم عارفين طبعا التطبيع ده تم في بين الولايات المتحده يتعلق بالقروض التيسيريه، يتعلق في تطبيع على مجموعة البنك الدولي بالسلطه على امريكا ذاتها وهكذا. اما المجموعه دي 3 فهي مخصصه للدول التي تثير يعني مخاوف تتعلق بالاسلحه الكيميائيه والبيولوجيه، وادراج دول فيها يعني ان الولايات المتحده الامريكيه تتعاون مع معظم طلبات تصدير السلع والتقنيات الحساسه وفق سياسه افتراض البريزمشن اوف دينايل اللي هي اي ان الاصل هو رفض الترخيص الا اذا وجد سبب استثنائي للموافقه.
1: وبشان تاثير القرار الامريكي على الجانب الاقتصادي للسودان قال السفير المقلي:
0: طبعا اسالك الاتي: تجديد كبير على تصدير التقنيات الامريكيه المتقدمه، صعوبه الحصول على معدات صناعيه متطوره واجهزه الاتصال الالكترونيات حساسه وهكذا واقدع الطائرات والمعدات. طبعا في لو نذكر انه في ده السبب الاساسي في المواصل الذي ادى لتدهور السكك الحديديه وخطوط الجو السوداني. كما تعلم انه الاسوان بظل العقوبات السابقه اللي هي كان وضع اسوان تحت غابه الدول الراعيه للارهاب سنه 93 حرم اسوان من شراء اي طائره امريكيه سواء اير بوينغ امريكيه او حتى اير بوس اوروبيه، لانها كلها مكوناتها مكونات الانجن بتاعتها كلها مكونات جنرال الكتريك اللي هي الامريكيه. ولذلك ويزرع الغاطرات كل الغاطرات طبعا كذلك يعني اللوكوموتيف بتاع ده كلها غاطرات دي كلها صناعه امريكيه، ولذلك ايضا حرم السوام من استخدام من استيراد هذه الغاطرات لصناعه السكه الحديديه والقضيه التدهور التام منذ ذلك الوقت واصبح كلها جراوندد يعني. بعدين طبعا الاكثر خطوره هو الاشاره اسلحه كيميائيه فهي اكثر خطوره سياسيه واقتصاديه. فالقرار ليس مجرد عقوبة اقتصادية بل يعني أن الإدارة الأمريكية تطبع العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية عام 91، وبعدها لديها ما يدفعها لاعتبار حكومة السودان استخدام الأسلحة الكيميائية. ولكن طبعا ممكن النهار ده يجي واحد مثلا تكوشن القرار واحد يسأل السؤال الأول يقول الولايات المتحدة الأمريكية أساسا إحنا ما عندنا أساسا علاقات تجارية. طبعا ده كلام يعني ما مطابق الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها ما في اسمها السكندري ساكشن اللي هي لغة امريكيه في الاساس لا تنحصر فقط في التعامل الثنائي بين الخرطوم وواشنطن ابدا، هي تمتد اثرها الى كل الدول في العالم الولايات المتحده تفرض عليها عقوبات اذا تعاملت فيما يتعلق بكل منتوج امريكي اليها مثلا لو او حتى مثلا في النظام المصرفي.
1: أجرت مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان نداء سلام السودان دراسة لـ 1667 استبيانا جرى توزيعها على نطاق السودان وللسودانيين في دول الجوار والخليج بهدف التعرف على تصورات السودانيين تجاه الحرب ووقف إطلاق النار والسلام والعدالة وأولويات المرحلة المقبلة. للمزيد حول الموضوع معنا عضو المكتب التنسيقي لمبادرة نداء سلام السودان دكتور عصام عباس خلال استعراضه لنتائج الدراسة.
2: الدراسة حقيقة طلعت بكثير جدا من المؤشرات الأولية. أولى هذه المؤشرات أنه أكثر من 93% من السودانيين داعمين تماما للسلام، ومن المفارقات أنه 93% داعمين للسلام لكن بنجد أنه فقط

0: 17% اللي بيثقوا في اتفاقيات السلام، وربما ضعف الثقة في اتفاقيات السلام ناتج من تاريخ السودان المليء بالاتفاقيات المؤسفة. السودان شهد عدد من الاتفاقيات سواء كان في إنجمينا 2003 أو في أديس أبابا 2004 أو كان في أبوجا 2006 أو كان في سي بي اي 2005 أو كان في الدوحة 2010 أو غيرها من الاتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات فشلت قبل أن يجف الحبر المكتوبة به وانتهت إلى تقاسم سلطة بين الفرقاء. بالتالي ثقة السودانيين في اتفاقيات السلام ضعيفة جدا، لكن يطالبون بالسلام بنسبة عالية جدا، ودي إحصاءات بتجبر بعد كده متخذ القرار والمفاوض والمناقش والميسر للقضية السودانية أن يستصحب رأي السودانيين. أيضا من السودانيين وبنسبة عالية جدا تفوق 86% أو بنسبة 90% يدعمون المحاسبة، ألا بد من محاسبة لمرتكبي الجرائم أيا كان هؤلاء المرتكبين، لكن تتباين آراءهم فيما يتعلق بما هو نظام العدالة المثالي. تساوت تقديرات السودانيين ما بين نظام عدالة هجين يشمل العدالة الوطنية ممزوجة بالعدالة الدولية، حوالي 38% بيروا هذا المزيج، وأيضا 38% بيروا أنه تكون العدالة عدالة وطنية، لكن نسبة ضئيلة جدا هي اللي بتدعم موضوع العدالة الدولية بالنسبة للجرائم المرتكبة والفضائع اللي ارتكبت، لكن 90% بيصروا عليه أنه تكون في عدالة. في نفس اللحظة أن السودانيين ميالين كثير جدا لأنه لازم يتحقق السلام، وبالتالي كان في توافق عالي حول العدالة الانتقالية.
1: يحتفل النوبيون اليوم الثلاثاء باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام، وللحديث عن هذه المناسبة وما تحمله من دلالات ثقافية وتراثية معنا الباحثة في اللغة والتراث النوبي كوثر مرسي. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد إلياب، وكان ذلك عام 2004، وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية، واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية.
1: وقبل الختام مستمعينا الأفاضل، نبقى مع رحاب المبارك المحامية والناشطة الحقوقية للحديث عن أبرز ما دار في الورشة التي نظمتها شبكة النساء السودانية في نيروبي الجمعة الماضية حول توحيد جهود نساء السودان تجاه قضاياهن المختلفة.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساء الخير عليكم في راديو دبنجة. التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها أنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهاتهم السياسية والمهنية والاجتماعية. عشان كده الشبكة النسوية هي شبكة جامعة وفيها كل الفئات حقات المجتمع من النساء السودانيات، سواء كانوا سياسيات أو نساء مثقفات أو نساء مجتمع مدني، إضافة للشخصيات المستقلة. الشبكة النسوية أول تظاهر لها أو تجمع لها ضم ما يقارب 55 امرأة اجتمعا جميعهن في نيروبي وحضرا من كافة بقاع السودان، إضافة للمهاجر مثلا أبناء وبنات مناطقهم يعني، وتحدثا باسم الهامش وبمشاكل المجتمع. والأساس في هذا الاجتماع أن تتوحد كلمة النساء السودانيات وأن تجتمع كلمتهن لإيقاف الحرب وإرسام مبادئ السلام، وهي طبعا خطوة إيجابية وخطوة كبيرة شديد وخطوة مهمة، وتحتاج الدعم من كل الشعب السوداني، وتحتاج كذلك الخبرة وتبادل الأفكار وتبادل الخبرات. لذلك يعني نحن بنطلب من الشعب السوداني ومن كل النساء السودانيات إنه يعني ينضمن تحت راية الشبكة السودانية للنساء، وينادا بالأهداف والطموحات اللي بتنشدها نساء الشبكة ونساء السودان جميعا.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم الثلاثاء 7 يوليو. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026. قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الكرمك والجيش يحاصر المدينة. قوات الدعم السريع تقول إنها تقترب من الأبيض والجيش يشن هجمات جوية على أهداف بالقرب من مدينة بارا. ترحيب واسع باعتماد قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأبيض. منظمة أنقذوا الأطفال نزوح أكثر من 5500 طفل خلال أسبوعين جراء تصاعد العنف في الأبيض. وفاة 15 معدن إثر انهيار منجم محمد توفيق في محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. الولايات المتحدة تشدد غيوض التصدير على السودان بسبب استخدام أسلحة كيميائية. مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتلقى غدا تحديثا عن الوضع في أبيي في غياب السودان. القائم بأعمال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لليونسفا يختم زيارته إلى السودان وجنوب السودان ويبحث نزع السلاح في أبيي. إضراب للأطباء في مستشفى الشوك الريفي بعد الاعتداء على طبيب وأسرة المعتدي تتهم الطبيب بالتحرش. وزارة الصحة بالقضارف تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشوك أثناء القيام بواجبه. سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة إلى الوزير محي الدين سالم. أمجد فريد يدعو بريطانيا لمراجعة علاقاتها بأبوظبي في ظل الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. انطلاق قطار العودة الطوعية ل 1190 من القاهرة معظمهم من الإعلاميين والفنانين. انطلاق أعمال مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال الأسبوع المقبل. اتفاق سوداني سعودي على إنشاء محمية طبيعية جديدة في قبال السواكن وعقيق في البحر الأحمر. هيئة الموانئ البحرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا هاربر الصينية في مجالات تطوير البنية التحتية. أمانستي انترناشونال تنظم حملة رسائل إلكترونية لنواب البرلمان في أستراليا بشأن حماية المدنيين في السودان. خالد عمر يوسف كتائب الحركة الإسلامية تجاهر دون مواريا بدعمها للحرب. القوة المشتركة للحركات المسلحة تنفي اتهامات بتورط قواتها في نهب شاحنات مواطنين على طريق شريان الشمال. منظمة أكلت الأمريكية ترصد أكثر من 50 غارة جوية بطائرات مسيرة في شمال كردفان أسفرت عن أكثر من 110 من القتلى. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
3: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجة وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة كل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون مش خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عذر، لكن برضو ممكن في ناس تؤدي إلى الوفاة يعني.
2: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
3: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي أي وصح بيكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه تتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تقول تعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين بعد مرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لك كسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجعك بتفقد سنك الثانية دي معها، غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
2: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
3: لا أمراض لسه دي براء إنه أيوة. لسه تتأذى إذا تتجرحوا
2: أيوة، يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده
3: أيوة بالضبط.
2: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
3: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي، مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
2: نعم.
3: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
2: نعم.
3: الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بيشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم أثر كبير، غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن فبالتالي اللثة بتلتهب، اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله، اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السنة بتنزف، اللثة بتنزف بعد شوية يقوم يلقى السنة بتتخفل، بعد ما تخفل السنة ممكن يفقدها تماما، يعني السنة ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية للفقد التام للسن.
2: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
3: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنت تحط ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك يعني.
2: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه من تحت في سواد يعني ابتدى يبقى في سواد. دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
3: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون. في مواد جيرية السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي لانه لكن انه في مواد مترسبة على السن دي. فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الالوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون اسود.
2: يعني تاثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
3: اللي سرطان في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة مثلا هو واقف بتوين الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة لأنه لسه هي أصلا شكلها طبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن. فالواحد لما يعمل القشة دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب يفتح فتحة كده فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجبل السوي ده ممكن هو برضو واحد من المشاكل اللي لسه ينزف السن تتحرك
2: إنه الناس تتجنب
3: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
2: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان يعني الشيء ممكن يعمل شنو يعني؟
3: هي غير مضمئة الملح واحد من حياته بيدخل حياة تطلع أو الفرشة. في حاجات تانية في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
2: نعم في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا يعني الحاجات يعني صح. فهو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو
3: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلونه من الضفوق
2: أو المضمضة مثلا الطبيعية
3: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
2: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
3: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل يعني دي حاجة مهمة. تنحيتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير في سوسة صغيرة في كده السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقد دي. تاني حاجة طريقة السواك أهم حاجة. في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع في فرش خشنة فرش متوسطة فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة أنا بقول منه ده ما صحيح بالعكس إنه السن تكون في فرشة ناعمة.
2: والمساويك كيف المساويك العادية؟
3: المساويك العادية برضو بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده. فهي طريقة صح للسن إنه زي ينضف السن إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف بشكل جزيلا.
2: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بورسودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11000 شخص نزحوا حديثا في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى، بزيادة تغارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق. وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة. وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقدر عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده، شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، وتعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماع البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدنا وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتغلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة. وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشات بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم، وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنغا وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط تفشي متسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود ودبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكري جاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنجا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجاني سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنجا:
6: تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارج على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من إعلان نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم إعلان نيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن إنه ما في حل عسكري، إنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
7: راديو دبنجا.
8: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
8: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0.
7: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيتها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة. وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب. بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
11: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية، باعتبار أنه أفريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه لتقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
10: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
11: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية خاصة بريطانيا، رغم أنه بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أنه أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أنه الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
10: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
12: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني.

0: والانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ عثمان مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
2: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية

0: المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي حصلت لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديه دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضه بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في الـ في الـ في الـ في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضه واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بور سودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11000 شخص نزحوا حديثاً في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى، بزيادة تقارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق. وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة. وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقادة عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده، شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، وتعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم 3 السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدناً وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتغلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة. وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشاد بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم. وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنا وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا، موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط تفشي متسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود ودبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكري جاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنجا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجاني سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنجا:
6: تم توافق ما بين تحالف صمود، بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من على نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم على نيروبي لكن موقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري، أنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم ردود الفعل حول قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمنع الهجوم على مدينة الأبيض.
1: مسألة الأبيض والاستهداف الجاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية، والاستهداف قاعد يتم بعناية وبطريقة فيها شكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف.
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين.
8: دلالات قرار واشنطن بفرض قيود على الصادرات السودانية.
9: أعتقد أنه يعني القرار الأمريكي ده الأخير ده متعلق بالعقوبات على التصدير للسودان، وقرار يمكن من أكثر القرارات طلعت في الآونة الأخيرة.
8: وكذلك سنتابع إضاءات حول دراسة أجرتها مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان حول تصورات السودانيين بشأن الحرب والسلام.
10: استطلاع نداء سلام السودان والاي جي بي اس للحصول على تصورات السودانيين فيما يتعلق بالأزمة الحالية، فيما يتعلق بالصراع.
8: إحاطة حول ورشة شبكة النساء السودانية بالعاصمة الكينية نيروبي.
11: التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها أنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهات.
8: نبدأ الجولة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن مدينة الأبيض، حيث عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرا جلسات بشأن مشروع قرار دولي يدعو إلى منع الهجوم على مدينة الأبيض. وفي سياق ردود الفعل على هذه الخطوة، أكد تحالف تأسيس في بيان له أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر استهداف المدن التي تضم قواعد عسكرية أو منشآت ذات طابع عملياتي. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق الناطق الرسمي لتحالف تأسيس أحمد توغوت لسان لجولة السودان اليوم.
1: طيب، فيما يتعلق بموضوع القرار الذي تم اعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان والخاص بالوضع في الأبيض ومحيط الأبيض، عموما نحن نرحب بتحالف السودان التأسيسي بأي جهد دولي ساعي لتحقيق السلام والاستقرار والبحث عن كيفية الوصول إلى تسوية سياسية نهائية تعالج الأزمة وتوقف الحرب وفي نفس الوقت تفتح الطريق يعني سلام واستدام في البلاد. الأمر الآخر لتحقيق السلام طريق واحد ولوقف الانتهاكات الخاصة بالحرب وبأوضاع معارضة أوضاع الإنسانية، الطريق اتجاه واحد وهو قبول الطرفين الأساسيين للجلوس والتوصل لاتفاق فيما يتعلق بمعالجة الوضع الإنساني عبر هدنة إنسانية أو عبر اتفاق إنساني يفتح الطريق لوقف إطلاق النار، وأي مناشدة أخرى خارج الإجراء السليم المعلوف تبقى مناشدة للعلاقات العامة، ما بتترك أي أثر في الأرض، لا توقف الحرب، لا تعالج الوضع الإنساني، ولا تسكت صوت البندقية. وبالتالي المناشدات الدولية التي تأتي من هنا وهنالك في النهاية للأغراض العامة، ولكن لا تغير من واقع المشهد في الأرض. الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض. شاهدنا شكل الهجمات التي تمت على أم صميمة، الهجمات التي تمت على الحمادي، الدبيبات، كازقيل وكل المنطقة المحيطة حتى الدلنج وطريق الغربي يعني مرورا بالخوي والنهوت، وكذلك الطريق الشمال الشرقي اتجاه بارة. كل المواطنين الموجودين في المنطقة دي دفعوا ثمن غالي جدا جدا بسبب المتحركات التي تخرج من البيت وتهاجم المواقع. تم تحجير كل الناس الموجودين وتدمير البنى التحتية وممتلكات المواطنين.
8: وحول كيفية حماية المدنيين وتجنيبهم من الهجمات على المدينة قال أحمد توقت لسان في هذا الخصوص:
1: مسألة الأبيض والاستهداف الجاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية، والاستهداف قاعد يتم بعناية وبطريقة فيها شكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف. ما في مواطن بيتعرض، لكن طبيعي جدا في أحيانا بتحصل يعني زي ما بقوله يعني النتائج ما مقصودة لحدف مقصود، والهدف المقصود هو الوجود العسكري الموجود في المنطقة والمواقع والمراكز ومنصات الانطلاق، المسيرات، مخازن الذخائر والوقود والأسلحة، ومراكز القيادات وغرف العمليات. هذه هي المناطق المستهدفة. وبالتالي نحن في تحالف السودان التأسيسي أكدنا مرارا وتكرارا بأن الطريق مفتوح لأي مواطن يريد أن يخرج، ما في أي يعني استهداف لمواقع مدنية، والمقصود ما المدني ولا ممتلكاته ولا يعني مساكنه ولا يعني عقاراته ولا يعني مقرات عمله، بقدر ما هو المستهدف هو التواجد العسكري الظاهر والواضح للعيان وللمواطن حتى المواطن الموجود في الداخل. لذلك التقرير الذي صدر من مجلس الأمن يعني التقرير فيه جوانب إيجابية، نحن أمننا على قبولنا بأنه يعني نتعامل مع أي جهة تريد أن تتحقق في القضايا المرتبطة بالانتهاكات في الوقت الذي فيه الفلول وسلطة الحركة الإسلامية في بورسودان ترفض بشكل قاطع، وهذه ليست هي المرة الأولى اللي رفضت أي جهد دولي لإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل قواتهم. وهذا الحروب دليل على أنهم متورطين ليس فقط في استعمال السلاح الكيميائي الذي سبب في دمار هائل وللبنية وللبيئة وللإنسان السوداني، ولكن لنتيجة ارتكابهم لانتهاكات فظيعة وتصفيات عرقية.
8: وفي المقابل وصف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض بيان تأسيس في تعليق لراديو دبنجا بالغريب، موضحا أن اعتماد التحالف على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسة قوات الدعم السريع التي لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين. للمزيد حول الملف نتابع تعليق الكاتب والمحلل السياسي قرش.
2: طيب البيان بتاع التأسيس بيعتمد الغريب أنه بيعتمد على القانون الدولي الإنساني في تقديم دفعاته بضرورة مهاجمة مدينة الأبيض، وحسب زعمه أن القانون الدولي الإنساني يعطي الحق في مهاجمة المدن التي توجد فيها قوات عسكرية أو توجد بها أهداف عسكرية أو توجد فيها يعني مخازن للأسلحة ومخازن للمعدات الحربية، ولكن مع أخذ التحوط والحذر إذا كانت هذه المدينة مهولة بالسكان. المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد انه فيها تخزين للأسلحة او تخزين للمعدات الحربية او لتجمعات قوات الجيش السوداني او قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت او معظمها كانت في اهداف مدنية في اعيان مدنية ووسط الاحياء السكنية. طيب المجتمع الدولي أكد مرارا وتكرارا أنه لا يساوي بين الدعم السريع والجيش السوداني في هذه الحرب، وهو يطالب بوقف الحرب، يطالب الطرفين بوقف الحرب، ولكن الدعم السريع ليست له أي مشروعية في الوجود السياسي أو العسكري، هو مجرد قوات متمردة، قوات معتدية، قوات يجب لجمها ووقف عين حدها. الجيش السوداني طبيعي جدا يحتل مدن كانت قد احتلتها قوات تأسيس، لأنه الطبيعي هذه المدن أن يكون موجود فيها الجيش السوداني وليس موجود فيها قوات الدعم السريع، لكن هذا لا يعطي الجيش أيضا الحق في ضرب المواقع المدنية، وعلى الجيش أن يميز أيضا في قصة الطيران ما بين الأعيان المدنية وما بين الأهداف العسكرية. الدعم السريع كل البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية والتجمعات الدولية أكدت على أنه إنها لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل، لا تحترم بحكومة تأسيس، ولا يعني ما في أي وجود شرعي قانوني دولي، ولا في أي احتراف إغليمي بما يعرف بحكومة تأسيس، وبالتالي هي مجرد قوات معتدية، يعني هي ليست قوات منازعة، هي قوات معتدية، وبالتالي لا يمكن معاملتها معاملة الجيش السوداني. الجيش السوداني عنده حق الوجود العسكري لأنه هو جيش قانوني وجيش تم الاعتراف به باتفاقية 54، وهو يعني ضمن مؤسسات الدولة السودانية اللي أعلنت استغلالها عام 56، كونه أنت معترف بدولة 56 أو ما معترف بهذا شيء ثاني، لكن دي الدولة المحتربة عالميا والمحتربة إقليميا كويس، ولكن هذا لا يعطي الجيش حق الحكم ولكن يعطيه حق الوجود العسكري. أما بالنسبة للدعم السريع فليس له حق الوجود العسكري ولا ليس له حق الوجود السياسي، وهو الآن يحكم وموجود الآن بوضع اليد. هذا الوضع الأفضل أن يناقش في أوضاع سياسية، أن يناقش بالتفاوض، وأن يناقش بالوسائل المدنية والسلمية، أن يتم تصفية هذه القوات بالطرق التفاوضية، وده بيعزز المطالب الدولية والإقليمية والمحلية بوقف الحرب والانتقال للعملية السياسية.
8: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا فرض قيود على الصادرات السودانية على خلفية اتهامات للقوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة في البلاد. وللحديث عن دلالات هذا القرار وتداعياته والمحتمل على السودان سياسيا ودبلوماسيا ينضم إلينا السفير الصادق المقلي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. أفتكر أنه يعني القرار الأمريكي ده الأخير ده متعلق بالقيودات على التصدير تصدرات السودان والتصدير للسودان، وقرار يمكن من أكثر القرارات طلعت في الآونة الأخيرة، لأنه أساسا هو معتمد على مسألة خطيرة جدا أو بستنى مسألة خطيرة، هي يعني تعلق بالاتهام الولايات المتحدة الأمريكية للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيميائية. ولذلك القرار ذاته في حد ذاته
4: أنا أتذكر إنه يعني هو يعني في سلسلة من القرارات التي والإجراءات اتخذها الولايات المتحدة الأمريكية يعني منذ أن انتقلت من سياسة الجزرة اللي هي تتعلق بالدبلوماسية وتتعلق بالعقوبات الخفيفة التارجت ساشر اللي هي ضدنا أشخاص وكده إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي وقرارات ضد وزير المالية حرمته إنه يشارك في اجتماعات البنك الدولي وقرارات ضد أيضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية وهناك ايضا قرار مهم جدا امام الكونغرس اللي هم ده يعني ده فوض القرار ده في ظن ثلاثة اشهر بيخوف ادي الصلاحيه للولايات المتحده الامريكيه انها تمول بعثه حفظ السلام في السودان طبعا الولايات المتحده بالجانب بتولى الجانب التمويلي اما الجانب بتاع القوات ذاته وعناصر حفظ السلام دي كلها قادمة تكون قوات افريقيه او قوات مقترنه او متعدده الجنسيات ممكن تكون في اطار اليوساف اللي هي دي يوساف ريكونستانس باي فورس في شرق احتياطي اللي هي احتياطي القوات في شرق افريقيا فدي كلها يعني حقيقه وانتهت حسا باخر قرار ده بتاع القيود التصدير على السودان المتحده في اطار والخطورة إنه في إطار تهمة اتهام السودان أو الجيش السوداني استخدام أسلحة الكيميائية.
8: وحول دلالات انتقال القرار من المستوى باء إلى دال سري قال السفير المجلي.
4: طبعا القرار ده هو أكيد الولايات المتحدة من تشتغل الآن انتقلت من سياسة الجزرة إلى سياسة العصا. طيب شنو الانتقال السودان من مجموعة باء إلى المجموعة دي سري؟ ودي مثلا خطوة خطيرة جدا من واسطة. انتقال السودان من المجموعة بي إلى المجموعة دي 3 في لوائح التصدير الأمريكية اللي يسموها Export Administration and Regulation ER ليس مجرد تغيير إداري بل له أثار قانونية وسياسية خطيرة جدا. أولا ماذا تعني المجموعة باء؟ المجموعة باء تضم الدول التي لا تعد محل قلق خاص تتعلق بالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية ولذلك تتمتع بقدر أكبر من المرونة في منح التراخيص

0: الدول الراعية للإرهاب عام 2020 كان جزء من عمليه تطبيع اللغات السعوديه مع الولايات المتحده الامريكيه. وانت عارفين طبعا التطبيع ده تم في بين الولايات المتحده يتعلق بالغرور التيسيريه، متعلق في تطبيع الرئيس السعودي مع مجموعه بنك الدول بالسلطه على امريكا ذاتها وهكذا. اما المجموعه دي 3 فهي مخصصه للدول التي تثير يعني مخاوف تتعلق بالاسلحه الكيميائيه والبيولوجيه، وادراج دول في فيها يعني ان الولايات المتحده الامريكيه تتعاون مع معظم طلبات تصدير السلع والتقنيات الحساسه وفقا لسياسه افتراض البريزمشن اوف دينايل، اللي هي اي ان الاصل هو رفض الترخيص الا اذا وجد سبب استثنائي للموافقه.
1: وبشان تاثير القرار الامريكي على الجانب الاقتصادي للسودان قال السفير المقلي:
0: طبعا اسالك الاتي، تشديد كبير على تصدير التقنيات الامريكيه المتقدمه، صعوبه الحصول على معدات صناعيه متطوره واجهزه الاتصال الالكترونيات الحساسه وهكذا واقدع الطائرات والمعدات. طبعا في لو نذكر انه في ده السبب الاساسي في المواسم الذي ادى لتدهور السكك الحديديه وخطوط الجيوسفن. كما تعلم انه اسوان بظل العقوبات السابقه اللي هي اللي كان وضع اسوان تحت غاب الدول الراعيه للارهاب سنه 93، حرم اسوان من شراء اي طائره امريكيه سواء اير باص بوينغ امريكيه او حتى اير باص اوروبيه، لانها كلها مكوناتها مكونات الانجن بتاعتها كلها مكونات جنرال الكتريك اللي هي الامريكيه. ولذلك ويزر الغاطرات كل الغاطرات طبعا كذلك يعني اللوكوموتيف بتاع ده كلها غاطرات دي كلها صناعه امريكيه، ولذلك ايضا حرم السؤال من استخدام من استيراد هذه الغاطرات لصناعه السكه الحديديه والقضيه التدهور التام منذ ذلك الوقت اصبح كلها جراوندد يعني. بعدين طبعا الاكثر خطوره هو انتشار الاسلحه الكيميائيه، فهي اكثر خطوره سياسيه واقتصاديه. فالقرار ليس مجرد عقوبة اقتصادية بل يعني أن الإدارة الأمريكية تطبع العقوبات الموصوة عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية عام 91، وبعدها نعت لديها ما يدفعها لاعتبار حكومة سوريا استخدام الأسلحة الكيميائية. ولكن طبعا ممكن النهاردة يجي واحد مثلا تكويشن القرار واحد يسأل السؤال الأول يقول الولايات المتحدة الأمريكية أساسا إحنا ما عندنا أساسا علاقات تجارية. طبعا ده كلام يعني ما مطابق الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها ما في اسمها السكندري سانكشن اللي هي لغتها الامريكيه في الاساس لا تنحصر فقط في التعامل الثنائي بين الخرطوم وواشنطن ابدا، هي تمتد اثرها الى كل الدول في العالم. كل الدول في العالم الولايات المتحده تم تفرض عليها عقوبات اذا تعاملت فيما يتعلق بكل منتج امريكي اليها مثلا لو او حتى مثلا في النظام المصرفي.
1: أجرت مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان نداء سلام السودان دراسة ل 1667 استبيانا جرى توزيعها على نطاق السودان وللسودانيين في دول الجوار والخليج بهدف التعرف على تصورات السودانيين تجاه الحرب ووقف إطلاق النار والسلام والعدالة وأولويات المرحلة المقبلة. للمزيد حول الموضوع معنا عضو المكتب التنسيقي لمبادرة نداء سلام السودان دكتور عصام عباس خلال استعراضه لنتائج الدراسة.
2: الدراسة حقيقة طلعت بكثير جدا من المؤشرات الأولية. أولى هذه المؤشرات أنه أكثر من 93% من السودانيين داعمين تماما للسلام، ومن المفارقات انه 93% داعمين للسلام لكن بنجد انه فقط 14% اللي بيثقوا في اتفاقيات السلام، وربما ضعف الثقة في اتفاقيات السلام ناتج من تاريخ السودان المليء بالاتفاقيات المؤسفة. السودان شهد عدد من الاتفاقيات سواء كان في إنجمينا 2003 أو في أديس أبابا 2004 أو كان في أبوجا 2006 أو كان في سي بي اي 2005 أو كان في الدوحة 2010 أو غيرها من الاتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات فشلت قبل أن يجف الحبر المكتوب به وانتهت إلى تقاسم سلطة بين الفرق. بالتالي ثقة السودانيين في اتفاقيات السلام ضعيفة جدا، لكن يطالبون بالسلام بنسبة عالية جدا، ودي إحصاءات بتجبر بعد كده متخذ القرار والمفاوض والمناقش والميسر للقضية السودانية أن يستصحب رأي السودانيين. أيضا من السودانيين وبنسبة عالية جدا تفوق 86% أو بنسبة 90% يدعمون المحاسبة، لا بد من محاسبة لمرتكبي الجرائم أيا كان هؤلاء المرتكبين، لكن تتباين آراءهم فيما يتعلق بما هو نظام العدالة المثالي. تساوت تقديرات السودانيين ما بين نظام عدالة هجين يشمل

0: العدالة الوطنية ممزوجة بالعدالة الدولية حوالي 38% بيروا هذا المزيج، وأيضا 38% بيروا أنه تكون العدالة عدالة وطنية، لكن نسبة ضئيلة جدا هي اللي بتدعم موضوع العدالة الدولية بالنسبة للجرائم المرتكبة والفضائع اللي ارتكبت، لكن 90% بيصروا عليه انه تكون في عداله. في نفس اللحظه انه السودانيين ميالين كثير جدا لانه لازم يتحقق السلام، وبالتالي كان في توافق عالي حول العداله الانتقاليه.
1: يحتفل النوبيون اليوم الثلاثاء باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام، وللحديث عن هذه المناسبة وما تحمله من دلالات ثقافية وتراثية معنا الباحثة في اللغة والتراث النوبي كوثر مرسي. أهلا ومرحبا بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد إلياب، وكان ذلك عام 2004، وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية، واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية.
1: وقبل الختام مستمعينا الأفاضل، نبقى مع رحاب المبارك المحامية والناشطة الحقوقية للحديث عن أبرز ما دار في الورشة التي نظمتها شبكة النساء السودانية في نيروبي الجمعة الماضية حول توحيد جهود نساء السودان تجاه قضاياهن المختلفة.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساء الخير عليكم في راديو دبنجة. التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها إنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهاتهم السياسية والمهنية والاجتماعية. عشان كده الشبكة النسوية هي شبكة جامعة وفيها كل الفئات حقات المجتمع من النساء السودانيات، سواء كانت سياسيات أو نساء مثقفات أو نساء مجتمع مدني، إضافة للشخصيات المستقلة. الشبكة النسوية أول تظاهر لها أو تجمع لها ضم ما يقارب 55 امرأة اجتمعن جميعهن في نيروبي وحضرا من كافة بقاع السودان، إضافة للمهاجر مثلا أبناء وبنات مناطق يعني، وتحدثا باسم الهامش وبمشاكل المجتمع. والأساس في هذا الاجتماع أن تتوحد كلمة النساء السودانيات وأن تجتمع كلمتهن لإيقاف الحرب وإرسام مبادئ السلام، وهي طبعا خطوة إيجابية وخطوة كبيرة شديد وخطوة مهمة، وتحتاج الدعم من كل الشعب السوداني، وتحتاج كذلك الخبرة وتبادل الأفكار وتبادل الخبرات. لذلك يعني نحن بنطلب من الشعب السوداني ومن كل النساء السودانيات إنه يعني ينضمن تحت راية الشبكة السودانية للنساء، وينادا بالأهداف والطموحات اللي بتنشدها نساء الشبكة ونساء السودان جميعا.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم الثلاثاء 7 يوليو. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026. قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الكرمك والجيش يحاصر المدينة. قوات الدعم السريع تقول إنها تقترب من الأبيض والجيش يشن هجمات جوية على أهداف بالقرب من مدينة بارة. ترحيب واسع باعتماد قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأبيض. منظمة أنقذوا الأطفال نزوح أكثر من 5500 طفل خلال أسبوعين جراء تصاعد العنف في الأبيض. وفاة 15 معدن إثر انهيار منجم محمد توفيق في محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. الولايات المتحدة تشدد غيوض التصدير على السودان بسبب استخدام أسلحة كيميائية. مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتلقى غدا تحديثا عن الوضع في أبيي في غياب السودان. القائم بأعمال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لليونسفا يختم زيارته إلى السودان وجنوب السودان ويبحث نزع السلاح في أبيي. إضراب للأطباء في مستشفى الشوك الريفي بعد الاعتداء على طبيب وأسرة المعتدي تتهم الطبيب بالتحرش. وزارة الصحة بالقضارف تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشوك أثناء القيام بواجبه. سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة إلى الوزير محي الدين سالم. أمجد فريد يدعو بريطانيا لمراجعة علاقاتها بأبوظبي في ظل الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. انطلاق قطار العودة الطوعية ل 1190 من القاهرة معظمهم من الإعلاميين والفنانين. انطلاق أعمال مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال الأسبوع المقبل. اتفاق سوداني سعودي على إنشاء محمية طبيعية جديدة في قبال السواكن وعقيق في البحر الأحمر. هيئة الموانئ البحرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا هاربر الصينية في مجالات تطوير البنية التحتية. أمانستي انترناشونال تنظم حملة رسائل إلكترونية لنواب البرلمان في أستراليا بشأن حماية المدنيين في السودان. خالد عمر يوسف كتائب الحركة الإسلامية تجاهر دون مواريا بدعمها للحرب. القوى المشتركة للحركات المسلحة تنفي اتهامات بتورط قواتها في نهب شاحنات مواطنين على طريق شريان الشمال. منظمة أكلت الأمريكية ترصد أكثر من 50 غارة جوية بطائرات مسيرة في شمال كردفان أسفرت عن أكثر من 110 من القتلى. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
3: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجة وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة كل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدل، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
2: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها يمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
3: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلعوا للناس وكده هو مهم، لا سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بيكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي لناس ما مختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لك كسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجعك بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
2: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
3: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى هي لازم تجرحه.
2: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
3: أيوة بالضبط.
2: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
3: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
2: نعم.
3: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
2: نعم.
3: الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بيشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم أثر كبير. غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السنة بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السنة بتتخفل، بعد ما تخفل السنة ممكن يفقدها تماما، يعني السنة ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن.
2: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
3: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو فاتت خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
2: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
3: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباء، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السين ذاته لو هو نظيف السين ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السين دي، فالسين المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
2: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
3: في بس نقطة أنا عايز أقوله، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوين الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه لسه هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسين أو يعني قافلة مع السين، فالواحد لما يعمل القشة دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجبل السوي ده ممكن هو برضو واحد من المشاكل اللي لسه ينزيف أسنان تتحرك،
2: إنه الناس تتجنب
3: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
2: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟ يعني
3: هي غير مضمئة الملح، واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط، الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
2: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح، فهو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني دي اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
3: يعني بأنه يحاول يستعملوا طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوا
2: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
3: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
2: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
3: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحيتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة وحتى تستعمل المسواك، برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة، في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة، ناس تفتكر إنه لازم نضيف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقولها منه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
2: والمساويك كيف المساويك العادية؟
3: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن، إنه زول ينضف السن إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف.
2: شكرا جزيلا. شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بورسودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين، وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني، وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد انه فيها تخزين للأسلحة او تخزين للمعدات الحربية او لتجمعات قوات الجيش السوداني او قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت او معظمها كانت في اهداف مدنية في اعيان مدنية ووسط الاحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11 ألف شخص نزحوا حديثا في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى، بزيادة تغارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق. وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة. وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقدر عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده، شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، تعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماع البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدناً وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتغلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة. وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشاد بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم. وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنا وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا، موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط التفشي المتسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود ودبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكر الجاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنجا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجاني سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنجا:
6: تم توافق ما بين تحالف صمود، بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأول بين قوى سياسية متقاربة هي على النيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارجية على النيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من على النيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم على النيروبي لكن موقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري، أنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار لسوريا.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيتها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني باعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع سعر الطاقة وارتفاع سعر البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزياره يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبه لاوروبا، فيه في تقديري انا اعاده ترتيب واعاده نظر في عدد من الملفات بعد ان ثبت انه يعني برضو اهميه البحر الاحمر للامن المنطقه، امن منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي ايضا امن المنطقه الاوروبيه. ف كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
2: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة ويعني لا تتأثر، لأن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أنه أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا

0: أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
1: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية، أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، ومواصلة لما بدأناه فيما يخص أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات المصاحبة للحرب الدائرة في البلاد. نلتقي اليوم بالأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، ومرحبا براديو دبنجا وبكل متابعي راديو دبنجا، وسعيد جدا بالاستضافة.
1: كيف تقرؤون أو تنظرون في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة للانتهاكات التي صاحبت هذه الحرب الجارية بالبلاد؟
2: بشكل مختصر، الانتهاكات التي تمت خلال الثلاث سنوات اللي فاتت ممكن تكون هي واحدة من أخطر الانتهاكات التي تمت على تاريخ السودان. يعني صحيح أنه قبل كده في حروب تمت في مناطق مختلفة، يعني في حروب مثلا تمت في دارفور خلال 20 سنة اللي مضوا، وفي نزاعات مسلحة موجودة في مناطق كردفان في النيل الأزرق، وحتى من قبلها كان في جنوب السودان. ورغم أنه الانتهاكات اللي كانت تمت في مناطق النزاعات المختلفة دي كانت من البشاعة بمكان، لكن الانتهاكات اللي وقعت في الحرب الحالية خلال الثلاث سنين اللي فاتت، التكلفة الإنسانية والتكلفة الحقوقية بتاعتها ممكن تكون هي أعلى. وأعلى ليه؟ لأنه ببساطة هي ماخدة شكل شامل باعتباره انه غطت كل السودان، ما بقدر تستثنى منطقه واحده من السودان مثلا ما كانت جزء من الحرب. صحيح انه مثلا في بعض المناطق سواء كان مثلا زي شرق السودان نسبيا ولا مثلا شمال السودان نسبيا، لكن برضه هي تاثرت بالانتهاكات وبشكل ممنهج. والملاحظ برضه في الانتهاكات دي بانه بيقوم بها الطرفين المتنازعين، يعني مش انتهاك بس مثلا بقع من طرف واحد. أنا بتكلم مثلا خلال الثلاث سنين اللي فاتت، صحيح مثلا في إبداعات بترمي كل المسؤولية ويزع على جانب قوات الدعم السريع، لكن حتى القوات المسلحة السودانية قامت بعدد كبير جدا جدا من الفظايا واللي تم توسيغها عن طريق أجهزة وأجسام مختلفة، يعني منها أجسام أممية بما فيها المكتب بتاع مفوض السامي لحقوق الإنسان، لجنة تغطية الحقائق أو بحث تغطية الحقائق الدولية اللي تم إنشاءها في 23، وده بالإضافة للمنظمات الثانية.
1: دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها،
2: واحدة من أهم المحاور اللي بيقوم عليها المركز الأفريقي هو التوثيق، رصد وتوثيق الانتهاكات المختلفة. وده ببساطة لأن المركز الأفريقي بيعمل بشكل أساسي على محاربة الإفلات من العقاب، وهنا نحن بنعني الإفلات من العقاب بالنسبة للأشخاص الرسميين اللي ارتكبوا جرائم بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ولا بالمخالفة لقانون حقوق الإنسان. وبشكل عام يعني نحن مثلا كمركز أفريقيا تركيزه دائما على الجرائم الدولية، ودي ممكن تكون جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية. فمن خلال الثلاث سنوات اللي فاتت المركز الأفريقي كمتابعة لصيغة من خلال شبكة وازعة موجودة في أنحاء مختلفة من السودان، يعني قامت بتوثيق عدد من الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الطرفين. يعني قمت بتوثيق الانتهاكات قام بها الدعم السريع، وبرضه في انتهاكات تانية قام بها القوات المسلحة السودانية. صحيح كل واحدة مثلا عندها طبيعة بتاعت انتهاكات مختلفة، لكن في النهاية كلها بتشمل انتهاكات. يعني مثلا بنبدأ من أخطرها مثلا القتل المدنيين، والمدنيين اصلا هم محميين بموجب اتفاقيه جنيف الرابعه. لكن الحاجه اللي احنا رصدناها في انه القوات المسلحه بتقوم بعمليات قتل ضد المدنيين، والنمط الشائع هنا هو النمط عن طريق الغصف الجوي، ويستبقوا مثلا من خلال الطيران الحربي اللي بيقوم بيستهدف اهداف مدنيه وبيستهدف اشخاص مدنيين، وبنفس الطريقه برضه مثلا من خلال الدعم السريع برضه بيستهدف مجموعات مدنيه، وده من خلال الغصف المدفعي، من خلال المسيرات، من خلال القتل المباشر. وطبعا القتل هنا ممكن يشكل بعد ذلك هو اعلى مستوى بتاع انتهاك، لانه بيصادر الحق في الحياه بالنسبه للافراد. وبعد ده مثلا بتقيس على كده، يعني مثلا مع القتل برضه في جرائم ثانيه اشد خطوره، يعني مثلا زي الاغتصاب. والاغتصاب هنا بيتم استخدامه برضه بشكل ممنهج، وبيتم استخدامه بشكل واسع الانتشار، وهنا هو ذاته بيبقى هو واحده من الاسلحه بتاعت الحرب، لانه الغرض منها بعد ذلك هو التدمير الكامل، سواء كان مثلا للفتيات اللي بيتم اغتصابهم، ولا مثلا لاسر الفتيات اللي بيتم اغتصابهم، او حتى المجتمعات في شكلها الاكبر. فصحيح انه حس مثلا من خلال الرصد ومن خلال التوصيغات اللي تمت، حتى من خلال التوصيغات اللي قام بها المركز الافريقي، في انه صحيح الغالبيه منها او غالبيه الانتهاكات الجنسيه او الاغتصاب اللي وقع خلال فتره الحرب يعني قاموا بها مجموعات يشتبه في انهم بيتبعوا للدعم السريع، بنفس الغدر برضو بيكون فيها انتهاكات ثانيه قام بها برضو افراد يشتبه في انهم بيتبعوا للقوات المسلحه السودانيه. صحيح بس ممكن يكون مثلا من حيث الحجم، من حيث العدد، يعني الارقام او الافعال اللي قاموا بها مجموعات الدعم السريع ممكن تكون هي الاكبر نسبيا، لكن برضو مثلا ما بيحكي في انه حتى الطرف الثاني برضو قام بجرائم جنسيه. برضو من الجرائم الثانية اللي تم رصدها مثلا بواسطة المركز الأفريقي اللي هو التهجير القسري بالنسبة للسكان المدنيين، وده تم على مستوى واسع جدا جدا، لدرجة انه تم تصنيف السودان باعتباره انه واحدة من الدول اللي بتشهد اكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي. وده ببساطة لأنه حتى مثلا عدد الأشخاص المهجرين أكثر من 35 مليون، وده تقريبا ممكن يكون تلتين عدد السكان، وناهيك بعد ذلك مثلا من الملايين اللي تم تهجيرهم عبر الحدود لمناطق بتاعة الدول الجوار أو حتى بعد من دول الجوار. والتهجير القسري برضه في حد ذاته هي واحدة من الجرائم الدولية اللي بتشكل جريمة بتاعة حرب، وبالتالي بتقع المسؤولية عليها هنا بالنسبة لكل طرفين الحرب، لأنه طالما الطرفين هما أصلاً ضالعين بشكل مباشر، وهما السبب في أنه يلدوا الإحساس بعدم الأمن بالنسبة للمواطنين، وبالتالي تم تهجيرهم بهذا الشكل الغسري، فبالتالي بتقع المسؤولية عليهم بشكل.
1: نعم أستاذ مساعد، يعني في الحتة دي يسور السؤال، إلى أي حد ممكن القول أن هذه الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 15 أبريل وحتى تاريخ اللحظة قد شملت جريمة العبادة الجماعية كما هي معرفة لدى المحكمة الجنائية الدولية؟
2: حاجة أكثر أهمية لما نتكلم عن الجرائم الواقعة بالنسبة للقانون الدولي اللي هي الإبادة الجماعية. لو ملاحظ يا أستاذ الصادق، وبرضه لو ملاحظين كل المستمعين بتاعينك، في إنه في أكثر من جهة عملت إشارة لإنه في اشتباه بوجود أو بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وبما فيها بعد ذلك جهات أممية وفي جهات سياسية، ولما مثلا بقول جهات سياسية مثلا بعد مثلا في دول بعينها من خلال فرضها على عقوبات بالنسبة لأطراف النزاع، برضو قاعد تشير لوجود الإبادة الجماعية. وهو صحيح يعني ممكن تكون الأفعال تمت مثلا في الفاشر، أو الأفعال تمت مثلا في الجنينة، وكمان الأفعال تمت في منطقة الجزيرة ومناطق الكنابي، يعني دي كلها ممكن يكون فيها العنصر المادي بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية. لكن الوصول لتوصيف كامل بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية محتاجة لتحقيق ومحتاجة لتغصي من الجهات المعنية، وهنا تحديدا ممكن تكون الاختصاص بقى على المحكمه الجنائيه الدوليه في انه تثبت وجود الركن المادي بالنسبه للجريمه، وبرضه تثبت بعد ذاك الركن المعنوي بالنسبه للجريمه، لانه واحده برضه من الحاجات المهمه جدا في جريمه الاباده الجماعيه انه لازم يكون في الركن المعنوي متوفر، يعني الدافع الرئيسي بالنسبه للجناه في ارتكابهم للافعال الماديه اللي بتشكل جريمه الاباده الجماعيه دي بالضروره لازم يتم إثباتها. ممكن يكون فيها صعوبة غنية، ودي حتى ممكن تكون في مثلا في الإبادة الجماعية في دارفور 2002 المحكمة الجنائية الدولية أخذ زمن طويل عشان تقدر تصل للتوصيف الكامل بالنسبة للإبادة الجماعية، لكن بشكل عام وحتى لو ملاحظين برضو بحث التغذية الحقائق برضو عملت إشارة لأنه بتتوفر العناصر وبذات العنصر المادي لجريمة الإبادة الجماعية في الفاشل على الأقل مثلا حسي هي متوفرة، ومحتاجين بعد كده كويس إثباتها بشكل مبدئي بواسطة مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية إذا تمت الإحالة له في إنه بعد ذلك يؤسس القضية بتاعته.
1: ما هو دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رفض خطاب الكراهية باعتباره يعني واحدة من الجرائم التي صاحبت الحرب الكارهة في البلاد؟
2: صحيح إنه خطاب الكراهية ممكن يكون واحد من أكبر الدوافع بالمناسبة لارتكاب الفظائع، وتحديدا مسألة لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية اللي تكلمنا عنها قبل شوية، وهنا بكون شنو مثلا من خلال التحريض كويس، من خلال التحريض المجتمعي أو حتى مثلا من خلال التحريض الفردي تجاه مثلا مجموعات بعينها، ودي ممكن لاحظنا إنه من خلال الاستقطاب الحاد الموجود حاليا في الصراع الدائر، يعني أخذ أشكال جهوية، أخذ أشكال إثنية، وأخذ حتى أشكال وعنصرية، ودي بنشوفها بشكل واضح جدا جدا من خلال حتى الخطابات الرسمية مثلا من بعض الغادة التابعين سواء كان للجهتين كويس سواء كان قوات مسلحة ولا دعم سريع ولا حتى مثلا من قطاع الجماهير بشكلها العريض كويس من خلال السوشيال ميديا، من خلال كويس مواقع التواصل المختلفة، بنشوف انه خطاب الكراهية ماشي في تزايد، وبالتالي انتشار خطاب الكراهية بالشكل ده ممكن يكون هو ذاته واحدة من الأسباب اللي ممكن تطول في أمد الحرب وتزيد بعد كده من الوتيرة بتاعت الشغاق بين المكونات السودانية، وبالتالي تبقى هي ذاتها واحدة من الدوافع لارتكاب جرائم بالتحديد مثلا زي جرائم الحرب أو حتى مثلا جرائم الإبادة الجماعية. وحتى نحن في المركز الأفريقي انتبهنا للحدة بتاعت خطاب الكراهية من وقت مبكر جدا جدا، وحتى طورنا عدد من المشروعات كويس لمناهضة خطاب الكراهية من خلال تدخلات مختلفة ومن خلال استهداف مجموعات محددة من داخل جموع الشعب السوداني في إنه على الأقل تكون مثلا في مناهضة لخطاب الكراهية دي، يعني من خلال رفع الوعي، من خلال تدخل ويز بنشر الآثار ويز السالبة والمدمرة بالنسبة لخطاب الكراهية على مستواها البعيد، وحتى مثلا من خلال كويسة توثيق كويس للتحريض ذاته، لأنه في النهاية برضو بعد ذلك بشكل حتى جريمة سواء كان بالنسبة للقوانين الوطنية ولا حتى مثلا لقوانين دولية، وذاته مثلا من خلاله بعد كده ممكن يتأسس حتى مثلا دعاوى في مواجهة أي شخص مثلا بيقوم بيدعي أو بيدعم خطاب الكراهية الممكن يفضي لارتكاب جرائم.
1: في الختام أستاذ مساعد محمد علي، هل يمكن القول أن الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 3 سنين هل بدأت في الانحسار بعد هذه 3 سنوات؟
2: مع كل أسف أستاذ الصادق الانتهاكات هي ماشية بشكل راتب، يعني صحيح أنه ممكن تكون الحرب مثلا انحسرت في مناطق محددة مثلا في السودان اللي هي مثلا في دارفور في النيل الأزرق في مناطق كردفان وفي أجزاء ثانية بسيطة من السودان، لكن ما زال برضو نفس الحجم الانتهاك الواسع الانتشار والممنهج موجود تجاه السكان المدنيين في كل المناطق دي، يعني وممكن تكون المناطق الثانية اللي ما بتشهد حرب بشكل مباشر مثلا زي شمال السودان أو حتى مثلا الخرطوم، لكن برضو فيها انتهاكات ثانية بالنسبة للقانون الإنساني الدولي وبالنسبة لقانون حقوق الإنسان، وتحديدا هنا ممكن تكون فيها مثلا الاعتقالات التعسفية اللي بتتم بالنسبة للأشخاص اللي بيشتبه بأنهم مثلا نشطاء سياسيين أو نشطاء حقوقيين، وغالبا هنا بيتم اتهامهم بأنهم هم عناصر متعاونة مع قوات الدعم السريع، وبيواجهوا بعد كده اتهامات يعني ممكن تصل فيها العقوبات إلى الإعدام، وده ناهيك بعد ذلك حتى عن الاختفاء الغصري اللي بيتم بشكل ممنهج بالنسبه للمشاطاء ديل. ومن خلال رصد ان احنا زادنا مثلا في المركز الافريقي يعني وصلنا لعدد ممكن يكون الاف الحالات اللي اختفت غصريا بواسطه الطرفين منذ اندلاع الحرب. لكن حاليا مثلا بعد انحسار الحرب مثلا في المناطق الغربيه من السودان، فالاختفاء الغصري دلوقت والتعذيب والاعتقالات في السودان الشمالي وفي وسطه وفي الخرطوم تحديدا برضه في تنامي وفي تزايد، ودي ذاتها ممكن تبقى هي واحدة من الجرائم برضه المحتاجة لتوثيق مستمر، لأنه برضه هي من الخطورة بمكان، لأنه حتى الاختفاء الغصري ممكن يكون فيه قتل غارق بتاع الغطاء، ممكن تحصل فيه مثلا جرائم بتاع التعذيب، ممكن يحصل فيه أشكال بتاع انتهاكات مختلفة، وبالتالي هي جريمة مركبة وفعلا محتاجة لأنه الناس تسلط الضوء عنها.
1: شكرا جزيلا أستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي لمركز دراسات السلام والعدالة، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
2: شكرا جزيلا للمرة الثانية، وشكرا لمستمعي راديو دبنجا، وشكرا لكم.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
0: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بور سودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين الأسلحة أو تخزين المعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11 ألف شخص نزحوا حديثا في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى، بزيادة تقارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق. وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقادة عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، وتعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التجراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التجراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعا لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذا لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماع البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدناً وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتغلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة، وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشاد بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم. وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنة وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا، موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط التفشي المتسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود ودبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة.

0: في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالوضعيه. شاهدنا شكل الهجمات التي تمت على أم صميمة، الهجمات التي تمت على الحمادي، الدبيبات، كازقيل وكل المنطقة المحيطة حتى الدلنج والطريق الغربي، يعني مرورا بالخوي والنهوت، وكذلك الطريق الشمال الشرقي اتجاه بارة. كل المواطنين الموجودين في المنطقة دي دفعوا ثمن غالي جدا جدا بسبب المتحركات التي تخرج من البيت وتهاجم المواقع. تم تهجير كل الناس الموجودين وتدمير البنى التحتية وممتلكات المواطنين.
1: وحول كيفية حماية المدنيين وتجنيبهم من الهجمات على المدينة قال أحمد توقت لسان في هذا الخصوص:
0: مسألة الأبيض والاستهداف الجاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية، والاستهداف قاعد يتم بعناية وبطريقة فيها شكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف. ما في مواطن بيتعرض، لكن طبيعي جدا في أحيانا بتحصل، يعني زي ما بقوله يعني النتائج ما مقصودة لهدف مقصود، والهدف المقصود هو الوجود العسكري الموجود في المنطقة والمواقع والمراكز ومنصات الانطلاق، المسيرات، مخازن الذخائر والوقود والأسلحة، ومراكز القيادات وغرف العمليات. هذه هي المناطق المستهدفة، وبالتالي نحن في تحالف السودان التأسيسي أكدنا مرارا وتكرارا بأن الطريق مفتوح لأي مواطن يريد أن يخرج. ما في أي يعني استهداف لمواقع مدنية، والمقصود ما المدني ولا ممتلكاته ولا يعني مساكنه ولا يعني عقاراته ولا يعني مقرات عمله، بقدر ما هو المستهدف هو التواجد العسكري الظاهر والواضح للعيان وللمواطن، حتى المواطن الموجود في الداخل. لذلك التقرير الذي صدر من مجلس الأمن، يعني التقرير فيه جوانب إيجابية، نحن أمننا على قبولنا بأنه يعني نتعامل مع أي جهة تريد أن تتحقق في القضايا المرتبطة بالانتهاكات في الوقت الذي فيه الفلول وسلطة الحركة الإسلامية في بورسودان ترفض بشكل قاطع، وهذه ليست هي المرة الأولى اللي رفضت أي جهد دولي لإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل قواتهم. وهذا الحروب دليل على أنهم متورطين ليس فقط في استعمال السلاح الكيميائي الذي سبب في دمار هائل وللبنية وللبيئة وللإنسان السوداني، ولكن لنتيجة ارتكابه لانتهاكات فظيعة وتصفيات عرقية.
1: وفي المقابل وصف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض بيان تأسيس في تعليق لراديو دبنجا بالغريب، موضحا أن اعتماد التحالف على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسة قوات الدعم السريع التي لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين. للمزيد حول الملف نتابع تعليق الكاتب والمحلل السياسي قرش.
2: طيب البيان بتاع التأسيس بيعتمد الغريب يعني بيعتمد على القانون الدولي الإنساني في تقديم دفعاته بضرورة مهاجمة مدينة الأبيض، وحسب زعمه أن القانون الدولي الإنساني يعطي الحق في مهاجمة المدن التي توجد فيها قوات عسكرية أو توجد بها أهداف عسكرية أو توجد فيها يعني مخازن للأسلحة ومخازن للمعدات الحربية، ولكن مع أخذ التحوط والحذر إذا كانت هذه المدينة مهولة بالسكان. المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد انه فيها تخزين للأسلحة او تخزين للمعدات الحربية او لتجمعات قوات الجيش السوداني او قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت او معظمها كانت في اهداف مدنية في اعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية. طيب المجتمع الدولي أكد مرارا وتكرارا أنه لا يساوي بين الدعم السريع والجيش السوداني في هذه الحرب، وهو يطالب بوقف الحرب، يطالب الطرفين بوقف الحرب، ولكن الدعم السريع ليست له أي مشروعية.

0: الوجود السياسي او العسكري، هو مجرد قوات متمرده، قوات معتديه، قوات يجب لجمها ووقفها عند حدها. لا، الجيش السوداني طبيعي جدا يحتل مدن كانت قد احتلتها قوات تأسيس، لأن الطبيعي هذه المدن أن يكون موجود فيها الجيش السوداني وليس موجود فيها قوات الدعم السريع، لكن هذا لا يعطي الجيش أيضا الحق في ضرب المواقع المدنية، وعلى الجيش أن يميز أيضا في قصف الطيران ما بين الأعيان المدنية وما بين الأهداف العسكرية. الدعم السريع، كل البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية والتجمعات الدولية أكدت على أنه إنها لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل، لا تحترم بحكومة تأسيس، ولا ويعني ما في أي وجود شرعي قانوني دولي، ولا في أي احتراف إقليمي بما يعرف بحكومة تأسيس، وبالتالي هي مجرد قوات معتدية، يعني هي ليست قوات منازعة، هي قوات معتدية، وبالتالي لا يمكن معاملتها معاملة الجيش السوداني. الجيش السوداني عنده حق الوجود العسكري لأنه هو جيش قانوني وجيش تم الاعتراف به باتفاقية 54، وهو يعني ضمن مؤسسات الدولة السودانية اللي أعلنت استغلالها عام 56. كونه أنت معترف بدولة 56 أو ما معترف بهذا شيء ثاني، لكن دي الدولة المحتربة عالميا والمحتربة إقليميا، كويس، ولكن هذا لا يعطي الجيش حق الحكم ولكن يعطيه حق الوجود العسكري. أما بالنسبة للدعم السريع فليس له حق الوجود العسكري ولا ليس له حق الوجود السياسي، وهو الآن يحكم وموجود الآن بوضع اليد. هذا الوضع الأفضل أن يناقش في أوضاع سياسية، أن يناقش بالتفاوض، وأن يناقش بالوسائل المدنية والسلمية، أن يتم تصفية هذه القوات بالطرق التفاوضية، وده بيعزز المطالب الدولية والإقليمية والمحلية بوقف الحرب والانتقال للعملية السياسية.
1: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا فرض قيود على الصادرات السودانية على خلفية اتهامات للقوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة في البلاد. وللحديث عن دلالات هذا القرار وتداعياته والمحتمل على السودان سياسيا ودبلوماسيا، ينضم إلينا السفير الصادق المقلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أفتكر أنه يعني القرار الأمريكي ده الأخير ده متعلق بالعقوبات على التصدير في تصديرات السودان والتصدير للسودان، وقرار يمكن أكثر قرارات طلعت في الآونة الأخيرة، لأنه أساسا هو معتمد على مسألة خطيرة جدا، أو بيستنى مسألة خطيرة هي يعني تعلق بالاتهام الولايات المتحدة الأمريكية للجهة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية. ولذلك القرار ذاته في حد ذاته أنا أفتكر أنه يعني هو يعني في سلسلة من القرارات التي والإجراءات اتخذها الولايات المتحدة الأمريكية يعني منذ أن انتقلت من سياسة الجزرة اللي هي تتعلق بالدبلوماسية وتتعلق بالعقوبات الخفيفة التارجت ساشر اللي هي ضد الأشخاص وكده، إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تتعلق يعني بدأت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته إنه يشارك في اجتماع البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظمات الاسلحه الدفاعيه، وهناك ايضا قرار مهم جدا امام الكونغرس اللي هم ده يعني ده فوض القرار ده في زون ثلاثة اشهر بيخوف ادي الصلاحيه للخلايا الامريكيه انها تمول بعثه حفظ السلام في السودان. طبعا الولايات المتحده بالجانب بتولى الجانب التمويلي، اما الجانب بتاع القوات ذاته وعناصر حفظ السلام دي كلها قادمه تكون قوات افريقيه او قوات مقترنه او متعدده الجنسيات، ممكن تكون في اطار اليوساف اللي هي دي ليست افريكان ستاند باي فورس في شرق احتياطي اللي هي احتياطي القوات في شرق افريقيا. فدي كلها يعني حقيقه وانتهت حسها باخر قرار ده بتاع القيود التصدير على السودان المتحده في اطار الخطوره، انه في اطار استخدام تهمه اتهام السودان او الجيش السوداني استخدام اسلحه الكيميائيه.
1: وحول دلالات انتقال القرار من المستوى باء الى دال سري قال السفير المقلي:
2: طبعا القرار ده هو اكيد الولايات المتحده من تشتغل الان انتقلت الجزره الى سياسه العصا. طيب شنو الانتقال السوام من مجموعه با الى المجموعه دي 3؟ ودي مثلا خط خطير جدا من واسطه. انتقال السودان من المجموعه بي الى المجموعه دي 3 في لوائح التصدير الامريكيه اللي يسموها اكسبورت ادمنستريشن اند ريجوليشن اي ار، ليس مجرد تغيير اداري بل له اثار قانونيه وسياسيه خطيره جدا. اولا ماذا تعني المجموعه با؟ المجموعه با تضم الدول التي لا تعد محل قلق خاص تتعلق بالاسلحه الكيميائيه او البيولوجيه، ولذلك تتمتع بقدر اكبر من المرونه في منح تراخيص تصدير السلع والتقنيات الامريكيه الخاضعه للرقابه. انتقال السؤال اليها بعد رفعه من قائمه الدول الراعيه للارهاب عام 2020 كان جزء من معاهده تطبيع العلاقات الاقتصاديه مع الولايات المتحده الامريكيه، وانت عارفين طبعا التطبيع ده تم في بين الولايات المتحده يتعلق بالقروض التيسيريه، يتعلق في تطبيع العلاقات الاقتصاديه مع مجموعه بنك الدول بالسلطه على امريكا ذاتها وهكذا. اما المجموعه دي 3 فهي مخصصه للدول التي تثير يعني مخاوف تتعلق بالاسلحه الكيميائيه والبيولوجيه، وادراج دول فيها يعني الولايات المتحده الامريكيه تتعاون مع معظم طلبات تصدير السلع والتقنيات الحساسه وفقا لسياسه افتراض البريزمشن اوف دينايل، اللي هي اي ان الاصل هو رفض الترخيص الا اذا وجد سبب استثنائي للموافقه.
1: وبشان تاثير القرار الامريكي على الجانب الاقتصادي للسودان قال السفير المقلي:
2: طبعا اسالك الاتي، تجديد كبير على تصدير التقنيات الامريكيه المتقدمه، صعوبه الحصول على معدات صناعيه متطوره واجهزه الاتصال الالكترونيات الحساسه وهكذا واقدع الطائرات والمعدات. طبعا في لو نذكر انه في ده السبب الاساسي في المواصل الذي ادى لتدهور السكك الحديديه وخطوط الجيوسفن، كما تعلم انه الاسوان بظل العقوبات السابقه اللي هي اللي كان وضع اسوان تحت غاب الدول الراعيه للارهاب سنه 93 حرم اسوان من شراء اي طائره امريكيه سواء اير باص بوينغ امريكيه او حتى اير باص اوروبيه، لانها كلها مكوناتها مكونات الانجن بتاعتها كلها مكونات جنرال الكتريك اللي هي الامريكيه، ولذلك ويزرع الغاطرات كل الغاطرات طبعا كذلك يعني اللوكوموتيف بتاعتها كلها غاطرات دي كلها صناعه امريكيه، ولذلك ايضا حرم اسوان من استخدام من استيراد هذه القاطرات لصناعه السكه الحديديه والقضيه التدهور التام منذ ذلك الوقت اصبح كلها جراوندد يعني. بعدين طبعا الاكثر خطوره هو الاشاره الى الاسلحه الكيميائيه، فهي اكثر خطوره سياسيه واقتصاديه، فالقرار ليس مجرد عقوبه اقتصاديه بل يعني ان الاداره الامريكيه تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحه الاسلحه الكيميائيه والبيولوجيه عام 91، وبعدها لديها ما يدفعها لاعتبار حكومه سوريا استخدام الاسلحه كيميائيه. ولكن طبعا ممكن النهارده ده اي واحد مثلا تكويشن القرار واحد يسال السؤال الاول يقول لو انت بتعمل اساسا احنا ما عندنا اساسا ما علاقات تجاريه، طبعا ده كلام يعني ما مطابق الوقت اللي عقوباتها ما في اسمها السكندري سانكشنز اللي هي العلاقات الامريكيه في الاساس لا تنحصر فقط في التعامل الثنائي ما بين الخرطوم وواشنطن ابدا، هي تمتد اثرها الى كل الدول في العالم الولايات المتحده تفرض عليها عقوبات اذا تعاملت فيما يتعلق بكل منتوج امريكي اليها، مثلا لو او حتى مثلا في النظام المصرفي.
1: أجرت مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان نداء سلام السودان دراسة ل 1667 استبيانا جرى توزيعها على نطاق السودان وللسودانيين في دول الجوار والخليج بهدف التعرف على تصورات السودانيين تجاه الحرب ووقف إطلاق النار والسلام والعدالة وأولويات المرحلة المقبلة. للمزيد حول الموضوع معنا عضو المكتب التنسيقي لمبادرة نداء سلام السودان دكتور عصام عباس خلال استعراضه لنتائج الدراسة.
3: الدراسة حقيقة طلعت بكثير جدا من المؤشرات الأولية، أولى هذه المؤشرات أنه أكثر من 93% من السودانيين داعمين تماما للسلام، ومن المفارقات انه 93% داعمين للسلام لكن بنجد انه فقط 14% اللي بيثقوا في اتفاقيات السلام، وربما ضعف الثقة في اتفاقيات السلام ناتج من تاريخ السودان المليء بالاتفاقيات المؤسفة. السودان شهد عدد من الاتفاقيات سواء كان في إنجمينا 2003 أو في أديس أبابا 2004 أو كان في أبوجا 2006 أو كان في CBA 2005 أو كان في الدوحة 2006 2010 أو غيرها من الاتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات فشلت قبل أن يجف الحبر المكتوبة به وانتهت إلى تغاصم سلطة بين الفرقاء. بالتالي ثقة السودانيين في اتفاقيات السلام ضعيفة جدا، لكن يطالبون بالسلام بنسبة عالية جدا، ودي إحصاءات بتجبر بعد كده متخذ القرار والمفاوض والمناقش والميسر للقضية السودانية أن يستصحب رأي السودانيين. أيضا من السودانيين وبنسبة عالية جدا تفوق 86% أو بنسبة 90% يدعمون المحاسبة، ألا بد من محاسبة لمرتكبي الجرائم أيا كان هؤلاء المرتكبين، لكن تتباين آراءهم فيما يتعلق بما هو نظام العدالة المثالي. تساوت تقديرات السودانيين ما بين نظام عدالة هجين يشمل العدالة الوطنية ممزوجة بالعدالة الدولية، حوالي 38% بيروا هذا المزيج، وأيضا 38% بيروا أنه تكون العدالة عدالة وطنية، لكن نسبة ضئيلة جدا هي اللي بتدعم موضوع العدالة الدولية بالنسبة للجرائم المرتكبة والفضائع اللي ارتكبت، لكن 90% بيصروا عليه أنه تكون في عدالة. في نفس اللحظة أن السودانيين ميالين كثير جدا لأنه لازم يتحقق السلام، وبالتالي كان في توافق عالي حول العدالة الانتقالية.
1: يحتفل النوبيون اليوم الثلاثاء باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام، وللحديث عن هذه المناسبة وما تحمله من دلالات ثقافية وتراثية معنا الباحثة في اللغة والتراث النوبي كوثر مرسي. أهلا ومرحبا بك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد ولياب، وكان ذلك عام 2004، وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية، واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية.
1: وقبل الختام مستمعينا الأفاضل، نبقى مع رحاب المبارك المحامية والناشطة الحقوقية للحديث عن أبرز ما دار في الورشة التي نظمتها شبكة النساء السودانية في نيروبي الجمعة الماضية حول توحيد جهود نساء السودان تجاه قضاياهن المختلفة.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساء الخير عليكم في راديو دبنجة. التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها أنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهات السياسية والمهنية والاجتماعية. عشان كده الشبكة النسوية هي شبكة جامعة وفيها كل الفئات حقات المجتمع من النساء السودانيات، سواء كانت سياسيات أو نساء مثقفات أو نساء مجتمع مدني، إضافة للشخصيات المستقلة. الشبكة النسوية أول تظاهر لها أو تجمع لها ضم ما يقارب 55 امرأة اجتمعا جميعهن في نيروبي وحضرا من كافة بقاع السودان، إضافة للمهاجر مثلا أبناء وبنات مناطق يعني، وتحدثا باسم الهامش وبمشاكل المجتمع. والأساس في هذا الاجتماع أن تتوحد كلمة النساء السودانيات وأن تجتمع كلمتهن لإيقاف الحرب وإرسام مبادئ السلام، وهي طبعا خطوة إيجابية وخطوة كبيرة شديد وخطوة مهمة، تحتاج الدعم من كل الشعب السوداني، وتحتاج كذلك الخبرة وتبادل الأفكار وتبادل الخبرات. لذلك يعني نحن بنطلب من الشعب السوداني ومن كل النساء السودانيات إنه يعني ينضمن تحت راية الشبكة السودانية للنساء، وينادا بالأهداف والطموحات اللي بتنشدها نساء الشبكة ونساء السودان جميعا.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم 3/7 يوليو. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026. قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الكرمك والجيش يحاصر المدينة. قوات الدعم السريع تقول إنها تقترب من الأبيض والجيش يشن هجمات جوية على أهداف بالقرب من مدينة بارة. ترحيب واسع باعتماد قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأبيض. منظمة أنقذوا الأطفال نزوح أكثر من 5500 طفل خلال أسبوعين جراء تصاعد العنف في الأبيض. وفاة 15 معدن إثر انهيار منجم محمد توفيق في محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. الولايات المتحدة تشدد غيوض التصدير على السودان بسبب استخدام أسلحة كيميائية. مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتلقى غدا تحديثا عن الوضع في أبيي في غياب السودان. القائم بأعمال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لليونسفا يختم زيارته إلى السودان وجنوب السودان ويبحث نزع السلاح في أبيي. إضراب للأطباء في مستشفى الشوك الريفي بعد الاعتداء على طبيب وأسرة المعتدي تتهم الطبيب بالتحرش. وزارة الصحة بالقضارف تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشوك أثناء القيام بواجبه. سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة إلى الوزير محي الدين سالم. أمجد فريد يدعو بريطانيا لمراجعة علاقاتها بأبوظبي في ظل الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. انطلاق قطار العودة الطوعية ل 1190 من القاهرة معظمهم من الإعلاميين والفنانين. انطلاق أعمال مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال الأسبوع المقبل. اتفاق سوداني سعودي على إنشاء محمية طبيعية جديدة في قبال السواكن وعقيق في البحر الأحمر. هيئة الموانئ البحرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا هاربر الصينية في مجالات تطوير البنية التحتية. أمانستي انترناشونال تنظم حملة رسائل إلكترونية لنواب البرلمان في أستراليا بشأن حماية المدنيين في السودان. خالد عمر يوسف كتائب الحركة الإسلامية تجاهر دون مواريه بدعمها للحرب. القوة المشتركة للحركات المسلحة تنفي اتهامات بتورط قواتها في نهب شاحنات مواطنين على طريق شريان الشمال. منظمة أكلت الأمريكية ترصد أكثر من 50 غارة جوية بطائرات مسيرة في شمال كردفان أسفرت عن أكثر من 110 من القتلى. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا
3: بك. السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجة وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة كل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدل، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
2: نعم، ممكن توضحي للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها؟ أسوأ الناس في المجتمعات البسيطة؟
3: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية تسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما في أي، أيوة صح بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه بتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو غير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول وتعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
2: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
3: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى تجرحه.
2: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
3: أيوة بالضبط.
2: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
3: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
2: نعم.
3: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتير، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بتشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير، غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن تتخفل، بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية للفقد التام للسن.
2: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
3: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على يعني حتى لو أنت تخطو ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
2: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
3: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون. في مواد جيرية السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لانه لكن انه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الالوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون اسود.
2: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
3: لسرطان في بس نقطة انا عايز اقولها، انه في ناس دائما بتلعب برضه بحاجات بسيطه، مثلا هو واقف بيتونس او كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الاسنان.
2: نعم.
3: الحاجه دي مع الفكره طويله، لانه لسه هي اصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقه للسن او يعني قافله مع السن، فالواحد لما يعمل القشه دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافتها صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب لسوية ده ممكن هو برضو واحد من المشاكل اللي لسه ينزيف أسنان تتحرك،
2: إنه الناس تتجنب
3: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
2: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟ يعني
3: هي غير مضمئة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
2: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
3: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلونه من الضفقات،
2: أو المضمضة مثلا الطبيعية،
3: أو المضمضة بمعتمد الدافية.
2: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
3: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحيتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة وحتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة، ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس انه السن تكون في فرشة ناعمة.
2: والمساويك كيف المساويك العادية؟
3: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزر ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب او كده، فهي طريقة صح للسن انه زر ينضف السن، اذا كان بينزل الفك الاعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. ويتمنى الناس اللي بتدخين عملت تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
2: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن